يعني كنيسة معينة، كيف ما نقولوا كنيسة بنغازي، كيف ما نقولوا كنيسة طبرق، كيف ما نقولوا كنيسة لبرق، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقولوا اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقولوا كنيسة نعنوا به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمعوا عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح، لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة، أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه، وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح، وكيف دار لهم الخلاص والفداء. طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله. يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم ولبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة، ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم تو تسمعوا في استراحة قصيرة، تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة، كيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال أخوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع.
5: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
6: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايماً بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلاً الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلاً الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح، جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين. كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع، يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل، وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض، ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صح. والخامس:
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: حسان.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويجلبون

0: ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم، يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هاليلويا.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سمك.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. مساء الخير عليكم كل مستمعينا، مبسوطة جدا ان انا معاكم وبعد غيبة طويلة شخصيا. يعني انا وحشني الاستوديو، وحشني الهواء، وحشني ان احنا نقعد كده ونتكلم مع بعض. مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة في اولى حلقات برنامجنا الجديد نهاية وبداية. معاكم سارة مايكل، هكون معاكم كل يوم خميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنتكلم وهنتناقش وهنحكي وكلنا بنحب نتفرج على الأفلام والمسلسلات، كلنا بنحب قوي الدراما والأعمال الدرامية وبنقعد نتفرج عليها بشغف، سواء بقى مسلسل بتفرج عليه على النت أو على التلفزيون أو رحت السينما شفت فيلم. بنتفرج على الأعمال الدرامية بشغف رهيب جدا. أنا شخصيا واحدة من الناس بحب قوي أي مسلسل ينزل جديد أشوفه، أي فيلم ينزل جديد أشوفه، سواء بقى في السينما أو مثلا أستنى أشوفه بعد كده على الشاشة أو كده. بنشوف قصص ليه؟ لأنه حلو إن إحنا نشوف قصص غيرنا ونفضل نشوفها كده ونغوص في أحداثها. لكن مجرد ما القصة بتخلص، سواء بقى مسلسل حلقاته بتخلص أو الفيلم بيتكتب كلمة النهاية، خلاص بيبقى خلصنا. لكن برنامجنا نهاية وبداية مع كلمة النهاية للفيلم أو للمسلسل هتبدأ حلقتنا. هنبدأ نفكر في الأحداث بتاعة العمل الدرامي ده، ونفكر في الشخصيات، ونفكر كده إنه ليه البطل ده تصرف بالطريقة دي، إيه ده، هي ليه الشخصية دي مركبة كده، إيه ده، هو ليه اللي حصل ده ما كان مفروض يحصل حاجة تانية غيره. لأنه الأعمال الدرامية هي من الواقع اللي احنا بنعيشه، بتبقى عبارة عن شخصيات عايشة وسطنا وعايشة معنا. فده برنامجنا اللي هنكون بنتقابل فيه كل يوم خميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وهنتكلم وهنحكي مع بعض. تقدروا تشاركوني كده بكل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 003-579-5553-302. ويعني عايزة نبدأ على طول كده النهاردة الموضوع اللي هنحكي فيه مع بعض، لأنه الواحد بقى بقاله كتير مطلعش على الهوا، فالواحد بقى إيه يعني الموضوع سخن كده جواه. فخلونا النهاردة نتكلم عن نهاية مسلسل كان في رمضان اللي فات على طول، النهاية زوج وزوجة مصطفى وداليا واقفين في المحكمة وبنتهم فرح اللي هي في مرحلة المراهقة. القاضي بيخيرها، تحبي تعيشي مع ماما ولا تعيشي مع بابا؟ لازم تختاري دلوقتي. فالبنت بدأت تسرح كده بخيالها وتفتكر كده ذكريات مع ماما وهي راجعة من المدرسة، وماما تحضر لها الأكل و

0: ازاي هي وماما كانوا بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبعدين تفتكر ذكريات مع بابا، بابا اللي كنا بنلعب مع بعض كورة وبيخرجني ويأكلني آيس كريم. فبدأت البنت عمالة تفتكر ذكرياتها مع باباها وذكرياتها مع مامتها، وحاسة انه هو انا ليه لازم اختار؟ هو انا ما ينفعش اعيش مع الاتنين؟ للأسف أيوة. ليه؟ لأنه الأب والأم انفصلوا، اتطلقوا. دي كانت نهاية مسلسل كان يا مكان اللي كان في رمضان اللي فات على طول، لكن مع نهاية المسلسل هنبدأ حلقتنا. كل الناس، أو مش عايزة أقول كل عشان التعميم مش ألطف حاجة، أغلبية الناس لاموا على البطلة بتاعة المسلسل اللي هي داليا الزوجة، إن هي كانت ساكتة صامتة، تتكلمش، بتتضايق وتسكت، زهقانة وتسكت، ملانة وتسكت. ولاموا على الزوج مصطفى ان هو كمان كان ساكت مش بيتكلم. وهنا بقى هنبدأ موضوع حلقتنا النهاردة، الكلام ولا الصمت. دايما بنقول انه الكلام اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب والحاجات الكتير دي كلها، لكن هل في علاقات بنحتاج دايما نتكلم فيها؟ وخاصة العلاقات العميقة اللي هي زي علاقات الارتباط وعلاقات الجواز، ما ينفعش نسكت، ما ينفعش نسكت عن حاجات، ما ينفعش نصمت عن حاجات بتضايقنا. طب هو ايه اصلا اللي بيخلينا نصمت؟ ايه اللي بيخلينا نسكت؟ وهنتكلم كمان عن الصمت العقابي، يعني لانه في ناس يمكن بتعبر عن مشاعرها وغضبها في صمت مش في كلام. هنحكي ونتكلم اكتر النهارده في حلقتنا من نهايه وبدايه، لكن على لايف الفيسبوك كده مايكل نبيل بيقول مساء الفل يا ساره، وحشانا خالص. يا مايكل بجد يعني انت اللي وحشني جدا جدا، ومش انت بس، انت وكل المستمعين. يعني طبعا انا بقالي سنه ونص يا جماعه ما طلعتش هوا، انا حاسه ان الرقم كبير قوي، بس يعني بجد كنت وحشني جدا جدا، ولولا ان انت وحشني لولا ان انا رجعت. يعني كمان نانا بتقول مساء الخير يا نانا، يعني انا بسمع عنك كتير قوي من فينا ومن ليليان، ودايما بيقعدوا يقولوا لي كده ان انت مستمعه قويه جدا لراديو سما، ويعني متابعه كمان بشغف واهتمام، فمستنياكي النهارده معايا تتابعي كمان وتقولي لي ارائك. قولي لي يا ترى بتواجهي ولا بتصمتي؟ وليه اوقات يعني فعلا بيبقى الصمت ممكن يؤدي الى كارثه؟ وانت كمان يا مايكل قول لي، هل اوقات لما بتتضايق بتعرفش تتكلم، بتسكت، تحس ان انت لا يعني ما مش هقدر اتكلم في الموقف ده؟ لان انا عايز اقول لكم سر خطير للأمانة، يعني الحلقة النهاردة جاي على الجرح كده، يعني انا قلت ابدأ كده ايه اول حلقة في البرنامج بحاجة يمكن انا بتعلمها، بتعلم انه لما اتضايق اتكلم. ليه؟ لانه فعلا في شخصيات بالنسبة لها بيبقى تعبير عن الغضب او تعبير عن المضايقة نسكت، يعني ما نتكلمش، نصمت، بس ده بيؤدي بعد كده الكوارث، وده اللي هنحكي فيه اكتر. كمان بوبا اشرف كده بتقول نورتي الهوى يا ساره، وفعلا بدايه لنهايه قويه. يعني بجد شكرا جدا يا هبه، شكرا قوي لكلامك ولتشجيعك، وحقيقي انا فارق معايا جدا وجودك. وخلونا كده نخرج فاصل صغير ونرجع علشان بقى نحكي اكتر في الحدوته بتاعتنا النهارده اللي بديناها من نهايه مسلسل كان يا مكان، ونعرف يا ترى ليه الزوجه داليا كانت صامته ما بتتكلمش أغلب الوقت، وليه الزوج هو كمان كان صامت، وهو صامت لأن هي صامتة، هو ساكت حاسس أنه طالما هي ساكتة إذن ما فيش مشكلة، بس هي ساكتة لأنه في مشكلة، فهي ساكتة وهو ساكت، وفجأة هنعرف الطلاق حصل إزاي. مش هحرق لكم الأحداث، لكن تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. ويمكن النهاردة وإحنا بنحكي تلاقي نفسك في الحدوتة دي، يمكن والدك والدتك ساكتين طول الوقت في البيت، يمكن بتعاني إنه بابا وماما ما فيش ما بينهم تواصل أو كلام، يمكن أنت شخصيا تبقى خايف من الحتة دي في ارتباطك، وأنت خايفة من الحتة دي في ارتباطك، يمكن حتى في علاقتنا مع أصحابنا، يمكن أوقات ما بنعرفش نتكلم، ما بنعرفش نعبر عن مضايقتنا أو غضبنا، والطرف التاني بيبقى فاكر إنه طالما أنت ساكتة وطالما أنت ساكت يبقى الدنيا تمام. فتعالوا نحكي ونتكلم، ليه بنصمت أوقات كتير وقت المضايقة؟ والصمت ليه أوقات ممكن يؤدي لكارثة؟ ولو كان الصراحة والمواجهة موجعين فهم أفضل بكتير من الصمت. خلونا كده نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. خليكم معنا.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان وحلقتنا النهاردة وأولى حلقات برنامجنا نهاية وبداية. مع نهاية أي عمل درامي بتبدأ حلقة من حلقات برنامجنا، والنهاردة هنتكلم عن مسلسل كان يا مكان، ونحكي ونتكلم أكتر في الصمت ولا الكلام. وزي ما حكينا واتكلمنا إنه بطلة العمل أو الزوجة اللي هي داليا كانت ساكتة طول الوقت، صامتة طول الوقت، وفي يوم عيد ميلادها هتتم 40 سنة، فقررت إن هي تصحى بدري الصبح قبل جوزها وبنتها، وأخدت قطر، هي هم ساكنين يعني في القاهرة، أخدت قطر الإسكندرية لوحدها، فضلت قاعدة كده على البحر تراجع كده شريط حياتها قدام عينيها. وفجأة ولما رجعت البيت لقت جوزها عامل لها حفلة وبتاع، واللي هو يعني تمت 40 سنة وبتاع، وفجأة بيقولوا لها اتمني أمنية قبل ما تطفي الشمعة في التورتة، ففجأة قالت له طلقني. طبعا مشهد صادم جدا، ومشهد كده للحظة تحس انه ايه جماعة المشهد العبثي ده، ده ده ده عادي ده طبيعي؟ وبرضو نفس الموضوع اللي عمله جوزها ومامتها، اللي هو انت بتقولي ايه طلقني ده، ايه الكلام ده؟ بس هي ساكتة وصمتة بقالها وقت طويل قوي، وزي ما تقولوا كده جابت اخرها، وصلت للحتة اللي فيها مش لسه هتكلم واتناقش وناخد وندي، انا واصلة القرار خلاص طلقني. قبل ما نكمل كلامنا مع بعض كده عايزة اقرا تعليقات على لايف الفيسبوك. واحنا النهاردة بنتكلم عن فكرة الكلام ولا الصمت. اوقات كتير بنصمت واحنا متضايقين ومش بنواجه ولا بنكون صراحة مع بعض، وبنفتكر انه دي حكمة. انا عايزة اقول لكم الصراحة، يعني انا شخصيا انا كسارة اوقات كتير بقعد اقول لنفسي ايه دي حكمة يا بنتي، بس انا بضحك على نفسي عشان نبقى واضحين، يعني لانه اوقات السكوت بيبقى حكمة، بس امتى ومع مين وفين وازاي، يعني حكي في ده اكتر. لكن على لايف الفيسبوك كده بوبا اشرف بتقول: عارفة يا سارة، اوقات الصمت بيوجع، معاكي جدا يا هبة، معاكي قوي في الحتة دي، وأوقات بيكون مهم، لكن صعب أننا نسكت وقت ما بنكون محتاجين نتكلم، وبيبقى أوقات مهم نتكلم ونعبر علشان نعرف ندير مشاعرنا. نقطة مهمة قوي اللي انت بتقوليها يا هبة فعلا، وخطيرة جدا، أنه أوقات أنا بحتاج أتكلم علشان أعرف أدير مشاعري، لأنه طول ما أنا ساكتة أنا مش عارفة أعمل إدارة لمشاعري، أنا عبارة عن لخبطة مشاعر كده مع بعض جوايا، مش عارفة أديرها، مش عارفة أسكت إيه وإيه المشاعر الصح وإيه المشاعر اللي مش مظبوطة وإيه المشاعر اللي محتاجة أهندلها، محتاجة ألجمها، ده كله مش عارف أعمله طول ما أنا ساكتة وسايبة مشاعري مكبوتة جوايا. كمان لما هبة كانت بتكتب التعليق كده وهي بتقول أوقات الصمت بيوجع، اللي هو الصمت العقابي، أوقات خلونا نبقى يعني واضحين بقى وصراحة مع نفسنا، ودي محدش يعرفها غيرك أنت. لما بتسكت وانت متضايق، هل بيبقى قصدك انك تعاقب الطرف التاني، اللي هو انا مش هتكلم وده اكتر وسيلة اعاقبك بيها، اعرفك غلطك بالطريقة ان انا ساكت، ان انا مش هتكلم، وده بنسميه الصمت العقابي، اللي هو انا هسكت وهسيبك او هسيبك تفضل بقى تخمن هو انا ساكت ليه. ففعلا اوقات الصمت بيوجع قوي الطرف التاني. لكن نانا كده بتقول: الصمت عندما يكون وسيلة للتأمل، الاستماع الجيد، ضبط الانفعال، أو تجنب كلام لا فايدة منه، في كثير من المواقف يمنح الصمت فرصة للفهم واتخاذ قرارات أكثر حكمة. متفقة معاكي جدا يا نانا، يعني الصمت فعلا لو كان للتأمل أو أنا بستمع لحد استماع جيد، إنه أنا ساكتة علشان أسمعك ومش هقطعك في الكلام، أنا هسمعك كويس جدا، أو علشان أضبط انفعالاتي، مثلا مش هينفع أتكلم وأنا غضبان، ليه؟ لأنه وأنا غضبان أنا هجرح الطرف التاني، مش هعرف أعمل ضبط للساني وهقول أي حاجة، وقتها أنا محتاجة أصمت. وأوقات فعلا لما بصمت باخد قرارات حكيمة، لكن لما أبقى متضايق وأنا عارف أنه المفروض أتكلم وما أتكلمش، هو ده اللي بيعمل مشكلة. ويمكن نفسي كمان تقولولي أكتر، تفتكروا ليه أوقات بنسكت؟ يعني ليه أوقات بيبقى مش عارفة، يعني جربتوا الإحساس ده ولا لأ، بس أوقات يبقى الكلام كده على طرف لسانك وتلاقي نفسك سكت. يمكن أنا شخصيا أوقات بيحصل معايا ده، وأعتقد داليا كمان في المسلسل كان يا مكان أوقات كانت بتبقى محتاجة تتكلم بس بتسكت، طب ليه؟ يمكن هنقول شوية أسباب كده مع بعض النهاردة، لكن أنتوا كمان قولوا لي إيه ممكن أوقات أسباب تلاقي نفسك سكت وإنت كان المفروض تتكلم. كمان على لايف الفيسبوك كده صديقنا العزيز أسامة بيقول كده جوتن أبند ماين ليبيا سا إش فرميسي ديش سوزيا بالألماني، يعني بيقول كده مساء الخير يعني مفتقدينك جدا يا عزيزتي سارة، بجد أنا كمان مفتقدك جدا يا أسامة، وحقيقي زي ما كنت لسه بقول لمايكل يعني أحد أسباب رجوعي للهوى هو أنه بجد أنا وحشني الناس، وحشني أن أنا أتكلم معاك وحكي معاك ونتعلم مع بعض ونستفيد من بعض، فدي اكتر الحاجات اللي فعلا خلتني ابقى برجع اعمل الهوا تاني ان شاء الله ان شاء الله، يعني كده ما غيبش تاني ان شاء الله. لكن كمان مستنيه كده مشاركتك يا اسامه، وقول لي يعني اوقات لما بتتضايق او بتغضب بتسكت؟ طيب لو بقى اوقات الطرف التاني مراتك يعني انت عارف ان هي متضايقه بس هي ساكته، ده هيضايقك ولا ده هتحس ان هو يعني في وقت من الاوقات نوع من انواع الحكمه؟ نانا بتقول هناك مقوله شائعه تلخص الفكره، اذا كان الكلام افضل من الصمت فتكلم، واذا كان الصمت افضل من الكلام فاصمت. الله يا نانا، لا ده نانا يا جماعه جابت من الاخر يعني بجد، شكرا جدا ليك يا نانا ومتفقه معاكي قوي في الحته ديت، لكن مين اللي يقول في الموقف ده ايه افضل من ايه؟ ده محتاج انا يعني بعقلي كده ومحتاج ان انا اقعد مع نفسي واشوف الموقف ده انا محتاج اتكلم فيه ولا اسكت فيه. لكن تعالوا نرجع للقصة بتاعتنا النهاردة ومسلسل كان يا مكان والحدوتة بتاعته. داليا وصلت لقرار صعب جدا، يمكن في ناس بيوصلوا للقرار ده يعني بعد سنين من الخناقات والشد والجذب، وصلت لقرار الطلاق فجأة، وده يمكن اللي عمل خضة كبيرة جدا لجوزها اللي هو تتطلقي ليه؟ وحتى جوزها مصطفى قال لها احنا ما عندناش مشاكل، انت عايزة تتطلقي ليه؟ وانا ضايقتك في حاجة؟ عايزة اقف عند الحتة دي شوية. اوقات طرف التاني ما بيبقاش عارف ان انت متضايق، اوقات تبقى في علاقة عميقة جدا سواء علاقة ارتباط او علاقة جواز او علاقة حتى صحوبية، انت وصاحبتك الانتيم او انت وصديقك اللي بقاله سنين، وتبقى انت متضايق قوي ومواقف كتير تحصل تضايقك، وتفضل تقول لنفسك ايه؟ معلش، عدي، فوت، كبر دماغك، معلش انا مش هقف على كل موقف، معلش اصل السكوت حكمة، معلش هتتضايق مني، هيتضايق مني، خلاص معلش ما كانش يقصد، ونفضل ساكتين. هل انت متخيل انه وانت ساكت الطرف التاني واخد باله ان انت متضايق؟ هل وانت ساكتة لو انت متجوزة؟ هل وانت ساكتة هل يعني انت جواكي تخيل ان جوزك فاكر ان انت متضايقه؟ لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ لانه انا كده بحط الطرف التاني في تخمين، هيقعد يخمن كده مع نفسه انه اصل هي متضايقه. لا، وده اللي قاله مصطفى لداليا، قال لها انه انت ساكته طول الوقت، هو انت متضايقه مني في حاجه؟ هو انا عملت حاجه تضايق؟ لكن داليا كانت ساكته ليه؟ اول حاجه كانت ساكته لانه هي حاسه ان مش من حقها تتكلم، ودي يمكن جزئية مهمة قوي. أوقات كتير يمكن كبنات أكتر من الرجالة إلا في مجتمعات تانية، يعني البنت بتتربى إنه ما ينفعش تقولي إنك متضايقة، أو الراجل ما ينفعش تقول إن أنت متضايق. فأوقات كتير تربيتنا بتعلمنا أو يعني أهالينا بيعلمونا أسكت، ما تقفش على الوحدة، ما تعبرش عن مشاعرك، ما تقولش إن أنت اتضايقت، مش كل حاجة تعاتب عليها، مش كل حاجة تقف عليها، مش كل حاجة لازم نقعد ونتخانق عليها. فأوقات كتير تربيتنا بتعلمنا ده، وده اللي كانت داليا للأسف وقع فيه، إنه هي ما تعلمتش تقول أنا متضايقة، ما تعلمتش تاخد قرار إنه تقعد كده هي وجوزها وتقول له أنا متضايقة من 1 2 3 4، لو سمحت تعال نشوف لهم حلول. ليه؟ لأنه من وهي صغيرة كان أهلها بياخدوا لها كل القرارات بتاعتها، حتى قرار جوازها، يعني هي كانت بتحب حد أساسا وبعد كده أهلها خدوا لها قرار إنه روحي اتجوزي الدكتور ده، وبعد كده جوزها أخد لها قرار إنه اقعدي في البيت بعد ما كانت خريجة فنون جميلة، أخد لها قرار اقعدي في البيت. فهي ما تعودتش تتكلم، ما تعودتش تعبر عن نفسها وتقول إنه أنا متضايقة من الحاجة دي، نقعد ونتكلم ونحكي فيها. فده يمكن سبب من الأسباب اللي بتخليني أوقات كتير نصمت وما نتكلمش. حاجة تانية، أوقات إحنا بنخاف نتكلم لنتفهم غلط. بخاف أتكلم وأقول إن أنا متضايقة للي قدامي يفهمني غلط، يفهم إن أنا بتقمص، يفهم إن أنا عيلة، يفهم إنه إيه اللي بتتضايق كل شوية دي، أو بتضايق من رد فعل الشخص اللي قدامي. لأنه أوقات لما بيجي أقول إن أنا متضايقة مثلا، أو تيجي تقول إن أنت متضايق، تلاقي رد فعل اللي قدامك بيتفه قوي من مضايقتك، اللي هو يعني هي دي حاجة تضايق ده بجد؟ يعني إيه ده إحنا بنقف على التفاهات؟ فمن هنا بقرر إنه أسكت، ما تكلمش. قبل ما نكمل كلامنا ونشوف إيه الأسباب اللي أوقات بتخلينا نصمت وما نتكلمش وما نعاتبش وما ناخدش موقف، ونوصل بعد كده إلى قمة الانفجار الصامت وناخد قرار أهوج أوقات كتير بيبقى غلط، ونحكي في الأسباب بتاعة الصمت وإزاي نعالج الصمت، إزاي نتعلم نواجه ونتعلم نتكلم. عايزة كده أخد تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك. أسامة بيقول أوقات الصمت بيكون هروب من المسؤولية. متفقة معاك جدا جدا جدا يا أسامة، ودي فعلا جزئية مهمة قوي، فكرة الهروب من المسؤولية، أو أن أنا أهرب وأدخل في الكهف بتاعي، أدخل في القوقعة بتاعتي، أنا مش قادرة أواجه، مش قادرة أواجه ومش قادرة أتوجع ومش قادرة أتجرح ومش قادرة أقعد أتعاتب، فأفتح جروح جوايا وأفتح حاجات وجعاني وأفتح نفسي وأقول إنه أنا اتوجعت من ده واتضايقت من ده وده ألمني والموقف ده اتجرحت فيه والموقف ده اتوجعت فيه، مش قادرة أو مش قادر. فمعاك حق، أوقات كتير فعلا بيبقى هروب من المسؤولية، وبحس إنه أسكت وغروش بأي حاجة، يعني اتفرج بقى على فيلم، اتفرج على مسلسل، اخرج، كل، نام، اهرب، مش لازم أبقى يعني بتواجه بقى واتحمل مسؤولية واتوجع والكلام ده كله. كمان مايكل كده بيقول اننا نتكلم دي ما فيهاش نقاش. نتكلم دي ما فيهاش نقاش، دي حاجة مهمة قوي، لان الصمت حاجة سلبية وبيعمل تراكمات. متفقة معاك جدا يا مايكل، وبيحصل غموض، والغموض كأنك شايل جبل او جوه نار ومستحمل بالعافية. يا سلام على التشبيه يا مايكل، وانت بتكتب كده وانا عمالة اقرأ الكومنت حاسة التشبيه، عمالة شايفاه كده كأنه صورة قدامي، ومستحمل بالعافية ومانع نفسك تصرخ، والكبت بيفضل مستمر لحد وقت بيحصل انفجار. لما التراكمات بتكون فوق الاحتمال، وقتها بيحصل التخلي عن الصمت وبنفضل المواجهة، لأنه بيكون مفيش حل. القرار بالكلام، وتقول الزوجة في مفاجأة طلقني. دي بقى الكارثة. يعني الكلام وانت كاتبه كده يا مايكل حساه، يعني عارف، يعني خارج كده من قلبك، ودي حقيقة. أوقات بنسكت ونقول لنفسنا أنا عادي على فكرة، أنا مش متضايقة، أنا مش متضايق، أنا تمام، أنا زي الفل، بس أنا ببقى كأني حاضن جمرة نار كده واخدها في حضني وساكت. فجمرة النار هتنفجر وأنا هنفجر معاها، وهيطلع قرار صعب زي طلقني. أعتقد داليا هي ما فكرتش في حيثيات كتير قوي، هي ما فكرتش بنتهم فرح اللي في مرحلة المراهقة هتروح فين، ازاي هتتربى من غير ام، وازاي هتتربى من غير اب، يعني لو عاشت مع مامتها ازاي هتتربى من غير اب، دي كارثه، ولو عاشت مع باباها ازاي هتتربى من غير ام، ودي كارثه، وهي في مرحله المراهقه، يعني مرحله حساسه جدا ومرحله خطيره جدا في حياه البنت او في حياه الولد. يعني فهي ما فكرتش في ده، ما فكرتش كمان انه انت جوزك عامل لك حفله عيد ميلادك، ومامتك واختك وبنتك والعيله واصحابكوا، وفجأة بتقولي له طلقني. طب يعني قولي له ما بينك وما بينه. لا، ما ليه؟ ده بيقول ان هي فعلا فعلا زي ما كان مايكل بيقول، هي شايلة جبل او حضنة جمرة نار، او حضنة كورة نار كده جواها وانفجرت، فما فيش تفكير، هي ما فكرتش هي بتقول ايه ولا فين ولا ازاي ولا امتى ولا اي حاجة. كمان على لايف الفيسبوك كده ماريانا فهمي بتقول نورة يا سارة، شكرا جدا ليكي، شكرا يعني لكلامك دايما الجميل والمشجع ليا. كمان نانا كده بتقول الكلام في مكانه قوة والصمت في مكانه حكمة. برافو يا نانا، بس مين بقى اللي يملك القوة دي؟ مين اللي يملك القوة على المواجهة؟ لأنه المواجهة بيبقى ليها تبعيات. طبعا المواجهة من أهم تبعياتها زي ما كنت بقول، إنه أنا هفتح نفسيتي، هفتح نفسي قدام الآخر، هسمح ان انا اتجرح، هحكي عن حاجات وجعاني، فممكن ابكي، ممكن اصرخ، ممكن اقول حاجات وجعاني مش هتبقى احسن حاجة ان انا اقولها بالنسبة لي يعني، بس ليه تبعيات. ممكن كمان الاخر ما يدينيش رد الفعل اللي انا نفسي فيه، وعشان كده لما تيجي تواجه ارجوك ما تتوقعش، ما تتوقعيش، لانه الاخر مش هيديك رد الفعل اللي انت متوقعه اوقات كتير. فالمواجهة ليها تبعيات، ليها تبعيات، بس المواجهة تتطلب القوة، وده اللي نفسي النهاردة انا وانتو، لان انا قلت لكم ان انا زيكم بعافر في الحتة دي، اوقات بصمت اوقات بتكلم، لكن نتعلم ازاي يبقى عندنا قوة المواجهة، قوة الصراحة. كمان ماريانا فهمي بتقول لو كان الصمت فيه حكمة فدي حاجة كويسة بنكتسبها طول الوقت، وبنعرف نسكت امتى افضل، لكن لو كان الصمت لتأديب الاخر، ده الصمت العقابي بقى اللي انا كنت بتكلم عليه، او علشان اعرفه غلطه وهو مش شايف، فده بيخلق جفا وأسوأ. متفقة معاكي جدا جدا جدا، وياما يعني أزواج وزوجات اتجرحوا من بعض جدا، وزيجات كتير وصلت للنهاية بشكل وحش قوي بسبب الصمت العقابي، انه انا هسكت وهعاقبك وهنهسكت وهوريكي ازاي صمتي هيخليكي تنهاري. واوقات كتير للأسف ما بنبقاش دريانين ان احنا بنوصل بعلاقتنا للمنحدر ده. فعشان كده النهاردة كان لازم نتكلم عن الموضوع ده، لأنه في علاقات أسرية كتير بتبوظ نتيجة الصمت، نتيجة أنه ما فيش كلام، نتيجة أنه ما فيش حوار، نتيجة أنه ما فيش صراحة. والحوار بصراحة بيختلف عن الحوار اللي هو نشرة الأخبار. بمعنى إيه؟ يعني داليا ومصطفى كانوا بيتكلموا، كانوا بيتكلموا، بس البنت مش عارف عندها تمرين، أنا بكرة الصبح عندي شغل، أنا نازل المستشفى مش عارف رايح فين، نشرة أخبار. لكن الحوار الصادق الصريح العميق اللي فيه انكشاف وشفافية، حل المشكلات، معرفة الآخر بشكل أعمق، ما كانش موجود. هنتكلم أكتر وهنحكي أكتر، ويمكن اتكلمنا عن بعض من أسباب الصمت أوقات اللي محتاجين نتعامل معاها، لأنه لما بعرف السبب بحاول أعدل وبحاول أصلح من نفسي. يمكن أوقات تربيتي علمتني أسكت، يمكن بخاف أواجه، يمكن ما عنديش القوة الكافية، يمكن بتوقع ردود أفعال من الشخص اللي قدامي بتحبطني أوقات كتير، ويمكن كمان أنه أوقات اتكلمت وده ما جابش نتيجة، فبقول خلاص ما هي كده كده خربانة خربانة. وهنحكي في النقطة دي أكتر، لكن خلونا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا النهاردة وحلقتنا من نهاية وبداية، معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل كان يا مكان والصمت. لكن الصمت يمكن أوقات بيبقى كويس، لكن المواجهة والصراحة في العلاقات حتى لو هتعمل مشاكل أفضل بكتير من الصمت. تعالوا نحكي ونتكلم أكتر، وقولولي كمان من خبراتكم إمتى سكت وحسيت إنه ده عمل لك مشكلة وكان لازم تتكلم، إمتى واجهت وحسيت إنه المواجهة كانت متعبة وموجعة بس أنا كسبت والطرف التاني كسب. مستنية كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج كده فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم حيث.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان ونهاية وبداية وعايزين نوصل بقى لنهاية للصمت يا جماعة ونحاول نواجه ونحاول نتكلم ونحاول يعني نتعاتب. أوقات كتير الموضوع بيبقى صعب قوي وموجع، وزي ما كنا بنحكي قبل الفاصل على طول إنه أفتح نفسي وأتكلم وأبقى بتكلم بشفافية وصراحة وأتوجع وأحكي عن حاجات تعباني ووجعاني. ويمكن قبل الفاصل على طول قفلنا كده اللينك على إنه أوقات بحس جوايا إنه هي خربانة خربانة، اللي قدامي لا سامع ولا شايف ولا حاسس، ويا ما جربت أتكلم وما جابش نتيجة. وخاصة لو أنا شخص ما كنتش بعرف أتكلم قوي، ما كنتش بعرف أعاتب قوي، وبذلت مجهود علشان أتعلم أعاتب ورحت أعاتب الطرف التاني واتقابلت برفض منه أو يعني رد فعل كده كان مش حلو، فخلاص برجع خطوتين ثلاثة لورا، أمش هعاتب تاني، أمش هتكلم تاني، أنا مش هواجه تاني، تخرب الدنيا. حكي عن الموضوع ده أكتر لكن على لايف الفيسبوك كده. دينا ميلاد بتقول وحشتيني يا سوسو قوي، الموضوع حلو قوي، شكرا قوي قوي يا دينا، شكرا جدا حقيقي، وانت كمان وحشاني قوي قوي قوي قوي. كمان ميرو بتقول كده وحشتينا يا سارة. يا ميرو بجد شكرا جدا وشكرا قوي لتشجيعك، يعني انت شجعتيني كمان قبل الحلقة وكمان بتشجعيني في الحلقة، فبجد شكرا قوي قوي قوي. مايكل نبيل كده بيقول أنا بالنسبة ليا بيحصل لي حالة صمت لأني بجاوب كأن اللي هتكلم معاه أنا عارف مش هيريحني، لأن أنا فكرت مع نفسي كتير. الجزئية دي بقى مهمة قوي يا مايكل أنت بتتكلم فيها، لأني فكرت مع نفسي كتير ووصلت لاقتناع إن الكلام مش هيجيب نتيجة ومفيش حل. مش عارفة بنعرف منين الموضوع ده. وبيقول كده ومفيش حل هيوصلني لي اللي هكلمه، وده بيخليني أصمت، لكن الحقيقة تفكيري ده غلط، لأن على الأقل هعمل تفريغ للحاجات اللي مضايقاني وهيكون وصل له ألمي، يعني أنه أنا شايل ألم لوحدي. بيقول كده اللي كنت شايله لوحدي، حتى لو اللي بقى أنا اللي بكلمه ما وصلناش لنتيجة، بس على الأقل هنكون بنحاول نفكر نحل المشكلة إزاي. الجزئية دي حلوة قوي يا مايكل، ويمكن ده كنت لسه بحكي فيه دلوقتي، فكرة ان هي خربانة خربانة. طب انا ليه وصلت للقناعة دي؟ زي ما قلنا انه انا عاتبت في اوقات وقبلت برفض او برد فعل ما كانش احسن حاجة، لاني كنت متوقع مثلا رد فعل في دماغي وما جاش، فبقرر انه هي خربانة خربانة. او حاجة تانية، اوقات لما بنيجي نواجه مثلا تعمل ايه؟ تقف قدام المراية أو مثلا تقعد مع نفسك وتقعد تقول الحوار أنت ونفسك كتير، أو تبعته لنفسك مثلا على الواتساب وتفضل تقوله، فأنت عدت الحوار كتير جواك وتوقعت رد فعل التاني هيبقى عامل إزاي. تحس أنه أنا عارفة، يمكن خاصة يعني إيه الناس اللي عندهم تفكير زيادة قوي، أو اللي هم بنقول عليهم الأوفر ثينكر، دول اللي هم بيفكروا بزيادة جداً، فتقعد تفكر انه انا عارف هي رد فعلها هيبقى كده، انا عارفة هو رد فعله هيبقى كده، خلاص مش هتكلم هسكت. وده فعلا غلط كبير جدا وغلطة كبيرة جدا جدا جدا، زي ما كان مايكل بيقول على الاقل ابقى فرغت الالم والضغط والكبت لجوايا. كبت المشاعر هيوصلنا تاني، هقول التشبيه كاني حاضن جمرة نار هنفجر في وقت من الأوقات، بس الانفجار هيبقى ولا مكانه ولا معاده ولا ده وقته المناسب. وأوقات بجرح الشخص جدا، لأنه رجوعا للمسلسل كان يا مكان، مصطفى الزوج كان مجروح قوي، وللأمانة أنا ما كنتش قادرة لوم عليه، يعني وأنا عمالة أتفرج على أحداث المسلسل أنا مش قادرة لوم عليه، لأنه هو مجروح قوي ومجروح جدا، وحاسس أنه ليه إيه اللي وصلك للمرحلة اللي فيها في عيد ميلادك وانت عندك 40 سنة ومفروض انت يعني عقلة ونضجة وكبيرة توصلي للقرار ده؟ ليه؟ أنا عملتلك إيه؟ عشان كده هو بدأ يقول لها لما روح البيت، هو طبعا مش واخدها على محمل الجد، يعني بدأ يقول لها طب تعالي نقعد، طب تعالي نتكلم، طب تعالي نتعاتب. فقلت له نتكلم إيه؟ دي حاجات بقالها سنين، حاجات بقالها سنين. إيه اللي وصلنا لمرحلة الصمت لسنين؟ خوف، تربية تربناها، هي كده كده خربانة خربانة،
الطرف التاني بيديني رد فعل مش كويس لما بتكلم، بيتفه من اللي أنا بقوله، أو يمكن سبب تاني يمكن ما كانش موجود في المسلسل، لكن أوقات ده بيبقى سبب من الأسباب إنه بعض الزوجات بتسكت أو بعض الأزواج بيسكتوا وبيصمتوا. فكرة العنف إنه أنا لو اتكلمت أنا هأعنف، أنا هتضرب، أنا هتطرد من البيت، أنا هتطلق، أنا يعني عارفة إنه هيقول لي على بيت أهلك، فأنا هسكت واستحمل علشان العيال، وخلينا نحط عشان العيال دي ما بين قوسين، لأنه أنا لما بعمل كده وبقول علشان العيال، الحقيقة اللي بيدفع الثمن هم العيال. زي ما فرح كده يا عيني وقفة في المحكمة مضطرة تختار بين بابا وماما، حقيقي إحنا كأننا بنقسمها نصين، وهي البنت مش عارفة تعمل إيه ولا عارفة تروح فين ولا تيجي منين. فأوقات بنسكت، أسكت لأنه أنا خايفة من رد الفعل، أو بسكت، حتى في رجالة بتسكت. ليه بتسكت؟ لأنه أصلي ما خربش البيت، خلاص عشان العيال. وللأمانة العيال بيبقوا عارفين واخدين بالهم كويس قوي وفاهمين كويس قوي أنه بابا وماما سكتين على بركان، بس يا ترى هينفجر إمتى؟ هينفجر في وشنا وفي وشهم إمتى؟ فدي جزئية مهمة قوي. كمان على لايف الفيسبوك كده مايكل بيقول الاعتراف بأن الصمت مشكلة هو بداية الراحة. دي حقيقة، دي حقيقة. أنا لو اعترفت قدام نفسي، حتى مش لازم اعترف قدام الناس يعني، أو قدام حتى الطرف التاني، لكن لو اعترفت قدام نفسي أنه صمتي ده مشكلة، هو بداية الراحة فعلا. والتخلي عن الصمت والمواجهة بالكلام، هيحصل مناقشة، لكن إزاي هنوصل لأي حل وإحنا شايلين في قلبنا وسكتين؟ متفقة معاك قوي يا مايكل. وهزود كمان على تعليقك انه كمان انا محتاجة، او انا محتاج احتمل رد فعل الطرف التاني لما اجي اقوله انا ساكت بقالي سنين. وده اللي حصل ما بين داليا ومصطفى، لانه داليا لما جت قالت لمصطفى انا ساكتة بقالي سنين، فطبعا يعني يمكن البطل في المسلسل كان يعني محترم قوي وابن ناس وبتاع، سكت ما حطش منطق وكان بارد جدا يعني، مش مديها رد فعل. لكن ممكن تبقى فيه ردود افعال تانية قاسية قوي، اللي هو إيه سنين، ليه سنين. ممكن يبقى فيه رد فعل عنيف، لانه سنين يعني ايه سنين. بدأت تقول له انه انا بتضايق، كنت بتضايق جدا، انت بتقعد وقت طويل قوي في شغلك، بتروح المستشفى اوقات طويلة، وتقعد في العمليات، وبتروح العيادة، وانا قاعدة في البيت. انا متضايقة ان انا سبت شغلي، انا متضايقة ان انا ما بقتش بعمل اي حاجة في حياتي غير البيت، واهتم بالبيت وفرح بنتي. فقال لها طب انت ليه ما طلبتيش انك تشتغلي؟ ليه ما طلبتيش انك تشتغلي؟ حتى يعني يمكن ردود افعال ناس كتير وهي بتشوف المسلسل ده كانوا حاسين انه ما الراجل هو متفاهم، هو ما الراجل هو ابن ناس وكويس وجنتل، ودي حقيقة. أوقات بيبقى أنا بصمت لأسباب جوايا هي مش حقيقية، بس أنا اللي بقعد أبرر لنفسي الصمت. ويمكن في حالة داليا هي مش عايزة تتكلم علشان ما تتوجعش، مش عايزة تتكلم علشان ما عندهاش القوة اللي كانت نينا صديقتنا بتقولها لنا، إنه المواجهة والصراحة تتطلب القوة. أنا محتاجة يبقى عندي قوة الصراحة وقوة المواجهة. فهي بدأت تقول له أنه أنا ما اشتغلتش، أنا فجأة لقيت نفسي حياتي كلها بتتحول للبيت والبنت وحياتك، وأنا لقيت نفسي فجأة أنا بدوب في حياتكم، وأنا مليش حياة ومليش كيان. أنا بقى عندي 40 سنة وأنا ما عملتش أي حاجة لنفسي، ما عملتش أي حاجة لحياتي. فبدأ يقول لها طب إيه رأيك، طب تعملي حاجة دلوقتي. هو بيحاول يديها حلول، بس هو الموضوع too late زي ما بنقول كده، متأخر قوي، متأخر قوي. هي من جواها هي قفلت دفتر العلاقة دي خلاص، هي قفلت الدفتر وكتبت كلمة النهاية بطلبها للطلاق. هي قطعت على جوزها كل طرق الرجعة. ليه؟ هي فكرت واتكلمت وردت على نفسها وأخدت القرار وخلاص. ليه هي عملت ده كله؟ ليه؟ طبعا هي ظلمت نفسها أكيد، جوزها طبعا ظلمته أكيد برضو، بس الطرف الأكتر اللي اتظلم هي البنت فرح. وخليني
يعني اتكلم معاكم كده بصراحة، انه حتى لو انت لسه مرتبطتش ارجع كده بذكرياتك وافتكر كده بابا وماما، وشوف قد ايه اوقات زعلهم من بعض، وانه حد فيهم ساكت وحد تاني فيهم جاي على الطرف الساكت ده مأثر فيك. حتى لو انت كبير، حتى لو انت عندك حاجة و30 سنة، حاجة و40 سنة، بس العلاقة اللي ما بين باباك ومامتك هتفضل مأثرة فيك طول عمرك وطول حياتك، هتفضل مأثرة فيكي طول عمرك وطول حياتك. افتكروا كده الخناقات بتاعت بابا وماما كانت عاملة ازاي، افتكروا انه مين فيهم كان بيتكلم، مين فيهم كان بيسكت. طب اللي كان بيسكت، الطرف الصامت او الساكت، هل كان بيسكت حكمة وهو غافر ومسامح، ولا كنت اوقات كتير مثلا بتشوف مامتك هي ساكته بس بتبكي لوحدها في ركن كده في البيت، كنت اوقات كتير تشوف باباك ساكت، تشوفي باباكي ساكت بس ساكت وهو مهموم وحزين وحاطط ايده على خده وبيحاول ما يبينش انه انت جيتي عليا بزياده. فيمكن ده مأثر فينا واحنا مش واخدين بالنا، ولما تيجي بعد كده ترتبط في المستقبل، ولما تيجي ترتبطي في المستقبل، ده هيأثر كمان على ارتباطكم، لأنه إحنا في البيت بنتأثر قوي بعلاقة بابا وماما ببعض، لأنه لحد سن 5 سنين بابا وماما دول بيبقوا العالم والحياة بالنسبة لنا، وكل ما بنكبر كل ما بنبدأ نكون صورة عنهم وعن علاقتهم ببعض، وهم يا ترى بيحبوا بعض ولا مش بيحبوا بعض، طب متضايقين من بعض ولا مبسوطين من بعض، وبنفضل نكون صورة عنهم. وبعد كده في مرحلة المراهقة لو البيت مش مستقر ومتزن وعلى أساس سليم، ده ممكن يخليني نفسيتي غير سوية وأنا في مرحلة صعبة اللي هي مرحلة المراهقة. وعشان كده بنشوف أوقات كتير بنات تدخل في علاقات كتير جدا مع أولاد برا البيت، لأنه هي بتدور على الحب اللي مش لقياه في البيت، الاستقرار اللي مش لقياه في البيت، وده اللي وقعت فيه فرح. يعني فرح راحت تدور على علاقة حب بزميل ليها في المدرسة، ليه؟ لأنه هي مش لقية الحب ده، مش لقية الدفى ده في البيت. وهي هتلاقيه إزاي؟ ما الأم ساكتة والأب ساكت. الأب ساكت لأنه فكر أن الأم ساكتة لأن هما ما عندهمش مشكلة، بس الأم حضنة جمرة نار من الزعل والغضب والوجع ما بتتكلمش عنها. قبل ما نكمل كلامنا كده مع بعض، ليديا بتقول من ورا يا سارة شكرا بجد قوي يا لولا، شكرا حقيقي. يعني ليديا المذيعة المتألقة في راديو سما، يعني حقيقي شكرا جدا ليكي ولتشجيعك، ويعني لولاكي ما كنتش هرجع، فشكرا بجد قوي ليكي ولتشجيعك. ونكمل كلامنا كمان في حلقتنا النهاردة، وزي ما كنا كده بنحكي وبنتكلم انه اوقات كتير مش بنبقى مدركين انه أنا متأثر وأنا متأثرة بعلاقة بابا وماما في البيت. وزي ما فرح دورت على الحب برة في زميل ليها وطبعا اتخزلت جامد جدا، أوقات كتير إحنا بندور على الحب برة البيت لأن إحنا ما لقيناش الحب والدفى ده في البيت. ولما بنكبر اختياراتنا بعد كده، اختيار شريك الحياة، بروح أختار حد وأنا متأثر بخبرات سلبية في البيت ما بين بابا وماما، وأنا برضو مش مدرك ده، مش واخد بالي من ده، إلى أن بعد كده أدخل في العلاقة ولاقي بعد كده ردود أفعالي شوية يا إما شبه ردود أفعال بابا يا إما شبه ردود أفعال ماما كانت بتعملها. فخلونا النهاردة راجع كده ذكرياتك مع باباك ومامتك، لحد فين أنت متأثرت بالخلافات اللي ما بينهم، لحد فين انت في حاجات جواك لسه ما تشافتش من خناقات انت شفتهم بيتعاملوا فيها مع بعض بطريقة وجعتك وجرحتك، وانت معرفتش تتكلم في الحاجات دي لان انت كنت صغير او ما كانش عندك صلاحية انك تتكلم. ولو النهاردة انت مرتبط وانت مرتبطة، يا ترى في كل المواقف بنتكلم بنتصارح بنواجه، ولا اوقات بنكبر دماغنا ونقول الجملة الشهيرة اللي انت عايزه اللي انت عايزاه اللي يريحك اللي يريحك، وفي الآخر نوصل للقرار اللي هو
خلاص بيقطع كل الطرق للرجعة. وزي ما قلنا انه داليا خلاص كانت واخده قرار بالطلاق، يعني الطلاق يعني الطلاق، وفعلا اتطلقت، وفعلا ما فكرتش في حاجات كتير قوي، لانه يعني هي فعلا كانت بتاخد القرار بمشاعر مكبوته بقالها سنين. اخدت قرار غلط، اه طبعا كان نفسي تقعد هي وجوزها ويتكلموا، ان شاء الله حتى يفضلوا شهور شهور بيصفوا اللي ما بينهم، كانوا هيوصلوا الحل اعتقد، اه من وجهة نظري البسيطة يعني، لو هما الاتنين كانوا عايزين يوصلوا الحل كانوا هيوصلوا الحل. بس مشكلة فرح انه هي اخدت القرار خلاص، جمرة النار اللي كانت جواها نتيجة صمت سنين وسنين وسنين من الوجع والألم والكبت، وإحساسها أن جوزها بيجي عليها، وإحساسها أن هي حياتها تم ابتلاعها في البيت والعيال والدنيا، صمت بقى سنين، فجمرة النار اللي كانت جواها كانت كبيرة قوي، مش قادرة تستنى، مش قادرة، انفجرت. فلكن لو كانت يعني بس فائت لروحها شوية شوية قبل المرحلة دي، كانت ممكن تقعد وتتكلم مع جوزها وتحكي معاه، ويفضلوا يتعاتبوا ويتناقشوا ويتصرحوا، ولحد لما يوصلوا لقرار سليم. لأنه علاقة الجواز أو علاقة الارتباط، ودي جزئية مهمة، هي عهد مش عقد، مش عقد بالقاف، لا عهد، عهد ما ينفعش كسره، عهد ربنا سبحانه هو اللي عمله، عهد ما بين اتنين، والعهد ده بنوده أول بند فيه، مش أول بند قوي، تاني بند الصراحة، لأن أول بند المحبة، تاني بند الصراحة الشفافية، وتالت بند الاحترام. الكلام لازم لما أتكلم مع اللي قدامي أتكلم باحترام وأقابل بنفس الاحترام. لو إحنا بصينا للجواز على إنه عهد، كل مرة هنصمت فيها، كل مرة هنسكت فيها، هقول لنفسي إيه؟ هو أنا هعرف أكسر العهد؟ لا، يبقى هتكلم، حتى لو المواجهة هتعمل خناقة وإيه المشكلة، حتى لو المواجهة هتوجعني وإيه المشكلة. طبعا انا عارفه اني بقول لكم حاجات صعبه قوي، وانا شخصيا في علاقاتي مش بعرف اعملها للاخر، وعارفه انه ده محتاج وقت ومحتاج شغل على نفسنا علشان نتعلم الجزئيه دي ونتعلم الحته دي، ان انا اتكلم واصارح واواجه، فده صعب انا عارفه، بس بعد كده بركاته بتبقى حلوة قوي، وبركاته بتبقى كتيرة قوي، وبعد كده العلاقة بتكمل بشكل مظبوط بشكل صح. فمحتاج أواجه، محتاجة أواجه، أبقى صريح، لأنه زي ما كنا بنحكي أنه الصمت بيعمل تراكمات كتير قوي قوي قوي قوي جوانا، حتى لو قلنا لنفسنا أنه إحنا بنصفى، يعني أنا بصفى مع نفسي، لا أنت مش بتصفي مع نفسك، لأ أنت مش بتصفى مع نفسك، انت في وقت من الاوقات هتنفجر في الطرف التاني. قبل ما نكمل كلامنا مع بعض كده، مايكل بيقول الصمت اوقات بيكون علشان نحمي نفسنا، لاننا بنتخيل الم الصمت افضل من اني اكون في مواجهة مع حد طبعه كده مش هيتغير، مثلا عصبي ومش فاهم اي حاجة، او خبرة عن الحياة، وللأسف الطرف اللي كان صامت هو والدي. يا مايكل بجد أنا بشكرك جدا جدا جدا على مشاركتك العميقة دي، وبجد أنا غالي عندي جدا كل مشاركة عميقة بنتشارك بيها مع بعض. وزي ما كنت بقول إنه حقيقي علاقة أهالينا بابا وماما هتفضل مؤثرة فينا طول عمرنا وطول حياتنا، وبجد أنا غالي عندي قوي مشاركتك دي من حياتك، مشاركتك العميقة جدا يا مايكل. وعايز أقف عند حتة أنه أحمي نفسي، ودي حقيقة أوقات بنفتكر أنه أنا بسكت عشان أحمي نفسي، أنا حاطت نفسي كده جوه، عارفين السلحفة لما بتدخل جوه الصدفة بتاعتها وتستخبى، إحنا أوقات بنعمل كده،
أوقات أنا أدخل جوه الصدفة بتاعتي وأستخبى وأسكت. بس لا صدقوني يعني عن عن عن تجربة، يمكن هنتألم لما هنتكلم، بس هنتألم وبعدين هنداوي الجرح. لكن لو أنا فضلت داخل جوه الصدفة بتاعتي هفضل بتألم لوحدي وبكبت ألمي جوايا، والألم هيفضل يزيد أكتر وأكتر وأكتر. لو أنا مرتبطة بشخص عصبي، لو أنا مرتبط بشخصية عصبية، يعني أنا محتاجة ناخد خطوات تجاه ده. يعني نفسي نفسي ما تكملوش مع بعض وانتوا شايفين عيوب بعض صرخة وفجة بالشكل ده، ونكمل بدون ما نعمل حلول عملية. لا نعمل حلول عملية. نشكر ربنا انه في ناس كتير قوي متخصصين في العلاقات الزوجية طبعا، بس نروح لحد مضمون وموثوق فيه، مش اي حد وخلاص. نروح لحد يساعدنا، نروح لحد يقف جنبنا لو احنا مش قادرين نعمل ده احنا الاتنين. بس من فضلك ومن فضلك، علشان علاقة الجواز العهد ده يستاهل ان احنا نجتهد ونتعب علشانه، علشان نصلحه، علشان مش هينفع نقطعه ونرميه لانه عهد وليس عقد. فنروح لحد يساعدنا. لكن لو انا شايف مثلا انه الطرف التاني فيه عيب فج جدا وصارخ جدا، زي انه هو عصبي ما بيشوفش قدامه، هي يعني لسانها صليط، لا لازم لازم العيب ده نشتغل عليه ولازم يتصلح ولازم نظبط الحتة دي، لانه في طرف تاني بيتأذي وبيسكت ومش بيتكلم. وهنا بقى كده انا الطرف الساكت بعد كده هيأذي الطرف التاني، فهنبقى احنا الاتنين عمالين نأذي في بعض. فليه يعني؟ دنيا صبحي كده بتقول منورة يا سارة، يلا عايزين جون وكارين يرجعوا تاني زي ما رجعتي يا دنيا. بجد شكرا جدا ليكي، وانا رجعت بعد سنة ونص يعني، فعلى خيرة الله. يعني انا هوصل لهم طبعا سلامك، ويعني ان شاء الله كده ان شاء الله يعني ربنا يرتب ويبقوا بيرجعوا. كمان مايكل بيقول كده، وانا دورت زي فرح برا البيت ودخلت في المخدرات. يعني يا مايكل بجد هرجع وأقولك تاني، غالي عندي جدا جدا مشاركاتك العميقة من حياتك، وأعتقد كلنا بشكل أو بآخر لما مش بنلاقي الدفء والحنان والمحبة والراحة في البيت مع بابا وماما بندور عليهم بشكل أو بآخر، في علاقات، في مخدرات، في خمور، في إنجاز وشغل، في حاجات كتير قوي، في نجاح. ليه؟ لأنه أنا مش لاقي المحبة والأمان والراحة في البيت. ماهر مخلص كده بيقول ربنا يباركك يا سارة، شكرا شكرا جدا جدا لحضرتك، شكرا قوي لوجودك ومتابعتك. وصلنا لنهاية حلقتنا للأسف الشديد، وجماعة الوقت معاكم بيجري قوي قوي، ونهاية مفتوحة. فرح البنت هي اللي بتدفع الثمن. مصطفى مأذي جدا، متجرح جدا، أعتقد أنه هياخد وقت طويل قوي على بال ما يستعيد ثقته بنفسه ويرجع يدخل في علاقة تانية ويتجوز. داليا مأذية، متجرحة جدا جدا جدا، حاولت تدخل في علاقات وتأذت أكتر. عشان كده من فضلكم اتكلموا، بقولي وبقولك وبقولك بقول لكل حد فينا، الصمت مش هو الحل، المواجهة والصراحة مهما كانت بتوجع.

0: معاكم على مدار ساعه ساره مايكل. اشوفكم على خير ان شاء الله.
1: كنا بنتابع اعاده برنامج نهايه وبدايه. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعه 5 عصرا بتوقيت

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة متنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي. والنهاردة عندنا كسر بقى، وعندنا حاجات وهنكسر في إزاز البيوت اللي حوالينا. النهاردة الحلقة ظريفة وجميلة عن نظرية النافذة المكسورة، اللي هي فكرة إنها بدأت بسيطة وتحولت لمصيبة. بنتكلم على إمتى كلمة عادي في حياتنا بتبقى خطيرة. يعني عادي، عادي يا جماعة، الحاجة الفلانية باظت، عادي الكلمة دي كانت وحشة قوي، عادي كل حاجة عادي. كلمة عادي أوقات بتخفف يعني حدة الحياة، بس عادي لما هي تبقى اللغة الأساسية في حياتنا بتبقى خطيرة، وده اللي بتقوله النظرية دي النهاردة. إمتى أو إزاي الحاجات الصغيرة ممكن تبوظ في حياتنا؟ نانا في تعليقات الفيسبوك بتصبح وبتقول صباح المحبة والبركات. صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالبركة والنعمة، وحشتيني جدا، وحلو متابعة يعني يعني يعني من أكتر الناس اللي بجد كلامها وكل حاجة بفرقة قوي معانا نانا. لو في شارع كده انت معدي فيه ولقيت فيه شباك محل، شباك بيت في الدور الارضي كده ولا حاجة، والازاز بتاعه مكسور، والازاز بتاعه متساب وهو مكسور، هتحس بايه؟ الاحساس الطبيعي ان هنحس ان المكان ده مهمل. ما هو لو المكان ده مهم كانوا فكروا يصلحوا الإزاز، بس معنى ان هم سايبين الإزاز يبقى المكان ده مش مهم. فالنظرية اللي هنتكلم عليها ان الإهمال الصغير دعوة للفوضى الكبيرة، دي موضوع الحلقة النهاردة، وازاي انه في حاجات في حياتنا بنسيبها بس هي بتتحول لفوضى وتخلينا مش مرتاحين في حياتنا. تخيلوا كده لو انت ماشي في شارع ولقيت الشبابيك اللي فيه مكسورة، ولقيت زبالة كده يعني تلال من الكمامة في الشارع، ولقيت الحيطان متشخبط عليها، الشارع مفهوش لمبات فبالتالي هو ضلمة جدا بالليل، كل حاجة في الشارع ده بتقول كلمة واحدة بس، محدش مهتم. فالطبيعي واحنا ماشيين في الشارع هنحس انه انا خايف، خايف اتثبت، خايف يطلع عليا حرامية، خايف اتضرب، خايف. هتلاقي نفسك ماشي في الشارع ده تحديدا وانت خايف. الغريبة بقى ان لو طبقنا فكرة النظرية المكسورة دي هنلاقي انه اوقات كتيرة قوي كلام بيعدي قدامنا ويتقال علينا ونقول عادي، مع اننا توجعنا قوي، اتجرحنا قوي، كان مفروض الشخص يعتذر وما اعتذرش، فاحنا قلنا عادي مفيش مشكلة، ما اعتذرش يعني مش مشكلة خليها عليا، عادة وحشة دخلت بالهزار في حياتي وقلت عادي يعني مش مشكلة، يعني ايه الفرق لما نبدأها كده. وبعدين نبص نلاقي حصل نظرية النافذة المكسورة.

0: اتكسر وابتدى يحصل حاجات كتيرة في الحياة. الخراب ده اللي هو بيبدأ عمره ما بيبدأ مرة واحدة، ده هو بيبدأ بحاجات صغيرة زي الكسر الصغير اللي في الإزاز. عارفين لما يقولك الإزاز بدأ بكسرة صغيرة وبعدين الكسرة دي كبرت قوي، فإزاي الحاجات الصغيرة اللي بنطنشها ممكن تتحول مع الوقت لفوضى كبيرة. ده الحلقة النهاردة، وهحكي لكم على النظرية دي وهنحكي النهاردة مع بعض كتير. بس خليني أخد التعليق. أحيانا كلمة عادي إذا استخدمت لتبرير ما لا ينبغي أن يصبح طبيعيا، ليست الكلمة نفسها هي المشكلة بل ما تخفيه ورائها. ده معاكي حق 100%. كلمة عادي دي وراها بلوى. يعني هي وراها مصيبة كبيرة. وإحنا بنقول عليها عادي. وقيسوا بقى عادي على كل حاجة. ده إحنا بقينا بنشوف أمور غريبة جدا جدا ولا يصح، ونقول عادي الزمن كده بقى والحياة كده. وبتقول شهر أربعة. طيب شهر أربعة، تعالوا النهاردة بقى هنلعب لعبة النافذة المكسورة مع بعض. كل واحد فينا عنده كسر ما في نافذة في حياته. فإيه أكتر حاجة من الحاجات اللي هسألك فيها ممكن تكسرك بسهولة؟ تعالوا نشوف شهر أربعة. الاستفزاز ولا الظلم يكسروكي أكتر يا نانا؟ الاستفزاز ولا الظلم؟ تخيلي كده في موقف حياتي اللي يكسر نانا أكتر، إنها تستفز قوي وما تبقاش عارفة ترد، ولا إنها تتظلم ومش عارفة ترد الظلم ده؟ فيا ترى إيه اللي ممكن يكسر نافذة من النوافذ اللي موجودة؟ الاستفزاز أكتر ولا الظلم؟ اللي حابب يشارك في أي إجابة يعني يشارك عادي. وعملالي أنا شهر 12، تعالي نشوف إيه اللي ممكن يكسر النافذة بتاعت شهر 12. الحنين ولا الإحساس إنك مش مفهوم؟ الحنين ولا الإحساس إنك مش مفهوم؟ لا، أنا بالنسبة لي اتعودت على إنه أكون، أو ممكن أقول يعني الظلم ولا إحساس إنك مش مفهوم. لو الظلم ولا إحساس إنك مش مفهوم، لا الظلم. الظلم بصراحة جامد جدا، أبحس إنه لا يعني محدش يظلمني، بس عادي ما تفهمونيش. يمكن مع الوقت بقى أتفهم، يمكن ما تفهمش خالص بس مش فارقة، خلاص خدوا رد الفعل اللي انتوا عايزينه لو أنا مش مفهوم، لكن ما تظلمش برضو. أنا بالنسبة لي موضوع الظلم ده لا، قهري جدا يعني، صعب قوي الموضوع ده. طيب تعالوا كده ندخل في فقرة كده جميلة ونشوف الموضوع. يعني المخ البشري عنده قدرة مرعبة مرعبة على التكيف، وده عنصر أساسي في عناصر النافذة المكسورة. يعني مثلا تخيل أنت رحت سكنت في بيت في شارع، الشارع ده كله أفراح، الشارع ده ما بيناموش غير بالطبل، أنت رحت جالك انهيار أول كام يوم، يا جماعة أنا مش قادر أنام في الوضع ده، يا جماعة إيه اللي بيحصل؟ بعدين عقلك ابتدى يفهم انه مش هيغيروا الحاجة بتاعتهم، فخلاص هو على نفس وضعه، هيحصل لك تكيف مرعب مع الضوضاء اللي انت عايش فيها. يعني بعد ما كان الفرح يبدأ انت ما تعرفش تنام مثلا، انت اصبحت صوت الفرح بيكيفك وانت نايم، خلاص انت تكيفت مع الموضوع جدا. يا جماعة انا ما بعرفش انام غير مع الصوت العالي، مع انك انت طول حياتك اصلا الاصوات العاليه بتوترك جدا وبتخليك ما تعرفش تقعد في المكان. بس بجد المخ البشري عنده قدره مرعبه على التكيف، ويمكن ده سبب النافذه المكسوره. التوتر مثلا، انت شخص ما بتعرفش تتعامل مع الناس اللي بتتوتر، وجالك مديرك في الشغل متوتر جدا، في الأول هتقعد تشتكي لطوب الأرض وهتقعد زعلان وهتقعد مش عارف إيه، وبعدين بعد كده هتتكيف مع حالته ويقولك خلاص أنا تعودت عليه كده، خلاص ده لو ما توترش أنا اللي بتوتر. فبص تلاقي الموضوع بقى غريب. مثلا حد متعود أنه يهزر معاك بالإهانة، او ان هو يشتمك مثلا او انه يتعدى في الكلام عليك. في الاول انت لا وما تعملش كده، وبعدين حسيت انه عادي، ده كول، ده هو متعود على كده. فالعقل عنده قدرة مرعبة انه يتكيف مع الأذية او انه يتكيف مع الظروف اللي هو رافضها. علشان كده اوقات كتير قوي الانسان ما بيحسش انه مأذي الا لما يخرج من البيئة اللي مأذي فيها. يعني مثلا كتير قوي نسمع الكلمة دي بنقولها لبعض، هو انت ازاي كنت مستحمل ده؟ فيقولك انا ما كنتش حاسس ان انا مستحمل حاجة، انا لما خرجت ادركت ان انا كنت عايش في جحيم، بس انا ما كنتش عارف ده. فبجد العقل بيتكيف بطريقة غريبة جدا مع الأذية. فلو انت حد بتتعرض لأذية طول الوقت هتلاقيك اتعودت، الناس تبقى شايفاك من بره هيرو وبطل، وانت ازاي كده يا عم، وفجأة عادي يا جماعة، هو انتم بالغين قوي ليه؟ عادي، اللي انا فيه ده عادي، بس حدش بيبقى شايفه ان هو عادي. نانا في التعليقات بتقول الظلم. يا جماعة تعالوا كده نفكر مع بعض ونشوف ايه العادي في حياتنا، بس العادي ده بيعمل مشاكل جامدة جدا. الحاجات اللي بنقول عليها عادي بس العادي ده وصلنا في حتة صعبة جدا، مش اي عادي ينفع نعديه، ومش اي عادي ينفع نقول عليه عادي، بس احنا بنقينا بنقول عادي على كل حاجة عادي. عارفين في نيويورك سيتي في التسعينات اكتشفوا نظرية النافذة المكسورة ده، فابتدوا بقى يعملوا ايه، كان الحيطان هناك عليها جرافيتي كتير قوي، فابتدوا اللي هو الرسومات اللي على الحيطة دي بتبقى شكلها حلو بس بتبقى اوقات بتحمل كلام مش كويس او عبارات او تلميحات، فابتدوا يحاولوا ينظفوا الحيطان ويعملوا اعادة دهان ليها، ابتدوا يمنعوا التهرب من ان انت تدفع تذكرة. كانوا مؤمنين بفكرة إصلاح التخريب الصغير وإصلاح التخريب البسيط، ويقولوا لك إن النظام الصغير بيصنع أمان كبير. كانوا قايمين كده على فكرة بتقول لك إن النظام الصغير يصنع أمان كبير. من ضمن الحاجات اللي وجدوا فيها عشان يبنوا نظرية النافذة المكسورة، قال لك إن في حضارات كتيرة جداً ما انهارتش بسبب الحروب. احنا عارفين انه لما تدخل حرب في اي بلد بتدمرها، لكن في بلاد ما انهارتش بسبب الحروب، لكن بسبب كلمة عادي، بسبب الفساد التدريجي اللي ابتدى يدخل البلد، وان الناس اللي في البلد تفقد القيمة بتاعتها. ففي الاغلب انهيار اي مكان بيعتمد على كلمة عادي، وعلى مدى سماحية الناس اللي في المكان ان هم يعملوا حاجات غلط تحت منطلق عادي وبسيطة ونعديها. نفس الكلام على السوشيال ميديا يا جماعة، احنا بقينا بنشوف مثلا حد بيتهان، حد بيتنمروا عليه، حد بيشتم، حد شتايم وحشة جدا، واحنا بقينا بنعدي الشتايم عادي جدا، بقينا بنعدي التعليقات السخيفة عادي جدا، بقينا بنشوف ألفاظ وصور وخناقات وتعديات، وما بقيناش بنتأثر عادي، مش مشكلة، وبقينا بنقلب عادي، والدنيا عقلنا ابتدى يحس انه ده طبيعي. ان انا الاقي الناس بتهين في بعض ده طبيعي، انه الاقي انه الناس بتنتهك حرية وخصوصة بعض عادي، ده الطبيعي. عادي يا جماعة، ده الطبيعي، احنا سنة 2026 يعني، فده طبيعي جدا. انتوا بتتكلموا في ايه؟ عشان كده قالوا لك ان البيئة الرقمية هي من اكتر المؤثرات على الاخلاق دلوقتي. يعني تعال شوف، علشان كده في بلاد في العالم مثلا منعت الفيسبوك العادي او منعت السوشيال ميديا العادي، وبقى ليها المنصة الرقمية بتاعتها. ليه؟ لان هي شايفة انه العالم بره بيتداول اخبار وحاجات بقى من العادي ان الناس تشوفها، لكن هم رافضين الكلام ده. فقالك انه البيئة الرقمية من اكتر الحتت اللي بتأثر على اخلاق البني ادمين. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. عادي الطريقة اللي يكلمني بيها، صح، عادي الطريقة اللي يكلمني بيها، عادي الإهانة، عادي نرفزته، عادي عدم احترامه، كل ده يا جماعة حاجات بجد قاتلة. حاتم انت ليك وحشة كبيرة جدا، انت ازاي بقالك كتير كده مش بتدخل؟ بجد ليك وحشة كبيرة، طمني عليك وقولي انت عامل ايه، وليه بقالك فترة كبيرة قوي مش بتدخل؟ لعل المانع خير يعني. وبيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع وأسرة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك أكتر وأكتر لمجد اسمه القدوس. وليكي وحشة وكل أسرة الراديو. فينك يا عم؟ فينك بجد، وحشتنا جدا. ونفس الجملة أنا عايزة أقولك وأنا بقولها يعني لا أنت بجد مفتقدين جدا في البرنامج. والصلاة اللي بيصليها حاتم اللي حرمنا منها بقاله كتير قوي، لتكن مشيئتك يا رب. نشكرك يا رب من أجل دمك المسفوك على الصليب من أجلنا نحن وأبنائك الخاطئين الغير مستحقين. بنشكرك لأنك رفعت قيمتنا من مجرد عبيد مقيدين بشرور إبليس لأبناء وارثون لملكوت أبيهم. نشكرك يا رب على كل يوم جديد أعطتنا له من أجل أن نحيا معك. بنشكرك يا رب لأنك فعلا الآب الذي يضع نفسه من أجل أبنائه رغم قساوة قلوبهم وضعفهم. تستحق كل الشكر، تستحق كل المجد والإكرام، ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. أمين على كل كلمة بتقولها يا حاتم. بتبدأ الموضوع في حياتنا بكلمة عادي وبتتحول بعد كده لمصيبة بسيطة في الأول، بس بتتحول لمصيبة. إيه الحاجات اللي في حياتنا اللي بتبدأ بسيطة وبتتحول لمصيبة؟ كل حد فينا ممكن نافذة في حياته تتكسر بسبب حاجة معينة. فخلينا نشوف كده، أنت جايلك في الشهر الخاص بيك، أنت قلت باين أنت قلت شهر كام؟ تعال نشوف النافذة اللي في شهر أغسطس إيه؟ التقليل منك ولا التجاهل؟ مين اللي ممكن يتعبك أكتر؟ مين اللي ممكن لا لو عديته هكسر نافذة في حياتي؟ تقليل منك ولا إنه حد يتجاهله؟ هو التصرفين الصراحة صعبين، بس دايما عندنا إحنا البني أدمين في حاجة لا أنا ما أقبلهاش خالص، في حاجة تعدي وممكن أتعامل معاها، لكن في حاجة إنه ما أقبلهاش خالص. فالتقليل منك ولا التجاهل؟ عادي إن أنا تأخرت شوية، من أكتر الجمل اللي بتتقال إنه حد يبقى مستني حد والتاني يدخل فيها. ايه عم ما انا اتأخرت، يعني هو انا اول ولا اخر مرة اتأخر؟ وانت ياما ما تتأخر فعادي. فاحنا بنحط في دماغنا فكرة انه عادي ان انا اتأخرت، عادي عادي ان انت تفضل مستنيني، عادي انه انا امين يا رب. ونكمل قبل ما نطلع الفاصل. تجربة قوي غريبة عملوها، لا قبل التجربة احكي لكم على حاجة. لقوا ان الاماكن النظيفة اللي بيهتموا بصيانتها اللي متنظمة بتخلي البني أدمين اللي عايشين فيها أكثر هدوءا وأكثر ميلا أقل ميلا للكذب وللسرقة أو أي تصرفات مش كويسة. يعني لقوا أنه نظافة المكان وترتيبه والاهتمام بصيانته والاهتمام بجودة المكان بتأثر تباعا على الناس اللي قاعدين فيه، وإن الإنسان بيبقى يعني أكثر أخلاقا وأقل صفات وحشة قاعد في المكان ده، عكس إنه المكان اللي ما بيهتموش فيه فبرضه بينعكس على الناس اللي حواليه. وبيقولك دايما إن المكان اللي حواليك بيأثر على سلوكك بنسبة كبيرة جدا من غير ما تحس. فعشان كده اهتم قوي ان بيتك يبقى نظيف، اهتم قوي انه هدومك تبقى نظيفة، لانه انت شايف انه عادي ان انا اروح الاقي البيت مش نظيف. ده عادي، بس هو ممكن يبان لك عادي، بس هو في حقيقة الامر بيأثر على سلوكك بشكل او باخر، بيخليك تعتاد القبح، بيخليك تعتاد الاهمال، بيخليك وقيس بقى على ده هيدخل في حياتك في حتة كتيرة قوي. فبيقول لك انه شكل المكان حوالينا بيأثر على سلوكنا اكثر مما تتخيل. كمان اغلب العادات اللي في حياتنا بتبدأ مرة واحدة بس، انا هعمل ده مرة واحدة بس، هشرب السيجارة دي النهاردة وبس، مش هعمل كده تاني، انا هسهر النهاردة وبس بس مش هسهر تاني، انا مش هرد على فلان النهاردة وبس، انا هكسل وهأجل النهاردة وبس، انا همسك الموبايل النهاردة وبس. كلها عادات غالبا بتبدأ بدي النهاردة وبس او المرة دي وبس، وبعدين بنلاقي الموضوع بهوأ منا قوي وكبر قوي. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي كتير مع بعض.
1: انت دلوقتي بت

0: الفيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان الكتاب المقدس يهتم ان يجيبنا عما نحتاج ان نعرفه، لا عما نشتاق ان نعرفه. فما اجابه الله نكتفي به، وما لم يجبه الله فلا حاجة لنا به. أسئلة كتيرة جوانا لما بنيجي نخش جوه الكتاب المقدس، يمكن ما نلاقيش لبعض منها إجابات. عايزك تطمن إن كل سؤال جاوب الله في الكتاب المقدس هو اللي الله شايف إن أنت محتاج تعرفه، مش اللي أنت مشتاق تعرفه. الكتاب المقدس مش بيشبع احتياجك للمعرفة، لكن الكتاب المقدس بيقدم إجابة حقيقية لكل احتياج جواك حقيقي إنك تعرفه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: وبنتكلم عن نظرية النافذة المكسورة وإزاي إنها أمور بسيطة لكنها تنتهي بمصيبة. دي الفكرة اللي قايمة عليها النظرية. إيه جماعة الأمور البسيطة اللي في حياتنا اللي تهاوننا فيها فتحولت إلى مصيبة، تحولت إلى كارثة؟ ماذا تفعل بنا كلمة عادي؟ عادي دي وصلتنا لفين؟ نقبل ايه؟ وصلنا كده لحتة غريبة جدا مع كلمة عادي. لو اتكلمنا على العلاقات، العلاقات بتموت فجأة ولا ايه اللي بيخلي العلاقة واحدة واحدة تموت؟ نانا في التعليقات بتقول عادي اتنازل مرة. اي مصيبة كبيرة بتبدأ بان انا اتنازلت مرة فيها، اتنازلت مرة وعملت كذا، الموضوع فلت مني. مش دايما بنعرف نرجع لما بيحصل تنازل مرة. الموضوع بيبقى عايز قوة كبيرة قوي، بس هل أنا بنفس القوة؟ يعني مثلا خلينا نطبق على السجاير. حد جرب السجاير مرة؟ كل اللي بيشربوا سجاير بيقولوا إن السجاير بتريحهم قوي، بتخفف الضغط بتاعهم، بتهديهم، ما بيعرفوش يقعدوا هم متوترين من غير ما يشربوا سجارة. فواضح إن الموضوع بيعمل لهم انتعاش كده. فلما جربت احساس معين مره واحده وقلت انا اجربه مره واحده، بقى محتاج قوه عشان تقدر تقف قصاد الاحساس ده. يعني مره في حد كان بيقول لي ما تجربي حاجه كده، فقلت طب اجرب ليه؟ يعني ليه احط نفسي في هدك ان انا افضل احارب عمري كله عشان ابطل الحاجه دي؟ ليه؟ ما انا اصلا مش داخله فيها. فمرحم نفسي، هو انا ناقصه؟ ما انا عندي كتير قوي بحارب عنه علشان ابطله، ليه ازود لحياتي حاجه جديده؟ بحس انه ده المنطق الاكبر قبل ما ندخل ونقدم تنازل في حاجه. او الترنيمه دي انا بحبها قوي والناس صوتها فيها تحفه بصراحه. طيب تعالوا كده نقول انه الغريبة بقى انه في حاجات صغيرة تبدو انها بسيطة، بس اوقات هي اكتر حاجات بتغير في الانسان، واكتر حاجات بتغير في مصيره، واكتر حاجات بتغير في علاقاته. خبراء العلاقات بيقولوا انه احيانا اقوى علامة خطر مش الخناق في العلاقة لكن كلمة عادي واللا مبالاة. ان انت بالنسبة لك كل حاجة في العلاقة تبقى عادي، مش فارق لي اللي انتوا عايزينه زي ما تيجي، كل ده قادر انه يموت علاقة كاملة. علشان مع الوقت البني آدم بيبطل يحاول، واكتر حاجة تموت او اي علاقة انك تبطل تحاول اصلا. هو العلاقات اللي بيحييها ان احنا بنحاول نحييها طول الوقت، بنحاول، بس لما تلاقي شخص في العلاقة بيبطل يحاول اصلا، خلاص مع الوقت العلاقة بتموت. طيب تعالوا نتكلم على النظرية دي ومين اخترع النظرية دي. النظرية دي جميلة قوي يا جماعة، يعني دخلت انا في معمقها كده فلقيتها لطيفة قوي. النظرية دي كانت سنة 1982، تمام 1982، يعني عندها 44 سنة صح؟ اللي عملها جيمس ويلسون، ده عالم سياسة وعلم اجتماع. تمام، معاه بقى واحد تحفة جدا متخصص في علم الجريمة اسمه جورج كيلينج، وكتبوا عنها مقالة مشهورة جدا في الوقت ده اللي ابتدت تنتشر منها النظرية اسمها دي بروكن ويندوز. في الوقت ده كان في نيويورك في مدن كتيرة جدا، ونيويورك كانت الأكثر معرفة في انتشار الجريمة، كان فيها عنف، كان فيها جريمة، كان فيها خوف، يعني تخاف تمشي في الشوارع، كان فيها تخريب، كان الشباب بيخربوا حاجات كتيرة قوي في الشوارع. فابتدى المقالة بسؤال، ليه في أماكن معينة الجريمة بتزيد فيها بشكل أسرع؟ ده كان بداية أصلا النظرية وقامت على السؤال ده. فلاحظوا ملاحظة كده من خلال تحليل المواقف، إنه المكان اللي فيه إهمال في رعايته، المكان اللي فيه زبالة، المكان اللي فيه الجرافيتي الغلط المستفز اللي هو أي حد يمشي معدي يرسم على الحيطة، المكان عشان كده مثلا الجرافيتي على قد ما إنه فن حلو بس مش مسموح لك تعمله في أي وقت وفي أي مكان، يعني المكان اللي هتلاقي مثلا شبابيكه مكسورة، في فوضى بسيطة، الناس بتحس انه مفيش قانون ومحدش بيهتم بانه يصلح المكان، بل بالعكس المكان بيزداد سوءا، وده بيشجع على فوضى اكبر بكتير قوي وارتفاع معدل الجريمة. فالوضع النظرية دي اصلا راجل متخصص في الجرائم قالك انه معظم الجرائم اللي في العالم سببها نظرية النافذة المكسورة، انه كانت بدأت بكلمة عادي، انه بدأت بانه الموضوع بسيط وفجأة، يعني مثلا اصعب مرة في كل حاجة هي اول مرة، يعني اصعب مرة في حياة القاتل هي اول مرة يقتل، او اصعب مرة في حياة اللي بيسرق هي اول مرة يسرق، بعدين المخ بيعتاد ده ويلا بينا نعمل ده، ده سهل. فهي او اصعب حاجة في حياة اي بني ادم هي اول مرة. النظرية بتقول انه لو في نافذة مكسورة في مكان وتثابت النافذة دي، غالبا كل النوافذ اللي جنبيها هتتكسر، لانه وصل لهم انه عادي البني ادم مش هيتحاسب فعادي. فمن هنا بدأوا يربطوا ما بين الاهمال البسيط والسلوك الاجرامي، انه اي اهمال بسيط بيبقى النتائج المترتبة عليه سلوك اجرامي. تعالوا ناخد مجدة بتقول صباح الخير، فينك يا مجدة؟ صباح الفل عليكي، وحشتيني جدا، انا بقالي كتير قوي ما شفتكيش. احنا النهاردة بنتكلم عن نظرية مش عارفة سمعتي عنها في الحلقة ولا لا، بس اسمها نظرية النافذة المكسورة، انه الامور البسيطة في حياتنا هي تصنع مصيبة كبيرة. فيترى ايه الامور البسيطة في حياتنا يا مجدة اللي احنا سايبينها وهي اللي وصلتنا للحال ده، او هي اللي وصلتنا المصايب اللي احنا فيها النهاردة؟ كلمة عادي بتخبي وراها ايه؟ وطبعا لعبة الشهور معانا دائما. المهم حبي بعد ما انتشرت النظرية دي بقى في نيويورك وكده، وابتدوا يطبقوا النظرية صح، راحوا نظفوا المترو، وراحوا حطوا قانون لأي حد هيخرب أي حاجة في الشارع، وابتدوا يوقفوا ناس في محطات الأوتوبيسات والمترو وكده، انه أي حد ما ينفعش تهرب من التذكرة هتدفع تذكرة، وابتدوا يصلحوا كل حاجة. وكان هدفهم تحت يعني فكرة انه امنع الفوضى الصغيرة قبل ما تكبر. المهم بقى بعد كده علماء النفس عجبتهم قوي فكرة نظرية النافذة المكسورة دي، وقالوا لك دي مش بس في الجرائم، انما دي احنا هنستخدمها ونطبقها نفسيا واجتماعيا على العلاقات والتربية والعادات والصحة النفسية، وحتى في علاقتنا بربنا هنلاقي انه نظرية النافذة المكسورة موجودة جدا. يعني الحاجات الصغيرة اللي بنطنشها اوقات هي بداية الانهيار الكبير، دي الفكرة اللي في النظرية دي. عملوا تجربة حلوة قوي عشان يثبتوا النظرية دي، جابوا عربيتين بنفس الشكل ونفس الموديل ونفس الحالة، والعربيتين شكلهم شيك وحلو قوي، تمام؟ سابوا واحدة في حي فقير والتانية حطوها في حي راقي وحي نظيف، لقوا انه العربية اللي في الحي الفقير في خلال وقت صغير قوي في خلال ساعات اتسرقت وتخربت، لكن العربية اللي في الحي النظيف فضلت زي ما هي ومحدش جي ناحيتها. فراحوا عملوا ايه؟ راحوا كسرين حتة من ازاز العربية اللي في الحي الراقي وسابوها شوية وقعدوا يتفرجوا ايه اللي هيحصل. لقوا انه الناس لما لقت حتة في ازاز العربية مكسورة ابتدوا يبصولها بشكل غريب، ابتدوا يسندوا عليها، ابتدوا يحطوا عليها زبالتهم، حد مثلا وهو ماشي خبطها، حد ابتدت لما تتشوه شوية ابتدوا يخربوا فيها اكتر. ومن هنا اكدت لهم فكرة نظرية النافذة المكسورة، انه العربية طول ما هي متصانة وطول ما هي كويسة فالعربية متحافظ عليها والناس مقدرها قوي، لكن مع اول كسر بقى مفيش تصريح يعني بقى زي ما تقولوا كده في تصريح مباشر انه مفيش حد من بيهتم وانه عادي العربية تتخبط. ومن هنا طلعت الفكرة بتاعت ان الفوضى الصغيرة لو تثابت بتفتح باب لفوضى كبيرة، وخرجت نظرية النافذة المكسورة اللي محدش صلحها فبقت خراب كبير. المشكلة بقى انه الفكرة انه احنا مش ده اللي بيحصل بس في النافذة المكسورة، ده في علاقاتنا بقى. تعالوا بعد ما فهمنا فكرة النظرية المكسورة النافذة المكسورة، تعالوا نطبق ده بقى على كل حتت حياتنا، تعالوا نطبقه على نفسنا، على علاقاتنا، على تربيتنا لولادنا، على علاقتنا بربنا. هنبص نلاقي ان اترينا عندنا نوافذ مكسورة كتيرة فيها حتت كده فيها خرم، وهي دي اللي عاملة الفوضى في حياتنا. أترينا سايبين أمور عادية في حياتنا فالأمور العادية دي كبرت قوي بقت حاجة كبيرة. نانا بتقول عادي مهتم بصحتي اليوم، عادي ما كلش، عادي ما شربش، عادي أكون تعبان وما روحش للدكتور، عادي كله عادي. طيب احنا بنتخيل كده لما مثلا يبقى احنا عارفين بني ادم وبعدين نقعد فتره ما نشوفوش وبعدين نشوفه نقول له ده ايه ده انت اتغيرت فجاه، انت مالك بقيت بارد كده ليه، انت مالك بقيت مكتئب كده ليه. احنا بنتخيل انه البني ادم ده هل هو من يوم وليله صحي لقى نفسه مكتئب، او صحي لقى نفسه بارد، او صحي لقى نفسه متغير بشكل. لا، هو الفكره انه اي بني ادم كان وبقى هو مشي بمراحل تدريجية بطيئة جدا، المراحل دي هي وصلته للحالة دي. يعني الخراب في حياتنا أو الحالة النفسية في حياتنا بتتسلل بهدوء جدا، بتدخل بمنتهى الهدوء. يعني أنا زي مثلا كنا قاعدين في اجتماع وتقال لي كلمة قللت الذوق فأنا اتضايقت قوي، بس أنا ما ردتش فزعلت فأخدت موقف، وبعد كده لقيت انه مفيش حد عبر الموقف بتاعي وتعامله عادي، فانا كمان قلت بلاش اكبر المواضيع وعدي. فتاني مرة في الاجتماع لقيتهم عملوا كده برضو، بس انا المرة دي ما اخدتش موقف في الاجتماع عادي وقعدت على جنب، انا ابتديت اتكلم كأني ما سمعتش حاجة. وبعدها مش بقى واحد اللي بيتكلم، ده بقوا اتنين وبقوا تلاتة. فابتديت احس باحباط، ابتديت احس ان انا قليل، ابتديت ما احبش اتكلم، ابتديت انطوي، ابتديت ما احبش اروح الاجتماع، ابتديت ابقى مش عايز الناس وعايز اعتزلهم، مع اني كنت شخص فرفوش في الاول قوي. بس انا مريت بمجموعه حاجات، كسر صغير في النوافذ في حياتي وابتديت اسيبه ما رمموش فعمل فوضى كبيره في حياتي. وهو ده اللي بنتكلم عليه في حياتنا. دور كده على اي حاجه تعباك في حياتك، او دور على وضع انت فيه مش عاجبك، هتلاقي ان الوضع ده بدا بفكره النافذه المكسوره، ان الوضع ده اوله كان حاجه بسيطه قوي مش مريحاك ومش تعباك، فانت بدل ما تغيرها وبدل ما ترممها وبدل ما تقفل الإزاز بتاع النافذة المكسورة ده، قررت ان انت تعمل ايه؟ قررت ان انت تتكيف معاه، ان انت تقبله. فابتدى الشرخ ده يكبر ويدخل في النافذة اللي جنبها ويسمع في حاجة تانية، ده سمع في ثقتك بنفسك، ده سمع في العلاقة انها بقت فترة، بقت غلسة، ما بقتش طايق البيت. لقينا ان احنا بنسمع في حاجات كتيرة قوي. فهنلاقي انه معظم الأمور الكبيرة اللي في حياتنا بدأت بإهمال، بدأت بإنه عادي. وده هتلاقيه بقى بيحصل كل كمان في العادات. يعني محدش بيوصل لمرحلة الإدمان مرة واحدة، محدش بيبقى شخص قاسي مرة واحدة، محدش بيخسر شغله ما بين يوم وليلة. هو عمل مجموعة حاجات، والحاجات دي هي اللي وصلته على الموضوع ده. أخطر حاجة إن الإنسان ممكن يتعايش مع الفوضى والخراب الداخلي لدرجة إنه ينسى إنها فوضى أصلا، لدرجة إنه ينسى إنه هو عايش غلط. يعني هو بيتخيل إنه الحياة كده كويسة، وبينسى إنه مش ده شكل الحياة، وإنه بينسى إنه مش ده شكل التصرفات، مش شكل التعاملات. يعني ما تيجي تقول لحد أنت قليل الذوق مع الناس كده ليه؟ يقولك أنا عادي على فكرة، أنت اللي مكبر الموضوع، أنا بتعامل عادي ودي طريقتي العادية. هو أصلا واصل لمرحلة من التكيف إنه مش شايف إنه بيأذي اللي حواليه، فيبقى متعود مثلا على إنه يهين حد، متعود على إنه يتعامل بتوتر، متعود إنه يأجل، ومتعود إنه يدخل في علاقة وما يكملهاش ويخرج منها ويتعب الناس، متعود على إنه يكون مؤذي في العلاقة، متعود. هو تعود خلاص، أنا تعودت على الفوضى، انا تعودت انه في كسور في نوافذ حياتي وما فيهاش مشكله انها تكمل كده. وده يفسر التفسير الكبير قوي اللي ممكن يريحنا، انه ليه ناس كتيره قوي بتفضل بتاذينا. انت ليه بتعمل كده؟ انا بجد مش فاهمه. هو تعود على الاذيه، هو تعود ان هو هيأذي. او ليه ناس كتيره قوي تبقى في علاقه مرهقه جدا وتعبانه منها قوي ومكمله، وانت تبقى تتشل وتتهبد، ازاي الشخص ده سلبي كده؟ ازاي؟ عشان هو دخل في الحته دي في عقله، هو دخل في مرحله التكيف. جماعه انا العلاقه المؤذيه دي بتكيفني، انتوا عارفين في ناس بتدمن الضرب، يعني انا لازم اخد العلقه المتينه علشان اعيش كويس. في ناس بتدمن الخناق، هي تكيفت مع الوضع، ما عرفتش تغيره وقالت ان هو ده الشكل العادي، فبقيت بتتكيف معاه وتعيش بقى سنين معاه، بتبقى مطفية وتبقى مش مبسوطة، وتبقى الحياة فقد الطعم والشغف كده. لكن هم مرتاحين، تقول لهم طب تغيروا الشغل، تغير البيت، تغير مش عارف ايه، لا لا لا انا مرتاح كده. انت مش مرتاح، ما انت تعبان. انا تعودت يا جماعة، تعودت. كلمة أنا تعودت دي خطيرة، خطيرة قوي. لأنك فجأة كده بتلاقي نفسك أنت في حتة لوحدك. أنا إيه اللي وصلني لكده؟ إن أنا فضلت متعود لغاية ما دخلت في الحتة دي. النافذة المكسورة، أنا بتقول النافذة المكسورة، الأشياء الصغيرة لا تغيرنا دفعة واحدة بل بالتعود. ما كان يزعجك في البداية قد يصبح مألوفا لك بعد فترة لمجرد أن أنت اعتدت عليه. صح جدا، هي دي فكرة النافذة المكسورة، أنه أنت كان الكسر ده مضايقك بس تعودت عليه. عارفين لما حد يكون بيخاف على عربيته قوي قوي، مش بيحب تتخبط، وبعدين اتخبطت اول خبطه جري صلحها فبقت العربيه شكلها حلو تاني، وبعدين هو كان جايبها زيرو فشكلها جميل وفضلت شكلها جميل بعد الخبطه الاولانيه، بعدين في يوم نزل لقى المرايه اتكسرت، فابتدى مش معاه فلوس يجيب المراية الأوريجينال، فابتدى يجيب مراية أي كلام، فالمراية شكلها مش ماشي مع العربية. بس هعمل إيه بقى؟ ما هو عادي، ما هو ده على قد إمكانياتي. بعدين العربية اتخبطت تاني، مش هعمل الخبطة، هسيبها. بعدين اتخبطت التالت، فجأة العربية الزيرو اللي في حياته اللي كان جايبها ودفع فيها دم قلبه بقى شكلها مش حلو، بقت فيها خبطات في كل حتة، بقت مشوهة، صاحب العربية ما بقاش شايفها أصلا، شايفها عادية يعني، إيه المشكلة؟ ما عربية زي الفل هي ومشياني. فهو اعتاد، في الأول كان عنده يعني رغبة قاتلة أنه يحافظ على حاجته، بس مع الوقت اعتاد خلاص، اعتاد أنه العربية تبقى عادية يعني. يا ترى إيه الحاجات العادية في حياتنا وفي مجتمعاتنا اللي بقينا بنقول عليها عادي؟ تعرفين مرة كنت يعني مسافرة برا، وبعدين كنت مع ناس فشافوا ولدين بيبوسوا بعض، يعني احنا مش متعودين على المناظر دي، فشمأزينا شوية، فلقينا الناس عادي. هو عادي بجد؟ عادي ان احنا اعتدنا على الامور الشاذة ان نشوفها ونقول عليها عادي؟ عادي، ما هي دي بعد كده بتتحول لمصايب كتيرة. انت شايف ان الموقف عادي، بس على الاقل انت مش هتقدر تغير، مش هتقدر تروح تقول ايه اللي انت بتعمله، لانه خلاص البلد بقت بتديهم الحقوق دي. بس على الاقل ما تعودش عينك وقول لنفسك انه مش عادي اشوف المنظر ده. هو مش عادي، هو منظر مش كويس، بس انا ما عنديش دلوقتي القدرة. لكن فكرة ان انا اقول عادي على مشهد قبيح واقول عليه عادي، خلاص بقى، ما هو انسى انه ان لما حد من عيل من عيالك يروح يبوس صاحبه، ما هو انا اعتدت اصلا ان انا اشوف ده بره، فعادي انها تيجي في ولادي. ما انا بدأت ان انا اقول عادي، فعادي بقى. من هنا بتيجي المصايب الكبيرة في الحياة، انه انا بشوف عادي كل حاجة. عادي انه شخص مثلا انه راجل يلبس هدوم ست، عادي، ايه المشكلة؟ بقى كارثة يعني. في عرض ازياء كده تبقى الديفيلي بتتفرج على انت يا جماعه انتوا، وتقول ازاي ده حاصل؟ يقول لك عادي، ما هي دي الموضه بتاعت 2006. موضه مين المنهيله دي؟ موضه مين اللي خلت الراجل ست والست راجل؟ عادي. بصوا دلوقتي اكتر حاجه مشهوره في المحلات وانا معترضه عليها بشكل كبير، انه اليوني سكس. يعني ايه؟ يعني انت داخل محل بتشتري البنطلونات، الولاد والبنات بيشتروها من نفس المكان، التيشيرتات الولاد والبنات بيلبسوها من نفس المكان. انا كان معايا حد مراهق كده، فداخل بينقي، فبقول هو فين السكشن بتاع البنات وفين السكشن بتاع الولاد؟ فقالوا لي لا، هو كله هنا واحد. ايه كله هنا في واحد؟ عادي. يعني ايه عادي؟ عادي ان انا والولد نلبس نفس السايز ونفس الموديل ونفس كل حاجة. ما احنا في 2026، ايه المشكلة؟ ده انت قديمة قوي. عادي. الثعالب الصغيرة، الثقوب، النافذة المكسورة، عادي. عادي ان انا اقبل ان الولاد والبنات يلبسوا من نفس المكان، من نفس الهدوم، يدخلوا ياخدوا هما الاتنين البنطلونات ويقسوها من مكان بعض، والتيشيرتات يلبسوها من مكان بعض، عادي. ولما تتكلم وتعترض الناس تقولك انت قديم، انت عادي. لا، هو مش عادي، معلش مش عادي. طول عمر البنات ليهم سكشن والولاد ليهم سكشن، لانه ما ينفعش انا اثبت فكرة ان الولد والبنت يلبسوا نفس الحاجة بنفس السايز. لو عايز تعمل نفس الموديل، لان الولاد بقوا بيحبوا، والبنات بقت بتحب الوان الولاد، والولاد غريبة جدا، بقوا بيلبسوا لبس غريب قوي برضو شبه البنات. لو انت خلاص عايز تمشي على الموضة ومضطر تعمل ده، برضو اعمل سكشن للولاد وسكشن للبنات، لكن ده ما يدلكش حق ابدا ان انت تقوم ملبس البنات والولاد من نفس الشماعة، من نفس الحاجة، من وتقول أصل ده عادي، ده يوني سكس، ده ينفع لكله. هو إيه اللي ينفع لكله؟ لا معلش، ده مش عادي. دي بقى النوافذ المكسورة اللي هتهد الحياة بعد كده. لما تيجي بعد كده تلاقي إنه ما بقتش تعرف تفرق ما بين البنت والولد، وبقى الولد مع الولد والبنت مع البنت، ما احنا بدأنا بعادي، مش عادي يلبسهم بنفس اللبس، مش عادي يعملوا، يعني انت ما بقتش تعرف تميز ان البنت دي بنت والولد ده ولد. عادي ان الولد يفضل ماشي بحلقان ويفضل ماشي بسلاسل ويفضل ماشي مش عارف مين ويطول شعره، فانت مش عارف تميز هو بنت ولا ولد. عادي، دي الموضة بتاعت 2026، عادي، ايه المشكلة؟ ما هي دي الحاجات، الأمور اللي بنقول عليها عادي، وهي كسر في النوافذ بتودي في حتة تانية خالص. في الآخر ما تزعلش لما بنتك تحب بنت، لما ابنك يحب ولد، ما هو انت من الأول قلت له انه عادي، عادي، عادي ان كلكم تبقوا ما فيش فرق ما بينكم، عادي ان الولد يبقى ولد والبنت تبقى بنت، الولد يبقى بنت والبنت تبقى ولد، عادي خلاص. لكن لو من الاول انا ميزت ده بنت وده ولد، فيعني بقينا برضو داخلين في حتة كده اللي هو قريب هيشيلوا اليوفط في البلاد العربية من الحمامات. يعني اللي عايز يدخل يدخل يا جماعة في اي حتة، يعني عادي، بيس ايزي موزو. يعني انا عارفة انها اتشالت في بلاد كتير. تعالوا ناخد التعليقات وبعدين. مجدة بتقول التنازلات بالتدريج بتؤدي لكده. اه ايه الحاجات بقى اللي بنتنازل فيها بالتدريج يا مجدة؟ نانا بتقول في المقابل ليس كل عادي سيء، احيانا تكون علامة على المرونة وتجاوز الامور البسيطة التي لا تستحق التوتر. بصي، عارفة امتى تبقى عادي كلمة حلوة ومش مؤذية؟ لما تكون مش بتأثر على مبدأ من مبادئي أو قيمة من قيمي أو هتقللني أو أكون أنا مش متضايق فعلا، أنا فعلا مش متضايق، أنا فعلا هي مفرقتش معايا. يعني مثلا عادي إنه إنه إنه أنت يعني، أو حتى مش عارفة أعديها عادي. طب قوليلي كده أمور، يعني مثال العادي الحلو. يعني إحنا بنقول إنه في يعني مثلا لو حد زعق فيا فانا عدتها وقلت عادي، طب ما هو انا بعد كده الموضوع هيتطول اكتر وهيتعود على ان هو يزعق. هو احنا مش بنتكلم ان احنا بقى نبقى بيكي بقى وكل حاجه واقفين عليها، بس على الاقل ما عديش الامور، على الاقل لا يا جماعه نقف وقفه هنا، انا في حاجه حصلت كذا بس انا مسامحه وعادي دلوقتي، بس اتمنى انها ما تتكررش بعدين. يعني برضو فكره ان انا احط هايلايت على الامور دايما ده مهم، مش عقد ولا حاجة، بس بحط حدود، بخليني دايما شايفة العلاقات صح، بخليني دايما أسترجع الحاجة الصح. تعرفين دلوقتي بقى عادي إنه حد يبقى قاعد وجزمته في وش اللي قدامه ويقولك ده بقى عادي خالص. هو إيه اللي عادي؟ عادي إن أنا بقى قاعد رجل على رجل وجزمتي في وش اللي قدامي؟ بجد أنا بدخل الكافيهات بلاقي الناس قاعدة وجزمها في وش بعض، هو ايه يا جماعه ده بجد؟ ويقولوا لك ده عادي، انت قديمه قوي. هو يعني ايه؟ يعني ايه هو فين الاحترام؟ طب ما انا جزمتي في وش اللي قدامي، ما انا اقوم بقى الطشه بالقلم احسن، ما هو عادي، اتس كول. يعني حاجه بجد غريبه. يعني احنا وصلنا لمرحله انت ما بقتش تعرف تتكلم لانه بقى بيتقال لك عادي. الثعالب الصغيره تفسد الكروم، جدا يا ماجده جدا، يعني ربنا يرحمنا. كمان بتقول لما نتنازل ونهمل الخطا اول مره الشيطان بيكمل بينا، جدا جدا جدا. هي بتبدا بفكره ما جاتش على المره دي، مش هنعقدها، نشرب المرة دي في الفرح، ده فرح وهنشرب فيه، ايه المشكلة؟ يعدي الفرح واحنا مكملين شغل. انا اتعودت ان انا هي على الرأي بتوع الجريمة قالك اصعب مرة في اي جريمة هي اول مرة، قتل اول مرة مرعب بس بعد كده خلاص، وانس انك قتلت مرة الموضوع ايزي موزو بقى بعد كده، هتعرف تتفنن. عشان كده مثلا السايكوباتيين والناس اللي هم دول ما عندهمش مشكلة، هم بيتكيفوا مع الوضع جدا، بيوصل حالات ادمان كمان، ان ده بترفع الادرينالين عندهم والدوبامين والمعرفش مين، وتبص تلاقي البني آدم مبسوط. يعني نانا مرسي على الورد الجميل. وماجدة بتقول يعني لو سمحت البنت بأي تجاوز مرة ده هيكمل بيها لطريق مسدود. حتى لو حصل تجاوز مرة ده مش معناه انه نهاية. لو انا ما وقفتش عند التجاوز وعملت هايلايت عليه وقلت انه اسمه تجاوز واسمه أذية واسم انه مش هتعرفي تخلصي من ده، يعني برضو مش عايزين ندخل لحتة ايه ان انا لو عملت ده مرة انا هفضل طول عمري اعملها، مش عايز ادخل في الحتة دي. لا، البني ادم لو وقف عند اول مرة دي وعرف غلط وقدم توبة، زي بالظبط حتة الشرخ اللي في الازاز، امتى الشرخ ما يكبرش؟ امتى يعاد جمال المكان؟ لما ارمم الشرخ ده كويس قوي، ساعتها خلاص هرجع احترم المكان. لكن لما ابدأ اقول انه عادي وخلاص وحصل خير ونعديها، لا، ما هو انا فعلا زي ما ماجده بتقول هكمل رحله تجاوزات. لكن لما اقف عند التجاوز الاولاني، لو شربت مره وقلت خلاص انا شربت مره يعني منتهت على كده ومش هعملها تاني، ابتديت احارب فكره ان انا اعملها، انا ممكن انجح في ده جدا. بس هي الفكره بقى انا المبدا اللي في دماغي ايه، انا همشيها. يعني بصوا فتحوا لي دماغي كده في ايه العادي اللي بقى عادي لكن هو مصيبه، ايه اللي بيخلي العلاقات تموت بالعادي؟ يعني ايه العادي اللي بيموت العلاقات مع الوقت؟ ميرات صباح الفل يا مرمر. لا يا توتي، صباح الفل يا توتي، عاملة ايه؟ ايه رأيك في نظرية النافذة المكسورة؟ ماذا عارفة؟ تعرفي ايه عن علم المنطق؟ تعرفي ايه عن نظرية النافذة المكسورة يا هانم؟ ماجدة بتقول نوفمبر، يلا نوفمبر، يلا ماجدة قصدي هقولك نوفمبر، وقولي لي ايه اللي بيكسر اكتر، الكد ولا الخيانة؟ مين يكسر اكتر يا ماجدة؟ مين يعمل بداية الشرخ في النافذة، الكذب ولا الخيانة؟ ايه رأيك؟ يعني ايه مفهومك عن الكذب وايه مفهومك عن الخيانة؟ ويا ترى يعني ايه اللي ممكن تتعاملي معاه وما يكسركيش، وايه اللي لا بجد لو حصلت تكسري بجد؟ وكمان عادي تعملي بلوك؟ عادي اعمل بلوك؟ اعمل بلوك لو امتى اعمل بلوك؟ طيب اعمل بلوك لما احس انه الموضوع هيأذيني قوي، يعني مش اي انا ما بحبش البلوكات عامه، بس لو حسيت ان انا هتأذي وهتضر لا ممكن اعمل بلوك. تعالي يا ميرات نشوف ايه اللي يكسرك اكتر او ايه اللي يكسر النافذه عندك اكتر، المشاكل ولا انك تخسري حد؟ ايه اللي يكسر حاجه في حياتك اكتر، او ايه اللي يخلي ميرات هتقف عند الحته دي لان هي دي اللي توجعها اكتر؟ المشاكل، انك تمر بمشاكل كتيره قوي فدي تهدك وتخليكي فكرة النافذة المكسورة، ولا انك تخسري حد؟ مين فيهم بالنسبالك يعملك كسر في النافذة ده ولا ده يا ميرات؟ تعالوا كده نكمل. لو اهملنا اي شيء مكسور في البيت مثلا عينينا هتعتاد المنظر وتهمل اكتر. برافو عليك يا ماجدة، هي دي الفكرة. حتى في بيتنا لو اللمبة بتاعت البيت اتطفت وانا ما عملتهاش، هتعود على الاضاءة الضعيفة، هتعود على الاضاءة الضعيفة. طب اللمبة اللي بعديها هتضايق بس هتعود اكتر، وهكذا. لان زي ما قلت لكم في اول حاجة بجد انه العقل عنده قدرة مرعبة على التكيف، ربنا يحمينا من الحتة دي، عشان احنا بنتكيف واحنا مش حاسين ان احنا بنتكيف. ما تسيبش نفسك تتكيف مع وضع غلط، ما تسيبش نفسك تتكيف مع وضع غلط، هيعمل مصيبة كبيرة. طيب تعالوا كده نكمل. ماجدة بتقول الخيانة، الخيانة بالنسبة لها ممكن تسبب كسر في النافذة اكتر من الكذب. هي عامة حجم الخيانة اكبر يعني ويوجع اكتر، فعلا معاكي حق. طيب يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين. هنمشي سريعا كده في النوافذ المكسورة في التربية، ايه اللي ممكن يا جماعة يسبب انه اولادنا تطلع حياتهم نوافذها مكسرة؟ ايه اللي احنا ممكن نعمله في حياتهم نخليهم يوصلوا للمرحلة دي؟
4: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: عندما كان يرى مريضا او مشوها اعمى او منبوذا ابرص، لم يكن يرفع عينيه الى السماء شاكرا الله لاجل صحته، ولم يكن يحمد الله لانه لم يبتليه مثلما ابتلى به غيره، ولم يكن يعظ المريض كي يتوب عن خطاياه لعل الله يغفر له ويشفيه مما ابتلاه، بل كان يئن ويحزن ويرثي لأجلهم كما لو كان هو المريض وليس هم. إنه الله المتجسد، الرب يسوع المسيح. فهل تفعل مثله يا من تنتمي له، أم تكتفي بشكر الله على صحتك؟ قد لا تستطيع أن تشفي المريض، لكنك بالتأكيد تستطيع أن تشفق وتحن وتزور وتصلي، وهذا يكفي له. ناس كتير لما بتشوف واحد مريض يرفع عينيهم للسماء ويقولوا له: أشكرك يا رب إنك ما ابتلتنيش بمرض زي ما ابتليت غيري. لكن الحقيقة إن الله لما بيوريك قدامك مريض بيبقى عايزك تتحرك ناحيته، تشفق عليه، تحن عليه، تزوره وتصلي لأجله، مش إنك تعمل زي الفريسي اللي رفع عينه للسماء وقال له: أحمدك يا رب وأشكرك إني لست مثل باقي الناس. الله عايزك تمد إيدك للمريض والمنبوذ، مش ترفع عينك للسماء وتشكر الله لأنك مش مريض ولا منبوذ.

صعب قوي. انا تكيف مع فكره انه في امور كتير بتحصل انا مش بتبقى ضد رغبتي, ده اللي محتاجه تكيف معاه, بس ازاي بقى احافظ على سلامي الداخلي وسط كل الامور المزعجه دي. ماجده بتقولي يبقى الحل اننا نعالج الشيء المكسور في حياتنا اول باول حتى لا نتعرض للبيت او للهدم. رائع رائع. لو فكرة ان انا اعتدت على الشيء اللي شكله مش كويس على الشيء المهمل فبيعمل مشاكل كتير. ايرين صباح الفل عليك يا احلى ايرين, بحب اسم ايرين قوي ويعني بجد ببقى فرحانة لما بتدخلي معايا. صباح الفل عليكي. تعالوا كده نكمل. عارفين انتوا لما الراجل يجي يقول لمراته انا مش عارف انت عايزة ايه, انا عملت كل حاجة ومع ذلك انت مش حاسة بحاجة, تعالوا نشوف هو عمل ايه. هو طول الوقت مشغول مش فاضي, فهو ضغط عليها بكل امور الحياة وسايبها عليها. كل حاجة لما تبقى زعلانة او متضايقة يقولها مش مستاهلة, كل حاجة يقولها عادي في العلاقة, فبقى في برود وفتور في العلاقة. فلما تيجي هي تنهار فجأة وتقول انها مش قادرة تكمل في العلاقة دي, هو يتفاجئ كده ويقول ايه اللي حصل فجأة. هو لا, هو مش ايه اللي حصل فجأة, هو انت عمال تقول عادي بقالك فترة وعمال يبقى فيه اهمال وانا عمال اعترض على الاهمال وانت مش حاسس وعمال تقول انت مكبرة المواضيع مع حياة الناس كلها كده وتجيب لي حياة ناس كتيرة قوي ومش حاسس بيه, وفي الاخر لما انا اجي اوقف العلاقة دي انت تفاجئ ان الموضوع فجأة. لا بس هو مش فجأة, هو انا بجد تعبت. فالمشكلة انه في العلاقات أوقات كتيرة صوتنا ما بيعلاش طول الوقت, بس أوقات كتيرة البرود في العلاقات بيوجع قوي, وإحنا بنعتبر إن البرود ده عادي وإنه الحياة هادية هو ما فيهاش طالع ونازل, بس عدم وجود طالع ونازل في العلاقات ده كارثي, ده خطر كتير قوي. يعني أوقات العلاقة أصلا بتبقى منتهية من زمان بس الناس مكملة مع بعض, يعني إحنا بجسمنا بس, يعني إحنا عايشين هو بنتعايش وبناكل ونشرب. فأخطر حاجة في العلاقات هو الانهيار الصامت اللي ما فيهوش خناق لكن خلاص في مسافات كبيرة قوي ما بيننا. المسافات دي إيه اللي كبرها؟ عادي. أنا كل ما أقول حاجة هي بالنسبة لك عادي. فيمكن دي من الحاجات اللي متعبة قوي. في التربية بقى إحنا بنعمل نوافذ مكسورة جدا في حياة عيالنا. لما تلاقي شاب كده هو طالع مش واثق في نفسه أو طالع خايف, ارجع لبيته. هتلاقي إنه أوقات كتيرة قوي كان بيحصل كدب في البيت ويتقال له ما تكدبش يا حبيبي, بس بابا وماما بيكدبوا طول الوقت. الطفل بيتعلم من اللي بيشوفه أكتر من اللي بيتقال له. يعني والله لو فضلنا نقول لعيالنا ما تكدبوش بس إحنا بنكدب عمال على بطال وبنكدب في التليفونات وبنكدب على البقال وبنكدب على معرفش مين, هيطلعوا بيعرفوا الكدب. يعني فالأجواء اللي بيعيشوها الأولاد هي اللي بتكونهم. لو مثلا انا تعودت انه يعني لما ابني يتكلم اتنقل على موضوع واقول حبيبي انت لسه صغير ما تتكلمش في الموضوع دي, هو يتعلم يكتم مشاعره. لما انا افهمه انه الضرب وان انا من حق اضربك ومن حق اهينك, هو بيتعود على الاهانة بعدين. فأنا عودته بالتدريج واحدة واحدة أنه يطلع شخص متهان, أنا عودته بالتدريج واحدة واحدة أنه يطلع كذاب, وفي الآخر لما ابني يبقى في الصورة الفلانية أقول هو إيه اللي عمل في ابني كده, لا هو حضرتك اللي عملت في ابنك كده. لكن لأن أنت كان في نوافذ مكسورة في الحياة واحدة واحدة وأنت مهتمتش أن أنت تصلحها, أنت سبت الأمور عادي. ابنك عنده مشكلة عادي, ما كل العيال كده. لا مش كل العيال كده, أنت المهم ابنك. ليه ابنك يبقى كده؟ مفيش حاجة اسمها أصل دي سن وده كل العيال, أصل عادي يعني أنه العيال في السن ده تعمل كذا, ما هو ده سنهم. هو في فترة بيجي لهم أن هم كلهم يتصرفوا تصرفات غريبة زي العدوانية زي العنف, لما يبتدوا يكتشفوا نفسهم بيبقوا عايزين هم اللي. بس لو أنا قلت أن دي سن وهيعدي وأن ده عادي وتعاملت مع الموضوع عادي, الموضوع هيتفاقم أكتر. معظم الأولاد بالذات بيبتدوا ينهاروا في دخول ثانوي, يعني عند جريد 10 كده يبتدوا ينهاروا وشخصياتهم تتغير خالص. اللي بيبقى مجتهد وحلو بتبص تلاقيه بقى حاجة تانية, وأوقات اللي بيبقى منحرف بتلاقيه عدل. مرحلة اللي هو ثانوي دي مرحلة مؤثرة جدا في حياة الولد. لو أنا قلت إنها مرحلة عمرية وعادي وما ابتديتش أحط عيني على ابني في الحتة دي وأكون معايا واحدة بواحدة وسند لي زي ما هو عايز, الولد بحياته بتتغير بعدين خالص وبيبقى لمها صعب بعدين. فالطفل أو الشخص ما بيتأثرش

من موقف واحد. يعني مثلا الأم اللي ضربت زعلت قوي وضربت ابنها مرة وقالت أنا خلاص حطمت الواد أنا جيت عليه أنا مش عارف إيه، لا هو الطفل صورته ما بتتشوهش عن نفسه من أول مرة أو من أول غلطة عملوها الأب والأم، هي مواقف متكررة من نفس الحاجة. يعني أنا طول الوقت بضرب ولا مرة فلتت مني كده واعتذرت عنها واحتويت الموقف، طول الوقت بهين ولا مرة طلعت كلمة من بقي من غير مقصود فأنا خلاص تداركتها، لو مرة أو مرتين الموضوع بعرف ألمه. لكن أنا لو ده التصرف الطبيعي بتاعي مع الطفل طول الوقت فأنا ما استناش إن هو هيطلع حاجة كويسة. لو جينا بقى عند الناحية الروحية هنلاقي إنه أغلب سقوطنا الروحي بيبدأ بحاجات صغيرة جدا. يعني أنا عندي حالة فتور روحي فمش قادر أصلي، مش قادر أوجد خلوة مع ربنا، مش قادر يعني أوجد قراية، بستسهل. الاستسهال في الحياة الروحية قوي ده بيخلي الحياة الروحية تقع، بيخلي مع الوقت في فتور روحي، مش مشكلة النهاردة، مش فارقة الحتة دي، أكيد ربنا مش هيزعل يعني من الموقف ده، طب دي حاجة بسيطة يعني هتعدي. فكرة انه انا بعود قلبي وبعود روح ربنا جوايا وبعود ضميري على اعتياد الغلط وانه عادي دي اول نافذة انا بكسرها في حياتي الروحية، ان انا استسهل واقول عادي ان انا اخد الفلوس دي هي مش بتاعتي بس عادي وربنا عالم باحتياجي وعالم ان انا بجد في زنقة مالية فهيقدر الموقف اللي انا فيه، وانا لما يبقى معايا فلوس انا هردها، اكيد هردها، انا عارف ان الفلوس دي بتاعت ربنا ومش بتاعتي بس انا هردها، فابدأ اخد الفلوس مرة وما ردهاش وبعدين اخدها، او اول مرة اخدتها وردتها بس تاني مرة اخدتها وما ردتهاش، وبقى الموضوع عادي ان انا اخد فلوس خاصة بانها رايحة لحتة معينة او موجهة. ياما ما سمعنا عن اعمال خيرية اكتشفنا ان بيتقدم لها تبرعات، والتبرعات دي الناس بتاخدها في بيوتها مش من اجل الهدف اللي هي معمولة عشانه، وبنبقى ازاي يا جماعة قبلتوا دي جريمة حتى في حق ربنا، انت بتاخد مال مش مالك، انت جمعية خيرية الفلوس رايحة لأطفال لأيتام لأي حاجة وانت تاخدها ليك، انت عارف دي نار، انت عارف ان فلوس ربنا اللي بتاخدها دي اللي جاية تبرعات دي فلوس ربنا مش فلوسك، فعارف انك تاخد فلوس تبرعات في جيبك دي نار هتولع في الخير اللي عندك. فهي الموضوع بدأ بانه عادي محدش هيحس محدش هياخد باله، هسددها بعدين، وبعدين أبدأ واحدة واحدة أسكت ضميري وإنه الموضوع عادي ونبرر الحاجة إن إحنا عارفين إنها غلط، فأول مرة نبعد عن ربنا ونقول عادي. فالحياة الروحية والحياة اللي مع ربنا ما بتحصلش، الفطور الروحي ده ما بيحصلش فجأة، مش فجأة أنا عندي فطور روحي، لا هو أنا ببدأ أبعد عن ربنا بالتدريج، والبعد ده بيحصل من خلال صلاة تقل، علاقة مع ربنا تقل، كلام مع ربنا يقل، بنساق للعالم أكتر، بدخل في خلافات الناس اللي ملهاش لازمة، بكذب أوقات، فالقلب يبدأ يبرد كده. فلما قلبي يبرد روحي تعتاد المسافة اللي ما بيني وما بين ربنا، أنا تعودت أن أنا ما بكلمش ربنا، أنا تعودت أنه في أوقات كتيرة قوي ببقى بعيد عن ربنا، وده اللي قالها الكتاب المقدس بشكل صريح أن الثعالب الصغيرة بتفسد الكروم. يعني ايه؟ يعني حاجات صغيرة جدا بتيجي بتفسد القلب كله، قبولك لفكرة رشوة، قبولك لكذب، قبولك لخيانة صديق، قبولك لمؤامرة كدابة، امورك لكلام مش صح وعدم اعلان الحق، وده مرة وهتعدي، هي دي الثعالب الصغيرة اللي هتفسد كروم قلبك، اللي هتخلي فيه مسافة كبيرة قوي ما بينك وبين ربنا، وللأسف مع الوقت هنعتاد المسافات فهندخل في مرحلة الفتور الروحي والخراب، وبتبدأ بقى الخطية وحاجات كتير قوي. معظم الخطايا بتبدأ باستهانة صغيرة انه مش من مرة هيحصل حاجة، بس هو فعلا عشان كده قال كتاب الأمين في القليل أقيمه على الكثير، كانت الآية واضحة قوي، انت لو أمين في حاجة صغيرة أنا هقيمك على كل حاجة كبيرة.
حياتنا الروحية مع ربنا بتتبني بأدق التفاصيل وبأبسط التفاصيل، اللي هي توبة سريعة. أنا عملت حاجة، أنا آسف يا رب، أنا مش عارفة أنا عملت كده إزاي، فعلا أنا آسف وساعدني ما أعملهاش تاني. أنا كنت في حالة خلتني أدخل في العلاقة دي أو أستجيب للشهوة دي أو أعمل ده، أنا آسف يا رب. فأوقات كتيرة جدا أو يعني التوبة اللي بقدمها عن غلطة أنا غلطتها هي خلاص سكر ربنا إنه الحاجة دي جمال بقى، إنه لما أنا بعمل حاجة صغيرة مع البشر مش سهل يعدوها لي، ومش سهل إن هم يجددوا لي الثقة تاني مع ربنا. الموضوع جميل، في صق ما بيني وما بينه كده جميل قوي، فكرة إنه يا رب أنا فعلا غلطت، أنا فعلا اعتدت على ده، أنا فعلا اديت لحق لنفسي حق مش حقي، أنا مدرك ده وبعلن الحق قدامك إن أنا غلطان ومليش عين أقف قدامك، بس أنا عشمان في رحمتك، عشمان إنك تقويني ما عملش ده تاني، ويبقى من قلبك رغبة حقيقية إن ده مش هيحصل تاني. فأنت بتقفل الطريق على العادة أو اعتياد ما هو غلط، إن أنت تبدأ من جديد. والجميل إن ربنا بيدي فرصة جديدة بقى، يلا نبدأ من جديد. لو عملت ده وقدمت توبة فعلا وكنت علاقتك بربنا صادقة حقيقي، فيلا نبدأ من جديد، يلا ليك فرصة تانية، يلا يلا استخدم الفرصة بتاعتك. فده جميل قوي انه ربنا بيصلح النوافذ اللي بقالها سنين مكسورة. اي نافذة في حياتك بقالها وقت كبير قوي مكسورة مش عارف ترممها، روح لربنا بيها وقول له يا رب انا دشدشت النوافذ اللي في حياتي، انا بهدلتها، صلح معايا ورمم معايا. البداية مع ربنا مش بتبقى ضخمة، مش فجأة هيغير الازاز خالص، ده بيبدأ يحط تكوينات صغيرة فيعمل تشكيل، يعمل من الإزازة المكسر ده لوحة فنية كبيرة. فهي خطوة صغيرة بعملها مع ربنا بترجع إصلاحات كبيرة جدا في حياتي. أول حاجة في الترميم مع ربنا أنا أقول يا رب أنا مش بخير، أنا مش كويس، رب أنا عامل حاجات كتير غلط. أنا والجميل بقى إنه ربنا عنده استجابة جدا، السماء تفرح بخطي واحد يتوب. ما كانش هو قال ده، انه انا فرحان جدا ان انت جاي لي مهما كنت عامل، يلا يلا نغير ازازك، يلا نغير البيت كله، يلا نرمم، يلا ندهن، يلا نعمل كل حاجة ونغير الدنيا خالص. تعالوا كده ناخد التعليقات. احنا وصلنا لغاية فين؟ أنينا بتقول ربنا يخليك يعني أنا بجد على كلامك الحلو، كلامك الحلو ده. ونانا بتقول ما يميزك ليس فقط ذكائك بل قلبك النقي أيضا. أنت بتقوليني أنا الكلام ده؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ يعني عارفة لقد احمررت من الخجل. ميرسي بجد أنا على كلامك الحلو ده بجد، يعني كلك ذوق وكلك جمال يعني. لا خالص، الجمل المشجعة دي تغيري بيها الموضوع عادي، ما عنديش مشكلة يعني، غيري براحتك. ماجدة بتقول لازم نعالج أي خدش من الأول قبل ما يتحول لكسر، ولو سبت أي غلطة وتيجي التانية عليها هعتاد الأخطاء. ده صح جدا، فكرة اعتياد الأخطاء. طيب خلينا كده ناخد في آخر دقايق إزاي أرمم النوافذ المكسورة. مش هرمم النوافذ المكسورة إلا لو اعترفت إن هي مكسورة، يعني لو اعترفت إن البيت ده اللمط فيه كلها مطفية لازم أغير اللمبة، لو اعترفت إن الكهرباء بايظة في الشقة ولازم أغير الكهرباء، لو فضلت طول الوقت أتعامل مع الكهرباء اللي بايظة وأقول عادي ما مش هتتغير الكهرباء، لازم أنا أخد خطوة وأقول إن أنا عندي نافذة مكسورة في حياتي. عارفين إيه أكتر حاجة يعني صعبة في حياتنا؟ إنه إحنا طول الوقت بنقول إن إحنا تمام، الحمد لله أنا كويس قوي، أنا بخير، لا لا لا مفيش أي حاجة مضايقاني، أنا زي الفل، أنا مية مية. خطر، خطر قوي لما تبقى تعبان وفيك حاجة مضغوطة جواك وفيك دشدشة جواك وتفضل تقول لنفسك أنا كويس، إحنا كويسين، عارفين أنتوا الحتة بتاعت أنا كويس، أنا حلو، أنا جميل. حلو إن إحنا نقول كده، بس إلى أي مدى؟ إلى أي مدى لازم أكون من جوايا عارف إن أنا عايز أبقى كويس، أنا مش كويس، وهمشي في خطوات إن أنا أبقى كويس. أنا لازم أعلن الحق، أنا مش كويس، أنا مكسر نوافذ حياتي في حاجات كتيرة جدا، علاقات، شهوات،
سرقة، إدانات، حاجات كتيرة قوي أنا مكسر النوافذ اللي فيها. فالإصلاح بيبدأ بالاعتراف، لازم أعترف أنه أنا متدشدش ومحتاج أتصلح، في حاجة لازم تتصلح. أغلب الخراب اللي في حياتنا بيجي بجملة عادي مش مستهلة. الحاجات الصغيرة لما بتتكرر بتتحول لواقع، هتعتاد زي ما قلنا في الكومنتات، هتعتاد الخراب، هتعتاد الشكل الوحش، هتعتاد انه انا متقبل خلاص الوضع زي ما هو. فزي ما اتقالت في الكومنتات كده، الاصلاح مبكرا. كل حاجة غلط ما تعديهاش، اقف عندها. والكلام ده مش بس في حياتنا النفسية، ده كمان في حياتنا. لو عندك في البيت حاجة مش مظبوطة اعملها، لو عندك في البيئة اللي انت شغال فيها حاجة شكلها مش مظبوط اعملها. ما تعودش عينك على القبح، ما تعودش عينك على انك تعتاد انه الحاجة دي شكلها مش حلو او ان الحاجة دي غلط، فانا اتعود عليها. كل ما المشاكل كانت صغيرة وبحاول أصلحها يكون إصلاحها أسهل بكتير قوي. إمتى المشاكل إصلاحها بيبقى صعب؟ يعني مثلا الدايت، لو أنا عمالة أكل وافتري وأقول مش مهم مش مهم أنا هاكل وبعدين هبقى أعمل دايت، دي كده خدعة كبيرة جدا. أنا هفضل أكل وأحب الأكل وهاكل أكتر وهاكل أكتر، بدل ما كنت عايزة أخس 3 كيلو أنا عايزة أخس 10 كيلو. نفس الموضوع، كل ما المشاكل نحاول نصلحها بدري كل ما إصلاحها هيبقى أسهل. لكن لو سبت المشاكل تتراكم على بعض وبقت كبيرة، إصلاحها بيبقى صعب جدا. فالمواجهة المبكرة أرحم من الانفجار المتأخر. المواجهة المبكرة والإصلاح المبكر أرحم من الانفجار المتأخر. فكل ما نحاول نراقب حياتنا كده، أنا إيه اللي بايظ عندي، انا ايه اللي محتاجه اصلحه، يلا قوم بسرعه غير الحاجات اللي في بيتك بايظه، قوم بسرعه غير الحاجات اللي في حياتك بايظه، اقف عند كل حاجه. ما تعديش الغلط، ما تعديش الغلط، ما تقولش عادي، اصل كل اللي حوالينا بيقولوا عادي، اشمعنى انا اللي هكبر المواضيع، ما هو ما حدش هيحبني، ما هو ما حدش هيقبلني، هيقولوا عليا معقد. يا سيدي يقولوا اللي يقولوه، بس انت ما تعتدش الغلط، ما تعتدش. هيقولوا لي مثالي، طب ما تخليك مثالي، هو المجتمع هيتصلح ايه الا بشويه مثاليين، فما تخليك مثالي، صلح الغلط، او على الاقل ما تقبلش الغلط. لو الغلط مع في حياتنا مع الناس اللي حوالينا، خلاص خليه عندكم الغلط، بس مش هجيبه بيتي، مش هجيب الغلط بيتي. محتاج بس اخد التعليق ده، لازم وقفة ما بين الحين والاخر ونعالج الامور من الاول وربنا بيكمل معانا. صح جدا، انا من الاول بكلم ربنا وبقول له يا رب صلح معايا، يا رب انا فيا الحاجه دي، بدون الله ما بنقدرش نعمل شيء، بيبقى ربنا بنرمي عليه اتكالنا كبير قوي، واحنا بنحط خطتنا احنا كمان. محتاجه راي، يعني انا دلوقتي في حياتي العاديه بعد الحلقه كده، واللي بيسمعني كل واحد يراقب التراكمات اللي في حياته، ايه الحاجه اللي بديت اتعود عليها وهي مؤذيه. انا مثلا كفينا، انا ابتديت اتعود على الاكل جدا، ابتديت اتخن جدا. يعني انا بقولها كده على الهوا، يا رب ما يكونش حد سامعني قوي، بس مثلا دي من ضمن الحاجات المؤذيه اللي انا ابتديت اتعود عليها. كانت في الاول الموضوع عادي، يعني عادي ان احنا ننقنق، عادي ان انا اكل في وقت متاخر شويه، عادي مش عارف ايه، كل الحاجات دي ادت الى يعني وضع مش عاجبني. تمام، فهي بالظبط نفس الموضوع كده، ايه الحاجه اللي بدات تتعود عليها وهي مؤذيه، ايه اللي كنت برفضه في الاول ودلوقتي بقى عادي. كنت برفض العلاقات مع الناس دي ودلوقتي بقت انا بخرج معاهم وبتعامل معهم عادي، طب ما هي الناس دي اصلا مش كويسه وانا كنت برفضها من الاول عشان ده. كنت برفض الحته دي في الشغل علشان مش حته كويسه ودلوقتي بقبلها عادي، فايه اللي كنت برفضه وبقى عادي. امتى اول مره قبلت فيها الموقف ده فتسبب في الحاله اللي انا واصل لها دي؟ اوقات من الاول كده علشان احمي نفسي من كسر النافذه، يعني امنع العيال تلعب بالطوب تحتها، يعني من الاول احط حدود انه يا جماعه انا مش عايز
أتأثر بالحتة دي، أنا مش عايز أعمل الحاجة دي. فأوقات كتيرة قوي بنبقى محتاجين نحط حدود من الأول، لأنه استسهلنا للعلاقات واستسهلنا للتعاملات ما بيننا بيخلينا نشيل حتة الحدود، فبنتخلينا يبقى في تجاوزات فقبلها، فادخل في مرحلة ان انا ابتديت اقبل تجاوزات كتيرة قوي. فمن الاول احط حدود، حماية لنفسي وحماية لعلاقاتي، حماية لبيتي، حماية لحاجات كتيرة قوي. ولو الحدود الناس بتفسرها اسوأ براحتهم، بس هي مش اسوأ، انا بحمي نفسي. يعني انا من الاول عارف انه الخروجة دي مع الناس دي مؤذية جدا، شكرا يا جماعة انا مش فاضي النهاردة، بس انت تنح وغلس ورخم براحتكم، شوفوها زي ما تشوفوها. من الأول أنا عارفة إنه الهزار مع الشاب ده هيدخلني في حتة مش ظريفة، هو لذيذ ولطيف بس أنا حاسة بأمور كده مش ولا بد. فمن الأول كده شكرا يا فندم جدا، طب نتكلم، طب مش نتكلم، معلش الوقت متأخر، بكرة بإذن الله نتكلم. إيه الرخامة دي؟ أنا رخمة، أنا كيفي كده، أنا بحب أخد كل يوم جرعة رخامة الصبح وقبل ما أنام جرعة رخامة. فحتى لو الناس اللي حوالينا فسرت ده تمام مش مشكلة، بس أنا بعمل ده أنا عارفة أنا بعمله ليه. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في حياتي، يعني طول ما أنت ماشي كلم ربنا كده، الكلام مع ربنا محصن قوي، هيحصنك، هيخليك قبل ما تاخد الفكرة روح الله تشتغل جواك، ضميرك يشتغل جواك يقولك ده مش تصرف أحسن حاجة. الكلام مع ربنا هو تجديد للضمير، يعني ضميرك مش هيصحى إلا لو في علاقة مع ربنا، فهتلاقي ان في تأنيب للضمير، اسمع لتأنيب ضميرك ما تسيبوش. لما ضميرك يقول لك اللي انت عامله ده مش، طب خلاص اوكي هدخل في متاهات ليه. لما تلاقي نفسك يعني عملت مصيبه كده وجاي على نفسك مش قادر تعتذر، لا اعتذر حتى لو انت مش طايق الاعتذار، بس الاعتذار انت شايفه هو الصح. ما تعتدش القسوه، ما تعتدش ان انت تيجي على الناس. لو الكلام الحلو هو اللي مفروض يتقال ونبطل الكلام قليل الذوق، أقول الكلام الحلو. فالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يخلينا بنبني، يخلينا بنعتاد الصح، إنه الصح هو العادي في حياتي مش الغلط. أكتر حاجة حلوة وتحميني إن أنا أرجع بسرعة قبل ما قلبي يبرد. اوعى تسيب قلبك يبرد، لو قلبك برد هتعتاد كل ما هو خطأ، والمسافات بيننا وما بين ربنا هيكبر قوي. ما تعتادش الفطور، فطور العلاقات، فطور القلب، فطور مع ربنا. ربنا قادر يرمم كل الحاجات اللي احنا حتى بوظناها، ربنا قادر يرممها. أشوفكم يوم الأربع الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد يا رب. الله يعني أنا تكتب تعليق كبير قوي أقرأ بعد الحلقة. أشوفكم يوم الأربع في حلقة جديدة، أنا 2 و4 وليليان 3 وخميس.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب اللاويين، الأصحاح الثالث.

وإن قدم الشخص لله ضحية للصحبة من البقر سواء ذكرا أو أنثى، فما يقدمه أمام الله يجب أن يكون بلا عيب، فيضع يده على رأس قربانه ويذبحه عند مدخل خيمة الاجتماع، ثم يرش بنو هارون الأحبار الدم على كل جوانب المنصة، ويقدم لله من ضحية الصحبة قربانا يشعل، الشحم الذي يغشي الأمعاء وكل الشحم المتصل بها والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الجانبين والشحم الذي يغشي الكبد فينزعه مع الكليتين، ويحرقها بنو هارون على المنصة فوق القربان الذي يحرق الذي على الخشب المشتعل، إنه قربان يشعل ورائحته تسر الله. وإن قدم الشخص لله ضحية للصحبة من الغنم سواء ذكرا أو أنثى، فما يقدمه يجب أن يكون بلا عيب، فإن كان من الضأن يقدمه أمام الله فيضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ثم يرش بنو هارون دمه على كل جوانب المنصة، ويقدم لله من ضحية الصحبة شحمها قربانا يشعل، فينزع الإلية كلها من عند العصعص والشحم الذي يغشي الأمعاء وكل الشحم المتصل بها والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الجانبين والشحم الذي يغشي الكبد فينزعه مع الكليتين، ويحرقها الحبر على المنصة كطعام، هو قربان يشعل لله. وإن كان قربانه من المعز يقدمه أمام الله فيضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ثم يرش بنو هارون دمه على كل جوانب المنصة، ويقدم لله من هذه الضحية قربانا يشعل، الشحم الذي يغشي الأمعاء وكل الشحم المتصل بها والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الجانبين والشحم الذي يغشي الكبد فينزعه مع الكليتين، ويحرقها الحبر على المنصة كطعام، هو قربان يشعل ورائحته تسر، فكل الشحم هو لله. هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل في كل بلادكم، لا تأكل الشحم ولا الدم.

0: دبل إسبريسو.
1: مش عارفة أنام من القهوة الكتير والكافيين والقلق على بكرة، وخايفة أموت والموت قريب وبياخد أعز الناس، ومفيش دولة مأمونة أو مفهاش موت. صباح الخير يا كريم، أنت بتكتب شعر عن الموت؟ الموت علينا حق. لا يا فايق ورايق، أنا معرفش أنت بتجيب هدوءك ولا مبالاتك واستهتارك ده كله من فين. أنا فعلا هادي وعندي سلام داخلي وعندي ثقة في ربنا إنه واخد باله مني، وبلاش كلام الناس بقى اللي مليان سواد وهدفه يربك اللي زيك. ثم أنا مش مستهتر أو عندي لا مبالاة، اعتذر أحسن لك. أنا آسف ما أقصدش أضايقك. بص يا كريم، لو عايز تبقى زيي وتهدى من جواك، خف فرجة على القنوات الفضائية. أنت بتتعب نفسك بمزيد من الأخبار السيئة، واستهدى بالله كده وأعمل لك دبل ليمون. طيب هحاول أجرب الطريقة دي. إيه ده؟ سبتك شوية؟ بقيت كده؟ برافو يا كريم، صدقني ملامحك هديت وتغيرت. فضل تقول في سرك وبصوت كمان، أنا بين إيديك يا رب، اللي تشوفه أعملهولي.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة والنشاط والحيوية، معاكم ليليان عاطف في صباح سما. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات. النهاردة حلقة يوم الثلاث، نص الأسبوع، يوم كده أحيانا كتير بنحس إنه خلاص خلصنا طاقة، بس يعني لا، عايزين نكمل باقي أسبوعنا ونبدأ اليوم مع بعض كده بطاقة بنشاط. ففي البداية كده خلوني أصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن، أو حتى بتشوفونا دلوقتي صوتوا صورة على صفحتنا على الفيسبوك. وكمان بنرحب بكل أصدقائنا اللي هيتابعونا بعد كده في الإعادة على باقي المنصات. أهلا بكم معانا في حلقة جديدة النهاردة. كده كالعادة متحمسة أكون ببتدي معاكم يومنا وموضوعنا، علشان عايزين نحكي عن فكرة مهمة جدا جدا جدا جدا، عاملة أزمة لكتير من الناس اللي عايشين بالتوجه ده أو عايشين بالفكرة دي. النهاردة كده هنحكي عن صراع الألم، بس حلقتنا مش كئيبة، حلقتنا مش نكادية. النهاردة بس كده جايين نفضفض شوية مع بعض ونشيل عن أكتافنا حمل إحنا اللي مشايلينه لروحنا بدون أي داعي. لكن لما نيجي كده نفكر في حتة الألم والمعاناة، هنلاقي دايما الناس كده بتنقسم لنوعين، نوعين ما لهمش دالت. يمكن نوع يا إما تلاقيه دايما بيعلي عليك كده، اللي هو انا عندي ازمه واحده، ده انا عندي ازمتين، انا تعبان بس، ده انا بنهار، انا شغلي صعب، انت شغلك صعب، انا مش لاقي شغل اصلا. دايما كده تلاقي ايه فريق دايما كل تارجته في الحياه ان هو يعلي عليك في الازمه او يعلي عليك في الالم، في حين ان في فريق تاني كده بيتكسف يعلن عن ألامه أو بيستقل وجعه، لأنه شايفين في ناس تاني بتعاني أكتر منه. ففكرة إنه هو إيه ده، أنا هقول إن أنا عندي صداع وفي ناس مشردة بلا مأوى، إيه ده، إيه التفاهة اللي أنا فيها دي، إيه شوية صداع اللي أنا هشتكي منهم، هقول أنا مثلا شغلي تقيل وفي ناس بتموت من الجوع، ده إيه الجحود اللي أنا فيه دوت، أنا بشتكي من تقل الشغل وفي ناس مش لاقية اللقمة. فالنهاردة كده عايزين نكون بنرفع عبء المعاناة عن الجاي على نفسه ومستضعف أو مستقل ألامه وما بيرضاش يعبر عنها، لأنه شايف إن هي أقل من إنه يكون بيتشارك بيها. النهاردة مش جايين كده نصيح ونشتكي بلا داعي، ولا نقول يلا بقى نطلع أحزاننا، ويلا بقى نبقى الشخص الشكاء البكاء اللي خلاص بقى طالما أنا ألامي ليها شرعية وأوجاعي من حقي أتكلم عنها فيلا نتكلم عن كل حاجة. لأ، مش ده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة. النهاردة بس جايين نعرف ليه مهم ان انا لما تجيلي مشكلة او اكون بعيش تحدي معين ما كنتش بنكر التحدي دوت، لان في حد تاني انا شايف ان هو موجوع اكتر مني. وايه الاسباب اللي بتخلي ناس كتيرة بتعيش بالفكرة ديت، اللي هي بتخجل من اعلان احتياجاتها، بتخجل من ان هي تطلب المساعدة، بتخجل من ان هي تكون بتقول ان انا محتاج للدعم لانها شايف ان في اللي محتاج اكتر منها. إيه اللي بيجيب لنا الفكرة دي، وإيه التأثير اللي بيحصل لنا نتيجة لأننا أعيش بالفكرة دي، وإيه رأي الله أو إيه وجهة نظر الله في الألم وشرعية ألم كل حد فينا. يمكن عندنا موضوع كبير النهاردة مليان تفاصيل كتيرة، متحمسة جدا ان انا اكون بتشارك معاكم بيه. لكن زي ما تعودنا كده بنتشارك بكم سؤال في الاول، فبناء على فكرة انه ألمي لي شرعية وإن ألم الآخر مش معناه أني أقلل من ألمي، فهل لو اشتكيت من ألامي اللي قد تكون صغيرة مقارنة بألام الآخرين، هل معنى كده أن أنا شخص جاحد، شخص ناكر للجميل، شخص مش مقدر عطايا وبركات الله اللي في حياتي ومركز على أنه يبقى في مشكلة في حياتي وأن أنا هتكلم عنها؟ هل لما أتكلم عن التحدي دوت أو الألم ده أو المشكلة دي معنى كده أن أنا شخص جاحد؟ طيب ليه أوقات كتيرة أحيانا كده في بعض الناس أوقات كتيرة بتتعامل مع الوجع على إنه مسابقة، لو ألمي مش أعلى ألم أو أكتر ألم يبقى أنا ماليش حق إن أنا أكون بتكلم أو بعبر عن، وهل سكوتي عن إني أعلن احتياجي ده وتحل مشاكل العالم، حل أزمة اللي مش لاقي ياكل، حل أزمة المشرد بلا مأوى، ولا بس زود ألمي؟ وجعي مش تافه، ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي عنه النهاردة. عايزين نقدر أوجعنا، عشان نعرف نتعامل معاها قبل ما تكون هي اللي بتغلبنا. احنا عايزين نعيش حياة مستقرة، حياة متزنة، حياة سوية، الحياة اللي الله عايزني اعيش بيها، مش عايزني اكون بكتم اوجاعي وانكرها وكأنها لم تكن. عندنا موضوع لذيذ جدا النهاردة، متحمسة ان انا اكون بحكي معاكم فيه، وزي ما اتعودنا من 1 لـ50 بنلعب مع بعض جوه الصندوق، فشاركنا رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. طيب قبل ما نطلع مع بعض اول فاصل، عايزة اصبح حلقة الجميلة نانا. يا نانا وحشاني جدا، وحشاني جدا جدا جدا، صباح الجمال وصباح الخير والبركة عليكي. نانا بتصبح علينا بتقول صباح الجمال والسلام الداخلي لليليان الجميلة، صباح الجمال يا نانا. نانا كمان بتقول نطلع كل شيء ونبدأ يوم جديد وروح جديدة وأفكار جديدة وأحلام جديدة، هنطلع بقى كل مكنونات قلوبنا ونكون بنفضفض بيها مع بعض كده، بنتصالح مع ألمنا وأوجعنا عشان نعرف نعيش بيها. مش هنقول بنعيش بيها عشان أكمل بيها، لكن أعرف أعيش وهي موجودة لو هي هتقعد معايا فترة، أيا كان الوجع أو أيا كان الألم. كمان نانا بتبدأ معانا كده بأول رقم من الصندوق، رقم 1، ورقم 1 النهاردة بتقول لما تحس ان الدنيا زحمة والناس بتجري اهدى وافتكر انك مش مجرد رقم في البطاقة، انت ابن غالي للإله المبدع الأعظم. دي رسالتك النهاردة يا نانا، أول رسالة كده معانا النهاردة من الصندوق، رسالة مشجعة. أمين كده، ربنا دايما يكون بيديكي الهدوء والسلام الداخلي اللي كنت لسه بتشاركينا بيه، ويفكرك دايما كده ان انتي صنعت يده الغالية المميزة. وحشانة جدا يا نانا. طيب خلونا كده نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا وموضوعنا مع بعض. وانه زي ما تعودنا كده بيبقى عندنا فقرة خفيفة في بداية كلامنا، وفقرتنا النهاردة هنحكي فيها عن نوع من أنواع التحديات اللي كتير مننا ممكن يكون بالفعل بيعاني منه، بس اللي هو بيشوف ان هو اتفه واصغر وابسط من ان انا اكون بتشارك بيه ان هو تحدي او ان هي ازمة او ان هو احتياج انا محتاج اكون بتعامل معاه. ايه هو الاحتياج دوت؟ عارف كده لما تكون عايز تفتكر حاجة وتلاقي الفكرة هربت من دماغك، تكون عايز تركز في شغل او في تفصيلة وتحس ان انا دماغي مش فيا، مش عارف اركز، مش عارف افكر. خليني اسألكوا كده قبل ما نطلع مع بعض الفصل ونرجع نتشارك بالفكرة دي، كم حد عانى من الموضوع ده؟ كم حد بيعاني دلوقتي من الموضوع دوت؟ حاسس ان انا افكاري بتهرب مني، حاسس ان انا بتناقش لو اكون مثلا بتناقش مع حد او بنتكلم في موضوع وكان في حاجة عايز اقولها او في فكرة عايز اتشارك بيها بس ما هربت من دماغي، ما عرفتش اجمعها. لو في شغلك حاسس ان انت مش قادر ان انت تكون بتعمل التاسك اللي وراك او الشغل اللي مطلوب منك، عمال بتنسى حاجات كتيرة، مش مركز في ابسط الحاجات اللي ممكن تكون مفروض بتعملها بشكل روتيني. النهاردة جايين نقولك احنا فاهمينك، احنا حاسين بيك، وهنقولك ايه سبب المشكلة دي النهاردة. ومبدئيا كده المشكلة دي او الازمة دي اسمها ضباب الدماغ او فوج برين او برين فوج. لكن ايه هي اسبابها وازاي اتعامل معاها وايه اعراضها، تفاصيل كتير هحكي معاكم عنها بعد الفاصل. لكن لو انت بتعاني من التحدي ده النهاردة اشجعك خليك معانا، هقولك ايه سببها وايه تأثيرها وايه علاجها، لانها تحدي ممكن يكون بيقرقني، ممكن يكون بيوجعني، لكن لان انا شايف انه ابسط من ان انا اكون بتشارك بيه او ابسط ان انا اكون بديله حتى الاهتمام الكافي اللي يخليني احاول ان انا اكون بتدارك المشكلة دي، مفكرتش ان انا احل الازمة دي او المشكلة دي قبل كده. خليكم معانا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونحكي اكتر مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته، فاصل وراجعين.

0: زي أي طفل بيكون فكرة في ذهنه عن الله من خلال السلطة الأعلى عنده، متمثلة في بابا أو مثلاً الجد أو كبير العيلة أو المدرس أو أي سلطة عليا بيتعامل معاها. والدي كان قاسي في عقابه، وتكون عندي صورة عن الله بنفس الطريقة، الله اللي بيعاقب بقسوة وبلا رحمة. وبما أني مخطئ ومذنب، فمن المؤكد أن الله هيعاقبني أشد العقاب وبمنتهى القسوة. لكن اكتشفت أن الله بيعلن عن نفسه في الكتاب المقدس أنه بطيء الغضب، كثير الإحسان، غافر الأثام والمعاصي. اكتشفت كمان أنه مش بيبصلي بنظرة المنتقم والمعاقب، لكن رؤيته ليا رؤية الأب الحاني اللي بيحبني زي ما أنا وبدون شروط.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: أوقات كده بتعدي علينا كلنا الحالة دي، اللي أحس فيها أن أنا مش عارف أركز، الأفكار بتهرب مني، ذهني مشوش، أو زي ما بيقولوا عليه كده في ضباب على أفكاري، وهو ده بالضبط اللي بيتقال عليه البرين فوج أو الضباب الدماغي، حالة من تشويش الذهن، حالة يمكن كتير مننا بيستهون بيها. بحس أنها أبسط من أن أنا أكون بقول أن أنا بعاني مشكلة دي، أكيد مش روح للدكتور مخصوص عشان أقول له أن أنا مش عارف أركز أو بنسى كنت بتناقش في ايه، او فكرني كده كنا بنشتغل ازاي، اللي هو اكيد يعني بنحس ان الموضوع ابسط من اننا نكون بنتكلم عنه او بعلن ان ده تحدي ممكن اكون بعاني منه. لكن بعيدا بقى ان احنا جايين نحل الازمة دي النهاردة، لكن خليني اقولك انه ضباب الدماغ او البرين فوج ده حالة ذهنية ممكن تكون مؤقتة، مش لازم تكون بتعيش بيها عمرك كله. فكرة ان انا ذهني يكون مشوش وبالي مش صافي وتركيزي مش احسن حاجة، هي احيانا بتبقى عرض لمرض معين او لتغيرات فسيولوجية بتحصل في الجسم. فخلوني كده في البداية اقول لكم، قبل ما اقول لكم ازاي نحلها وايه اسبابها، خليني اقول لكم ايه اعراضها او ايه اعراض ضباب الدماغ ده، وفقا يعني للتقارير او المجلات الطبية اللي اتكلمت عن الموضوع دوت. قالوا انه اعراض ضباب الدماغ دوت هي الخمول والكسل والارهاق والتعب الجسدي والذهول الجسدي والذهني من اقل مجهود، صعوبة التركيز والانتباه، بتواجه صعوبة في ترتيب أفكارك بشكل واضح وبتلاقي بطء في التفكير، انعدام قدرتك على أنك تعمل الأنشطة اليومية اللي كنت بتعملها بشكل يومي بشكل تلقائي، بتنسى كتير أسامي أو تواريخ أو السبب اللي أنت كنت رايح تعمل عشانه تاسك معين، عارف كده ما أفتح التلاجة وقول أنا كنت جاي أعمل إيه هنا، بتلاقي بطء في فهم المعلومات والاستجابة للمواقف المختلفة في حياتك، بتلاقي صعوبة في أنك تخطط أو تحل مشكلة معينة، أو ما بتعرفش تاخد قرار في أبسط مواضيع بسهولة، أو بتلاقي صعوبة في إنك تلاقي الكلمة المناسبة اللي عايز تعبر بيها عن التفاصيل اللي في دماغك. قالوا إن دي أعراض ضباب الدماغ أو البرين فوج. طيب إيه أسبابها؟ برضو وفقا للدراسات الطبية قالوا إن واحدة من أول الأسباب اللي ممكن تكون بتعمل الضباب الدماغي دوت هو الإجهاد والضغط النفسي. لما بتكون بعيش في حالة ضغط نفسي شديد وتوتر وإجهاد، بتبدأ الخلايا العصبية اللي موجودة في دماغنا تنهار بشكل تلقائي، وجهاز المناعة يبدأ يقل ويضعف، وضغط الدم يبتدي يزيد، فتركيزنا يقل ويحصل اللي بنقول عليه النهاردة الضباب الدماغي، أو القدرة على اتخاذ القرارات بتقل. قالوا كمان من الأسباب هي قلة النوم، وده من أكتر الأسباب اللي بتسبب البرين فوج أو الضباب الدماغي، وهي السبب الرئيسي في إن ممكن تكون أفكاري في بعض الأيام مشوشة ومش عارف أركز، وهو قلة النوم، لأني لما أكون صاحي فترة طويلة أو ما باخدش كفايتي من النوم، ذهني بيفضل غصب عنه في حالة اليقظة دي، بس ما بيبقاش يقظ بشكل كامل، فما بيقدرش يكون بيقوم بالمهام اللي المفروض يكون بيعرف يعملها في العادي. ده بالإضافة ان انا بكون بحرم نفسي من الحاجة اللي اسمها تطور الدماغ اللي الله صممنا كده ان هي تكون بتتجدد او تتعمل بالليل وقت النوم، فلو انا مش نايم دماغي او مخي مش هيعرف يعمل الموضوع دوت. قالوا طبعا كمان ان التغيرات الهرمونية خصوصا عند النساء بتكون احيانا سبب في الموضوع دوت. قالوا ان كمان الاثار الجانبية لبعض الادوية خصوصا الادوية الخاصة بالنوم او الاكتئاب، خصوصا لو باخدها بدون استشارة طبيب، ده بالاضافة طبعا لبعض انواع ادوية الحساسية برضو اللي ما بتاخدش باشراف طبي. كمان قالوا ان واحدة من الاسباب اللي ممكن تعمل البرين فوج ديت هي المشاكل الصحية والنفسية اللي بتكون نتيجة ليها نقص فيتامينز في الجسم زي بي 12 وحاجات تانية، او اللي بيعانوا من اللي بيتقال عليه متلازمة التعب المزمن اللي هو حاسس طول الوقت بإرهاق بدون سبب واضح، اللي في الأغلب بيبقى نتيجة اكتئاب، أنيميا، قلق مستمر ومزمن، او احيانا في بعض الحالات كمان بيكون بسبب قصور في الغدة الدرقية او السكر او الصداع اللي بيتقال عليه صداع الشقاقية تقريبا، واحيانا بيبقى كمان عرض لمراحل مبكرة لمرض التصلب المتعدد او اصابات الرأس. طيب تشخيصه ازاي طبيا، بيتشخص ازاي؟ طبعا في تحاليل كتيرة، طبعا ما ينفعش انا من نفسي اجي اقول ان انا طلع عندي فوج برين او برين فوج، لكن قالوا ان في تحاليل دم بتتعمل علشان تكون بتثبت وجود او عدم وجود المشكلة ديت. وطبعا بما انه واحدة من اسبابه الامراض زي السكر والغدة والحاجات دي، فطبعا تحاليل الدم الخاصة بالحاجات ديت ووظائف الكلى والكبد والغدة الدرقية، كل الحاجات دي بتحدد إذا كنت بتعاني من الموضوع دوت ولا لأ. وطبعا ليها تشخيص طبي كبير بنرجع فيه للمتخصصين والدكاترة، لكن قالوا إن طرق العلاج هي أول حاجة، طبعا لو المشكلة أصلها عرض لمرض جسدي فأنا محتاج إن أنا أكون بعالج المشكلة الأساسية المسببة لضبابية الدماغ، سواء كانت مشكلة في الغدة أو السكر أو مشاكل صحية من اللي قلناها. أما بقى لو الموضوع مرتبط بحالة نفسية فأنت محتاج تكون بتتابع مع متخصص، مش لازم متخصص لكن على الأقل يكون عندك زي مشير أو شخص قدوة أو حد بتلجأ له تكون بتتكلم معاه تفضفض عنده تفضي عنده علشان تكون بتخفف من عليك الحالة النفسية ديت. لكن لو مفيش حالة معينة أو مفيش سبب واضح، ففي مجموعة كده من التغييرات اللي المفروض ان انت تكون بتعملها في حياتك، زي ان انت تكون بتغير شكل الأنشطة اليومية بتاعتك، تحاول تنام العدد الكافي من الساعات للنوم في اليوم الواحد، او تقسم التاسكات والمهام اللي مطلوبه منك لتاسكات صغيره واقل عشان تحاول تبسط المواضيع والتفاصيل على دماغك، وتكتب دايما كده ملاحظات او نوتس تكون بتسهل عليك الموضوع. سريعا ده كان الضبابيه الدماغيه او البرين فوج، وحالة كتير مننا بيعاني منها سواء لأسباب مرضية جسدية نفسية بدون سبب أو تشخيص واضح، لكن كتير مننا بيعاني منها ومفكرش قبل كده يفكر هي عرض لمشكلة معينة ولا لأ، لأنه عادي يعني مش مركز شوية النهاردة إيه المشكلة. لكن الحقيقة أنه أنا مشاكلي وتحدياتي وآلامي مهما كانت صغيرة هي ليها شرعية كاملة ان انا اكون بحترمها واكون بقدرها. ده اللي احنا جايين نحكي عنه مع بعض النهاردة. احكي لكم اكتر عن الفكرة دي، لكن خلوني كده ارجع لي التعليقات عشان وصلنا لمجدة. يا مجدة صباح الخير والبركة عليكي، بتقول صباح الخير على الجميع. بسرعة يا مجدة كده شاركينا برأيك في موضوعنا، وهستناكي كده تلعبي معايا في الصندوق. كمان نانا بتقول امين يا حبيبي يا ربي يسوع، امين دايما كده يكون بيفرح قلبك ويفكرك قد ايه انت مميزة يا نانا. مجدة بتقول جل من لا يسهو، يعني طبعا يعني اعتقد مفيش حد فينا ممرش بلحظة لو انا كنت بفكر في ايه، انا كنت كنا بنقول ايه، فكرني كده كنا بنشتغل ازاي، يعني ما انا مش ربنا، انا مش كامل برضو يعني. كمان مجدة بتلعب معانا برقم 40 و45. طيب خلينا كده نشوف الاول رقم 40 النهاردة بتقول ايه. بصي يا ستي، رقم 40 النهاردة سؤال بيقول ما أفضل مجاملة تلقيتها على الإطلاق؟ يعني إيه أكتر مجاملة أو أكتر كلمة حلوة كده حد قالها لك وحسيتي إنه يا سلام الله أنا مبسوطة لو ده التعريف بتاعي، أو أنا مبسوطة وراضية لو دي الحاجة اللي أنا بتوصف بيها؟ فقولي لي كده ما أفضل مجاملة تلقيتها على الإطلاق. دي رقم 40. كمان رقم 45 رسالة بتقول ما تحزنش ربنا يعوضك عن كل اللي فات. ما تحزنش ربنا يعوضك عن كل اللي فات. لو حاسة إن اللي فات ده ممكن يكون وقت، ممكن يكون علاقات، ممكن يكون أشخاص، ممكن يكون قرارات، يعني أيا كان اللي فات، نهاردة كده ربنا بيقولك ما تزعليش أنا قادر أعوضك وفرح قلبك. مجدة بتقول خدناكي غياب امبارح. معلش بقى يا مجدة، انت عارفة احنا خلاص دخلنا في الصيف، ودايما الصيف كده هتلاقي فيه تبديل ودواء فيه كتير، فأنا مكنتش موجودة امبارح، وفينا مش موجودة يوم الخميس، فيعني هتلاقينا بنبدل مع بعض كده عشان نحاول اننا ما نسيبكوش ابدا، نكون معاكم كل يوم. لكن مبسوطة ان انا معاكم النهاردة يا مجدة، ومتحمسة جدا ان انا اكون اكون بحكي معاكي في موضوعنا النهارده وشاركيني كده. هل بتقدري تحترمي شرعيه الامك؟ ان انا كل وجع عندي مش ان انا هكون شخص بيصيح طول الوقت، لا، مفيش حد فينا يحب ان هو يكون الشخص الشكاء طول الوقت، محدش فينا يحب ان هو يكون الشخص اللي دايما بيعلن عن الامه ومشاكله وتحدياته كان مفيش حد غيره على الكوكب. مش ده اللي احنا جايين نعمله خالص النهارده. احنا جايين نعترف بشرعيه المنا قدام نفسنا، قدام نفسي، قدام رأيي، قدام وجهة نظري. أنا مش جاي أكون بصيح أو بعلن أو بصرخ بيها قدام الناس وأكون طول الوقت بقول لا أنا ألامي ليها حق ومن حق إن أنتوا تحترموا وجعي. لا، كل حد فينا عنده القدر اللي يحتمله من الشيل أو الأحمال أو المسؤوليات. فأنا النهاردة كده أنا بس جاي أعترف قدام نفسي بشرعية ألامي عشان ما بقاش انا والحياة بننكرها يعني، فاقدر ان انا اكون بتعامل معها. كمان نانا بتقول موسيقى هادية وجميلة وترنيمة حلوة، اعتقد قصدها على الفاصل اللي فات. شكرا يا نانا ان هي عجبتك. كمان بتقول وجع الاخرين لا يبطل وجعنا ولا يجعله اقل استحقاقا واهتماما. وللأسف يا نانا دي مش وجهة نظر كل الناس. في ناس فعلا بتحس انه يا نهار ابيض انت عايزني اقول ان انا هقولك على حاجة. أنا كنت بتفرج كده على فيديو على السوشيال ميديا من فترة، وكان في واحد هو سكتش كمثال يعني مش واقع حقيقي يعني، لكن كمثال واحد ماشي وماسك الجزمة بتاعته في إيده، معاه جزمة جميلة سليمة ماشي وماسك الجزمة في إيده، والأرض سخنة جدا وماشي عمال بيتنطط ومش عارف يمشي. فجي واحد معدي في الشارع كده بيقول له انت ماشي بتتنطط ليه؟ بيقول له الارض سخنه جدا. قال له طب ما انا شايف في ايدك جزمه، ما تلبس الجزمه. قال له البس الجزمه، انت مش شايف الشحات اللي على اول الشارع ده ما هوش جزمه اساسا، انت ايه مشكلتك ومشكله الشحات؟ هل مثلا انت قلعت الجزمه اديتها للشحات؟ لا، ما انت ما قلعتش الجزمه اديتها للشحات، فايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ في ناس بتتعامل بنفس الفكره ديت، اللي هو في حد موجوع اكتر مني، يبقى انا لازم اتواجع انا كمان، انا ما ينفعش اتكلم عن الامي واوجاعي انا كمان. اللي هو في ناس ما عندهاش وجهه النظر دي، بتعيش بالنقيض بتاعها نانا، وده اللي احنا عايزين نكون بنعالجه النهارده. كمان نانا بتختار رقم 2، وخلينا كده نشوف رقم 2 النهارده من الصندوق. رقم 2 النهارده سؤال: ما هو اكبر مخاوفك؟ ايه اكتر حاجه بتقلقك كده وبتحسي انه لو في حاجه انا هكون بخاف منها هتكون ايه هي الحاجه ديت؟ يعني انا شاركينا كده فضفضي فضفضي، يعني النهارده حلقه فضفضه وطبطبه واحساس ببعض كده، عايزين نضم على بعض كده ونطبطب على بعض شويه. دي رقم 2. كمان نانا بتقول يا رب احفظنا جميعا من كل مرض. امين امين يا نانا، امين كده يكون بيحوط علينا كل حد موجوع، ايا كان ألمه، ايا كان تحدي المرضي مثلا اللي عنده، ما تستقلش بيه، ما تستصغروش، ما تستصغرش ان انت تكون بتحطه قدام ربنا وتقول يا رب كده انا جاي لك النهاردة بالمشكلة اللي قد تبدو بسيطة وصغيرة، وانا عارف ان هو يا رب هاجي النهاردة كده مثلا اقول يا رب انا اتلسعت في كوباية الشاي وخفف اللسعة ديت. ده في ناس بتعاني من امراض مزمنة، انا مكسوف حتى اجي اقول له يا رب خفف اللسعة دي. لا، الله بيحترم جدا ألمنا، احنا كمان محتاجين اننا نكون بنعمل دوت مع نفسنا. مش عايزين نكون الشخص الشكاء، لكن عايزين نحترم اوجاعنا ونحترم ألمنا، لان لو ما عملناش كده الموضوع هيكون ليه تبعيات تانية هنحكي عنها مع بعض النهاردة. ده اللي احنا عايزين نكون بنوصله، ازاي احترم ألامي، ازاي احترم شرعية وجعي. النهاردة جايين نتكلم عن الأكذوبة اللي بنعيشها كل يوم، انه ألمي تافه وقليل طالما في حد بيتألم اكتر مني. انا ما ينفعش اقول انا بعاني في حياتي وفي دول فيها مجاعات وفي ناس مشردة وفي اطفال بلا بيوت. الجملة دي تخلينا احنا النهاردة اللي نمشي حافيين ومسكين الجزمة في ايدينا خايفين نلبسها او مكسوفين نلبسها، علشان قال يعني نحترم وجع اللي معوش جزمة او اللي رجله مكسورة اساسا مش عارف يلبس جزمة. النهاردة عايزين نكسر الصنم دوت ونقول لأ، انه دي مش الفكرة اللي انا مفروض اكون بعيش بيها، لانه عذاب الناس مش مبرر لعذابي ووجعي لي الشرعية الكاملة ان انا اكون بتكلم عنه وبطلب فيه المساعدة. مش بتكلم عنه عشان اكون بصيح، مش بتكلم عنه علشان اكون الشخص الشكاء والبكاء طول الوقت بلا هدف وبلا رجاء، ما عنديش رجاء انه يتعدل. لأ، انا بس عايز اتكلم عنه علشان اطلب فيه مساعدة، لان انا من حقي لما اتقابل مع اي مشكلة او تحدي يكون في حد معايا بيسندني. في ناس كتيرة بتعاني من فكرة انه لا انا ما ينفعش اطلب مساعدة، انا اصغر من ان انا اطلب مساعدة، انا اقل من ان الناس تكون بتساعدني. لا، لما تكون محتاج للمساعدة اطلب. انت مش عايش لوحدك في الكوكب، انت حواليك ناس بتحبك، حواليك ناس بتهتم لامرك، عايزة تكون بتساعدك. فيبقى لما اتحط في مشكلة اطلب مساعدة، مش انه لا انا اعتمد على نفسي، انا جامد جدا، انا قد الدنيا، انا مش محتاج لاي حد، انا كفاية. انت كفاية، انت كفاية بالله. لكن الله حطنا في حياة بعض اننا نكون سند ومعينين لبعض. عايزين نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي في شرعية ألمنا. ومن أول الحاجات اللي محتاجين نكون بنفهمها إن عذاب الناس مش مبرر لعذابنا، أو أوجعهم مش مبرر لوجعنا، أو ألمهم لو أكبر من ألمنا مش معناها إن أنا أكون بقبل ألمي وبعيشه. تفاصيل كتير عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، ونكتشف مع بعض كمان إنه هل لو أنا رفضت الألام وقلت لا أنا عايز حياتي تبقى بلا تحديات خالص، هل ده معناه إن أنا كده شخص جاحد وناكر للعطايا الحلوة اللي ممكن تكون موجودة في حياتي ومركز بس في المشكلة؟ هل معنى كده إن أنا شخص جاحد؟ تفاصيل كتيرة ومتحمسة جدا إن أنا كنت بحكي معاكم فيها، لكن بعد الفاصل خليكم معانا فاصل وراجعين.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: واحدة من القوالب اللي غصب عننا بنقبل اننا نتحط فيها هو القالب اللي بيقولك انه لأ انت ما ينفعش تعلن عن وجعك لانه في ناس موجوعة اكتر منك، او ايه قلة التقدير، او ايه الجحود اللي انت فيه دوت، انت مكبر قوي المشكلة البسيطة اللي عندك وبتتشارك بيها وبتعلن عنها ومش مقدر ان في ناس موجوعة اكتر منك في العالم. لأ، احنا محتاجين نتصالح مع انه انا وجعي ليه حق بالظبط زي ما انت وجعك ليه حق، انا ألامي ليها شرعية زي ما بالظبط انت ألامك ليها شرعية. صراع شرعية الألم من اول الحاجات اللي محتاجين نكون بنفهمها فيه، هو ان عذاب الناس مش مبرر ان انا اكون بعذب نفسي. عارف كده اللي هو في حد مثلا مش لاقي ياكل فانا هحرم نفسي من الاكل لان في حد مش لاقي ياكل. طب هل انت مثلا اخدت اكلك اديتوله فانت بتساعده فانت على الاقل رفعت عنه الالم، ولا لو لا يعني في حد بيتعذب يبقى انا ما ينفعش اكون بعيش انا منعم ليه؟ فعذاب الناس مش مبرر لعذابك او لتعذيبك لنفسك. ف احنا مشكلتنا اننا احيانا بنحمس نفسنا في القالب ده او في الصراع ده. عمرك حسيت ان انت لازم

تعتذر لو اشتكيت مثلا انت عندك صداع، لو مثلا جيت قلت قدام حد مثلا انا عندي صداع، جه قال لك عندك صداع، ده انا عندي ضغط وسكر ومرارة، لو انا اسف، انا اسف ان انا قلت لك ان انا عندي صداع. فهل حسيت قبل كده ان انت محتاج تعتذر عن ألامك لان في حد بيتألم اكتر منك؟ بس الألم مش مسابقة، يعني الألم مش مسابقة هنعلي فيها على بعض وكأن في حد واحد هو اللي محتكر كارت الوجع، يعني طالما انت موجوع يبقى انا وجعي لو اقل من وجعك انا ملياش حق ان انا اكون بتوجع او ان انا اكون بعلن عن اوجاعي. والألم مش مقياس للأحقية، بمعنى انه فكرة ان انا ماليش حق اشتكي هي فخ انا بحطني فيه وبدفن فيه مشاكلي الصغيرة لحد ما تكبر وتكسرني، انه طالما انا ألمي مش كبير فانا ما ينفعش اعترف بيه، او انا ماليش الحق ان انا اعترف بيه. ألمي لانه مش فظيع فانا ماليش الحق ان انا اكون بطلب سند ومساعدة فيه. فالألم مش مقياس للأحقية، لانه ربنا خلقنا بإمكانيات وقدرات ومهارات مختلفة، فاللي تافه بالنسبة لغيري ممكن يكون هو ده أقصى قدرتي على الاحتمال، ممكن يكون جبل فوق صدري. عارف كده بالظبط أكنك بتقارن ما بين شيلة طفل صغير في الحضانة وما بين طالب في ثانوي، الاتنين يعني مسحولين تحت كم من الواجبات والمذكرة، لكن هتيجي تقول بتاع ثانوي ده بتاع حضانة بيعاني برضو في المذاكرة زيك، لو حضانة ايه ده اللي بيعاني؟ نفس الفكرة. النهاردة لو أنا صاحب منصب ومسؤولية كبيرة، عندي التزامات وتحديات وكم ناس مسؤول أنا عنها، هاجي أقارن تحدياتي ومسؤولياتي بالشاب اللي لسه متخرج ما عندوش أي التزامات أو تحديات، لا ده عنده تحديات وده عنده التزامات، فما ينفعش يبقى حجم الألم مقياس للاستحقاقية، مين يستحق إن هو يطلب مساعدة ويتشارك بوجعه ومين لأ، اللي هو ده أنا وجعي صغير مكسوف إن أنا أكون بحكي عنه، لأن الله خلقنا بإمكانيات مختلفة. فإمتى آخر مرة كده كتمت وجعك أو كتمت دموعك وقلت كده قدام نفسك إن هو لا يا عم عيب، يعني عيب أشتكي وتشارك بأوجاعي؟ بص اللي بيحصل في العالم ده، في ناس عندها وعندها وعندها، إحنا أحسن من غيرنا، كارثة. إحنا أحسن من غيرنا دي كارثة. هل إن أنا أنكر إن أنا أحسن من غيري دوت جحود؟ عايزكم تجاوبوني على السؤال دوت. هل إن أنا لو عشت بفكرة إن أنا رافض أقبل آلامي لأن في ناس بتتألم أكتر مني، هل أنا كده شخص جاحد؟ أنا شخص ناكر لعطايا الله؟ طيب ماشي، لو قلنا إن أنا شخص جاحد وناكر للامتيازات التانية، هل قبولي أو عدم قبولي للألم حل أي مشكلة لأي حد؟ ولا زود ألمي أنا بس؟ ده اللي يمكن عايزين نفكر فيه مع بعض كده وإحنا بنحكي في رحلتنا النهاردة. لكن خلوني كده أرجع تاني شوية للتعليقات عشان وصلنا لحد مجدة كانت بتقول أمين على الرسالة بتاعتها. أمين، ربنا يفرحك دايما يا مجدة، يطبطب عليكي باستمرار. كمان نانا بتقول بتجاوب على رقم 2، ما هو أكبر مخاوفك؟ فبتقول أكبر مخاوفي هو ابتعاد الأشخاص الذين أنا أحبهم من كل قلبي. أمين دايما كده، ربنا يقربك ويجمعك بالناس الغالية على قلبك يا نانا، وما يبعدكيش عنهم أبدا. كمان مجدة بتقول كل واحد بيحس إن ألمه كبير، لكن لما بنجري على أبونا السماوي هو فقط اللي بيداوي جروحي لأنه محدش هيحس بينا غيره. الكارثة بقى يا مجدة إننا أحيانا بنخجل حتى نرفع ألمنا الصغيرة قدام ربنا. عارفة كده اللي هو هاجي أقوله يا رب أنا صباعي متعور ووجعني، عندي فسفوسة في صباعي مخلياني مش عارفة أستخدم إيدي أساسا، يعني ده في ناس عندها أمراض مزمنة، هقوله يا رب عندي فسفوسة في صباعي. إحنا أحيانا بنخجل وبنتكسف نرفع ألمنا البسيطة والصغيرة دي قدام ربنا، انت عارفة حتى لو مش هنتشارك بيها مع الناس، لكن هرفعها قدام الله، ده كفاية، أنا مش محتاج إن أنا أكون ببين ضعفي قدام حد. لكن احنا احيانا بنخجل حتى اننا نكون بنرفعها قدام الله. كمان نانا بتقول من الطبيعي ان ندرك ان هناك اشخاص يمرون بظروف اصعب، وقد يساعد ذلك احيانا على اكتساب منظور اوسع وتقدير ما نملكه، لكن المقارنة المستمرة بين الالام قد تؤدي الى تجاهل احتياجاتنا العاطفية الحقيقية. الله عليك يا نانا، احنا اوقات كتيرة فعلا بنبقى مهمة قوي ان انا اكون بادرك انه في الام للاخرين عشان احس بيهم علشان اتعاطف معهم،
علشان يديني منظور أوسع أو يديني رؤية أوسع لحياتي، لمشكلاتي، لتحدياتي. لكن الكارثة هنا، ودي اللي هنحكي فيها أكتر مع بعض النهاردة، هي عملية المقارنة. إن أنا بقارن وجعي وبقارن آلامي بآلام اللي حوالين مني، أو بقارن شرعية آلامي بشرعية آلام الآخرين. ليه؟ احنا ليه؟ طب خليني اسالكم السؤال ده، احنا ليه احيانا بنعيش بالفكره دي؟ احنا ليه بنقع في الفخ دوت ان انا عيب اتشارك بوجعي لان في حد موجوع اكتر مني، عيب اعلن احتياجي لان في حد موجوع اكتر مني. شاركوني كده بوجهه نظركم في السؤال دوت. لحد كده مرجع تاني للتعليقات، وماجده كان بتقول: لكن عندما يشكر الانسان على حاله وظروفه ربنا يفرح ويساعده حتى لو ما طلبش. طيب هل معنى كده ان انا لازم انكر اوجاعي يا ماجده؟ لا، هستناكي تجاوبيني على الفكره دي. هل معنى كده ان انا محتاج اتجاهل او انكر وجود الامي او تحدياتي او ظروفي الصعبه، وافضل كده في حاله الشكر المستمر ديت، لان ده اللي هيخلي ربنا يفرح بيا ويساعدني حتى لو ما طلبتش؟ لا، محتاجاكي كده تحكي معايا في الفكرة دي اكتر، لان انا مظنش ان الله عايزني اعيش في حالة الانكار اللي انا مغطيها بانه يا رب شكرا شكرا شكرا شكرا، في حين ان انا موجوع. طب احيانا الوجع دوت بيبقى الطريق اللي ما بيني وبين الله. الله ما بيستخدمش الوجع عشان يقربني منه، لكن اللي هو انت موجوع، انت ليه انت عارف كده بالظبط ايه؟ عارف لما يكون اب عنده ابن كده شاب حلو جميل، والشاب دوت مقتنع ان هو لازم يعتمد على نفسه، ان هو بقى راجل خلاص ولازم يعتمد على نفسه ويحل مشاكله بنفسه، يصرف على نفسه، يقابل تحدياته بنفسه، ورغم ان بابا لسه على قيد الحياة ويقدر ان هو يكون بيعوله وبيسنده وبيساعده وبيتكفل بيه، لكن الشاب دوت لا، انا راجل واعتمد على نفسي. بس يجي الشاب ده يقابل تحديات وصعاب وظروف صعبة وآلام، إحساس الأب إيه وهو شايف ابنه بيتألم من غير ما يكون بيطلب مساعدته؟ هو الأب قادر إنه يكون بيتدخل من غير ما ابنه يطلب المساعدة؟ والابن مش لازم يلوم بابا إن هو أنت زي ما ساعدتنيش، لكن تخيلي كده شعور الأب دوت وهو النهاردة كده يا ماجدة وانت أم. تخيلي كده شعورك لو شايفة بنتك بتتألم أو في احتياج، وهي مصممة إن هي تكون بتتكفل بنفسها من غير ما انتي تساعديها. انتي قادرة ان انتي تكوني بتساعديها، انتي مش مستنياها تطلب، بس انتي صعبان عليكي مثلا ان هي مش حطاكي في حساباتها ان هي تكون بتطلب مساعدتك. هي نفس الفكرة، الله مش مستنينا نطلب اننا نطلب منه ان هو يكون بيساعدنا او ان هو يكون بيتدخل وبيرفع عننا الالام. لكن تخيلي كده شعور قلب الله وانا عمال بقوله لا حياتي جميلة شكرا يا رب، حياتي جميلة شكرا يا رب، شكرا انا مبسوط ان انت بتشكرني، بس انا شايف الالام اللي في حياتك، انت ليه ما بتشركنيش فيها؟ انت ليه ما بتطلبش ان انا اكون بساعدك بيها؟ انا عايز، انا قادر ان انا من غير ما تطلب ان انا اكون بساعدك، لكن بمحبة أبوية كده وبقلب أبوي هو عايزني كمان أكون بحط المشكلة دي عنده. زي ما كده وإحنا صغيرين باجي أحكي لبابا أو أجي أحكي لماما عن الخناقة اللي كانت ما بيني أنا وصاحبتي في المدرسة، ما هياش آخر الدنيا، بس بابا وماما فرحانين وأنا قاعدة بحكي لهم المشكلة البسيطة دي. فهي نفس الفكرة، نفس مبدأ العلاقة مع الله. ماجدة بتقول إنه أكيد في ناس ألمها كبير وربنا بيعين كل واحد على شفاء النفوس والأجساد. ده كده كده يا ماجدة، أمين، الله دايما سند ومعين لكل حد فينا. لكن أنا عايزاك تفكري كده ونتناقش مع بعض في الفكرة دي، شعور الأب أو الأم اللي قادر يساعد ابنه المحتاج، لكن الابن هو اللي مصمم إنه لأ أنا جامد جدا هتكفل بنفسي، شكرا يا بابا وشكرا يا ماما مش عايزاكي تساعديني. لو طبقناها مع الله، شعور قلبك كأم أو شعور قلبك كأب هو نفس شعور قلب الله النهاردة اللي شايف ابنه اللي رافض يعترف بألمه ورافض يعترف إنه هو عنده مشكلة وبالتالي رافض إن أنت تتدخل لمساعدته. أنا آلامي ليها شرعية، محتاج ان انا اكون بادركها واعترف بيها عشان بعد كده يمكن اعرف احطها قدام الله. ماجدة كمان بتكمل وبتقول: لما بنحس بوجع الناس ونصلي لاجلهم ربنا يسرع لنجدته ونجدتي انا ايضا. في كل ده يا ماجدة انا لسه في حاله انكار لتحدياتي انا الشخصيه. انا لحد دلوقتي ما شفتش ان انا اعلنت احتياجي او ما اعلنتش المي. هل اعلاني لالامي واعلاني لاحتياجاتي معناها جحود مني وانكار لعطايا وامتيازات تانية الله باركني بيها؟ شاركيني برأيك كده يا ماجدة. بتكمل وبتقول: لازم نعرف ان ربنا مش بيحمل حد اكتر من احتماله،
وده بيحسسنا ان الله حاسس بينا وبوجعنا. بالعكس ده مش جحود، بس هو بيخجلني امام نفسي. ماشي انا معاك يا مجدة، لكن هل انا معنى كده ان انا ماليش حق لو اتوجعت ان يقول ان انا موجوع؟ لان انا مصدق ومآمن، انا ما عنديش اعتراض يا جماعة على الفكرة دي، امين، انا واثقة 100% ان الله ما بيحملش حد فوق طاقته، او ما بيشيلش حد وجع فوق قدرته على الاحتمال. لكن حتى الحمل اللي انا عارف ان ربنا مديني الكتف اللي اقدر اشيل بيه، مش من حقي ان انا اقول ان انا كتفي وجعني. انا عندي القوة ان انا اشيل، بس مش من حقي اقول ان انا كتفي وجعني. هي دي الكارثة اللي احنا عايزين نعالجها النهاردة. ان انا متخيل مثلا ان ده قدة قمة الايمان وقمة التقوى، في ناس متخيلة ان ده قمة الزهد او قمة التقوى، انه لا انا قابل تحدياتي، انا قابل صليبي، انا قابل مرضي، انا قابل مشاكلي. ده مش قبول، ده مش قبول، ده مش ايمان، ده مش زهد، ده مش تقوى، ده استسلام، ده عدم مواجهة. واكيد مش دي مشيئة الله لينا. ده اللي احنا عايزين نعالجه مع بعض النهاردة. طيب خليني كده قبل ما اكمل التعليقات واقول لكم احنا ليه بنقع في الفخ دوت، عايزة بسرعة كده اشوف رقم 3 لنانا من الصندوق. ورقم 3 النهاردة يا نانا بتقول: ما تقسش حياتك بمسطرة غيرك، لانك لوحة فنية مفيش منها نسخة تانية. فانا مش محتاج ان انا النهاردة يا نانا كده اكون بقارن حياتي بحياة اي حد، مش محتاج اكون بقارن الامي بالام اي حد، مش محتاج اكون بقارن اوجاعي باوجاع اي حد. مين فينا ليه الاحقية اكتر ان هو يكون بيعلن ألمه بيعلن وجعه وبيتشارك بتحدياته؟ لانه كل حد فينا هو كده نسخة فريدة، وكل حد فينا هو مميز جدا عند الله. قبل ما نكمل باقي التعليقات خليني اقول لكم كده احنا ليه بنقع في الفخ دوت، او خلينا كده نرجع لجذور المشكلة عشان نفهمها. انه ليه كتير مننا بيقع في فخ انه لا طالما انا مشكلتي صغيرة فانا عيب ان انا اكون بعلن عنها، لان في ناس تانية عندها مشاكل كبيرة. هنرجع مع بعض كده للبداية لجذور المشكلة، وخلينا نقول هنرجع فيها للطفولة شوية. كم حد فينا كده اتقاله هو صغير خلص طبقك كله، خلص أكلك، أو ما تعترضش على الأكل، ده في أطفال تانية مش لاقية الأكل اللي انت عمال بترفضه دوت، أو بابا أو ماما جاب لك قميص كده أو جاب لك فستان ذوقه مش على هواكي، واللي هو نقول شكرا يا رب، ده في أطفال تانية بابا وماما معهمش فلوس ان هما يجيبوا لها لبس. الجملة دي أو الكلمات دي بالرغم من حسن نيتها، لكن زرعت جوه كل حد فينا من الطفولة ان مشاعره، شبعه، جوعه، آلامه، راحته لازم تكون مرتبطة بمأساة حد تاني، وإلا أنا أبقى جاحد، أبقى ناكر للجميل. وخليني اقول لكم برضو انه واحده من الاسباب اللي بتوقعنا في الفخ دوت هي الابتزاز العاطفي بالمعاناه. في مجتمعاتنا الشرقيه النهارده احنا بقينا بنعمل مزاد على الوجع. لما تقول لحد انا تعبان من الشغل، انت تعبان من الشغل، احمد ربنا ان انت شغال، ده في غيرك مش لاقي شغل. هو انا انا انا انا عندي دور برد مبهدلني، دور برد، احمد ربنا انها جت على دور برد، ده انا عندي ضغط وسكر ومراره وحالتي ما يعلم بيها الا ربنا. اللي هو أنا آسف أن أنا أعلنت عن وجعي، فده بيخليني أنا كشخص موجوع أحس بالذنب فوق وجعي. فدي أفخاخ إحنا بنقع فيها، وهي السبب الرئيسي اللي خلتنا النهاردة في آلام كتير في حياتنا. إحنا بقينا عايشين في حالة، مش أقولك إنكار، إحنا في حالة عدم إدراك أساسا ليها، لأنها جنب آلام تانية. إيه ده؟ أنت جاي إزاي تقارن ده بده؟ يا سيدي أنا الشوكة اللي في صباعي وجعاني بالظبط زي رجلك المكسورة، ليه بتقارن ألمي بألمك؟ والحقيقة أن الطرف الآخر هو مش المشكلة فيه، المشكلة فيه أنا اللي بقارن ألمي بألمه، أنا اللي بقارن ألمي بالشوكة اللي في صباعي برجله المكسورة. هل أني أنكر ألم صباعي اللي وجعني قلل من وجع رجله المكسورة؟ لا، لكن خلاني كتمت ألمي أنا، فما طلعتش الشوكة، فالشوكة عملت مشكلة وعملت ميكروبات وتسمم وعمالة تنتشر، والموضوع عمال بيتفاقم معايا أنا. هل أبو رجل مكسورة استفاد أي حاجة؟ لا، أنا استفدت أي حاجة؟ أنا اتوجعت بس، ووجعي زاد. والحقيقة إنه إنكاري للوجع وإن أنا أفضل قاعد جوه الفخ كده اللي اتنصب لي بدون قصد وبدون وعي من وأنا صغير، كل ده ليه أثار جانبية على حياتنا النهاردة كتيرة جدا عايزين نحكي فيها مع بعض. لكن خلوني كده أرجع تاني أكمل معاكم في التعليقات عشان وصلنا لحد
ماجدة بتقول: ما ممكن لما أشكي ألامي قدام الناس هدايق غيري المتألم أكتر مني، وهيحس إني بتدلع قدام وجعه. ده كلام حقيقي جدا وكلام منطقي جدا يا ماجدة. عشان كده النهاردة، ويمكن ده اللي قلناه في بداية الحلقة، أنا النهاردة مش جاي أكون الشخص اللي بيصيح طول الوقت، أو الشخص مش عايز أكون الشخص الشكاء اللي عمال بيصيح قدام الناس أو بيشكي قدام الناس من كل ألامه لدرجة ان الناس تكون بتنفر منه. احنا النهاردة عايزين نتصالح مع ألمنا، ندرك ان هي موجودة، لان دي المشكلة الاساسية. المشكلة الاساسية ان احنا بننكر وجود ألام، احنا بننكر وجود اوجاع، بننكرها. مش ان انا بنكرها قدام الناس، لا لا لا خالص، مش هدفنا النهاردة اننا نكون بنعلن ألمنا قدام الناس. النهاردة احنا جايين نعلن ألمنا قدام نفسنا عشان يكون عندها الشرعية ان انا احطها قدام الله. لكن انا لو مش مقتنعة انه انا الشوكة اللي في صباعي دي وجعاني، هاجي اصلي عشان ربنا يخفف وجع صباعي ده ازاي؟ فانا هفضل موجوع. مش هدفي خالص النهاردة يا ماجدة ان انا اكون بتحول اني اكون الشخص الشكاء اللي الناس بتزهق منه، او اللي الناس بتقعد كده تقوله انت ألامك صغيرة. الحقيقة يا جماعة ان احنا ما بنركزش مع بعض بالقدر اللي احنا متخيلين، وانا متخيل ان الناس مركزة مع كل تفاصيلي او مع كل كلامي مع كل شكواي. انت حتى الشخص اللي يجي يقولك انت بتشتكي ان الشغل ضغطك ده، انت احمد ربنا انك شغال، مجرد ما هيمشي هو نسي اساسا ان هو قالك الجملة ديت، بس الجملة دي سابت جواك انت اثر. فانا النهاردة مش الهدف ان انا اجي اتشارك مع حد ده انا مضغوط من كتر الشغل، لا، انا جاي اتشارك مع نفسي ان انا مضغوط من كتر الشغل، فعايز يا رب احط قدامك الضغوطات دي عشان انت ترفعها. فالمشكلة هنا، او غرضنا النهاردة، مش تاني، مش غرضي النهاردة اني اكون بعلن عن ألامي قدام الناس خالص. انا مش هدفي خالص اتشارك مع الناس بألامي. انا هدفي ان انا ادرك وجود الألم علشان اعرف اتصالح معاه، واعرف احله، واعرف الاقيله علاج، وقبل كل دوت اكون بعرف احطه قدام الله. كمان ماجدة بتشاركنا بتقول: عموما انا بشكرك ابويا السماوي في ادق التفاصيل، لكن امام شخص بيعاني صحيا او في ظروف معينة قاسية لازم هسكت. انا معاكي يا ماجدة، تاني مش غرضي خالص اني اكون الشخص الشكاء قدام الناس. انا ما قلتش خالص اننا نكون بنشكي قدام الناس، لكن انا محتاج ادرك الامي، انا محتاج ادرك شرعية الامي قدام نفسي. انا ما بيني ما بين نفسي ادرك ان انا صباعي وجعني، ادرك ان انا صباعي ده عامل لي ازمة، ادرك ان انا الشغل التقيل ده ضاغطني. انا محتاج قدام نفسي ادرك انه انا معايا الجزمة ومن حقي ان انا اكون بلبسها، مش لان في حد تاني موجوع اكتر مني فانا مش من حقي اكون بتألم. ده اللي احنا جايين نعالجه مع بعض النهاردة. كمان بنصبح حلقة الجميلة دنيا صبحي يا دودو، صباح السكر، صباح الجمال على الناس السكر يا دودو، وحشانة جدا، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك. مبسوطة ان انتي معانا النهاردة، ومستنيكي كده تشاركينا في موضوعنا وتقوليلي هل عمرك وقعتي في الفخ دوت ان كنت موجوعة من حاجة معينة، لكن لان الناس اللي حواليك ممكن يكونوا موجوعين من حاجات اكبر، فتكسفتي ان انتي حتى تعليني قدام نفسك قبل ما تكوني بتعليني قدام اي حد ان الحاجة دي وجعاكي، حسيتي انها قليلة قوي لدرجة ان انت حتى مكسوفة تصلي بيها قدام ربنا. شاركيني كده. لكن حالا اشوف لك رقم 10 من الصندوق. رقم 10 النهاردة، رقم 10 النهاردة رسالة او حكمة، خلينا نقراها الاول مع بعض. بتقول: ان الانسان مخير فيما يعلم ومسير فيما لا يعلم، اي انه يزداد حرية كلما ازداد علما. طب خليني اقول لك كده يا دودو وجهة نظري انا في الرسالة دي مقولة او حكمة معروفة، لكن انا بتعارض معاها شوية، او مش انا بصراحة، بحس ان ايماننا المسيحي بيتعارض معاها شوية. الانسان مش مسير، او الانسان مش مجبر، لانه الانسان لو مجبر على اي تفصيلة في حياته فكده الله يعاقبني على ايه؟ ما انا كنت مجبر على الظروف دي، او انا كنت مجبر على التحديات دي. فالايمان المسيحي بيقولك انه لا، الانسان مخير، الانسان قدامه الصح وقدامه الغلط، قدامه الطرق اللي يختار ان هو يكون بيمشي فيها. في فرق ما بين انه الله عارف بطريقي او عارف بخطة حياتي، وما بين انه كتبها عليا. شتان الفرق، انه انا مسير يبقى الله كتب لي قصة حياتي زي ما ما ما ما هو رسمها لي بالحلو والوحش، بالذنوب والبركات لكن لا، الله عارف اختياراتي، لكن انا اللي بختار. ففي فرق ما بين الاثنين. لكن اللي بيأيد بقى ايماننا او اللي بنتفق فيه انه انا كل ما هزداد علم هزداد حرية،
وكل ما هزداد علم هزداد وعي، فهعرف اختار الطرق المناسبة ليا. فأمين دايما كده، ربنا يكون بيفتح عينيكي اكتر على الطرق المختلفة يا دودو، وتكوني دايما كده حكيمة في اختياراتك. دنيا كمان بتشاركنا في موضوعنا، بتقول احنا مش شبه بعض، قوة تحملنا مش متساوية، اللي انت تقدر تعديه غيرك بيحسه هم تقيل، بيكمل هو موجوع وشايل ثقل على روحه، فلو مش قادر تفهم ما تلومش على حزن وتعب انت مش قادر تستوعب اسبابه. مفيش انسان بيستحمل التأنيب وهو بيتألم. انا دي من اكتر الحاجات اللي انا بصدق فيها، لا تعز المتألم، لا تعز المتألم. مفيش حد قادر وهو موجوع انه يكون بيسمع حد بيقول له ده نكران للجميل، ان الله مباركك بحاجات تانية، كويس ان هي جت على قد كده. مفيش حد يحبه وهو موجوع او هو في حالة فقد او هو في حالة متألم يتقاله ده في ناس موجوعة اكتر منك، ده مفيش حد. اللي انت شايفه صغير انا ممكن يكون هو ده اقصى حاجة انا اقدر ان انا اكون بستحملها. ففعلا احنا قدراتنا وساعة احتمالنا مش واحدة يا دودو. طيب يمكن واحدة من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض دلوقتي هي، طيب ده بيأثر عليا ازاي؟ انا لو فضلت عايش في حالة الانكار ديت ده بيأثر عليا ازاي؟ فكروا معايا كده. لكن برجع ليه التعليقات ونانا بقى. ايوه بقى، ايوه بقى، فين الالوان وبكيهات الورد دي من الصبح يا نانا؟ قاعدين كده صحرا، صباح الجمال والالوان والورود عليكي. كمان ماجدة بتقول بس كمان مش صح اشتكي على حاجات بسيطة وغيري متعذب. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ده اللي احنا عايزين نتناقش فيه مع بعض النهارده يا ماجدة. بس خليني اعدل كلمة واحدة، كلمة واحدة في الجملة بتاعتك دي عايزة أكون بصلحها أو بنعيد صياغتها. أشتكي؟ أنا مش جاية أشتكي، أنا جاية أرفع ألمي قدام الله، أنا جاية أعلن ألمي قدام نفسي. أنا مش جاية أشتكي. الشكوى يعني أنا في حالة نقمة ورفض وكره وعدم قبول، دي الشكوى. لكن أنا مش جاية أشتكي، أنا جاية أرفع أبسط ألامي امام الله. الله مش عايز ده، يمكن الفكره دي تشاركنا بيها كتير مع بعض. الله مش عايز يكون دكتور طوارئ في حياتي بروح له بس في الازمات الكبيره، هو عايز يكون رفيق يومي ليا في اصغر وابسط ودي كلمات الكتاب، هو عايز يكون معايا في ابسط تفاصيل يومي. مش فاكره نص الايه، لكن في ايه كده في الكتاب نصا، هو عايز يكون رفيق في تفاصيل يومك، في ابسط تفاصيل يومك. طب ما هي تفاصيل يومي دي فيها التحديات الصغيره، فانا مش جايه اشتكي، انا جايه ارفع ألمي قدامه، أنا جاي أعلن ألمي قدامي وقدامه علشان أطلب فيه المعونة. دي مش شكوى، دي شراكة مع الله. يا رب أنا بشركك معايا في حياتي، لأن هو مش هيقتحم حياتي. كتاب قال لي كده، هو واقف على الباب وبيقرع، هقول له يا رب تعالى أدخل اتعشى وأقعد وطبطب وداوي، هيدخل يعمل كل ده وأكتر. لكن اتفضل يا رب، أنت البيت بيتك، اتفضل. مش هقوله ان انا عندي تحديات، مش هقوله ان انا عندي مشاكل، فدي مش شكوى، دي مش شكوى. لا، انا مش جاية اشتكي، انا جاية ارفع ألمي، انا جاي اطلب معونة. كمان ماجدة بتقول محدش بينكر ألامه، ده احنا لو سألنا على حد في التليفون بيسيب كل الإيجابيات وبيتكلم لما هو لما هو سلبي في حياته. ده فريق تاني من الناس، ويمكن ده اللي احنا بدأنا بيه حلقتنا، ان الناس في حياتنا او احنا في حياة بعض نوعين. فريق اللي دايما هتلاقيه بيعلي عليك ودايما مش شايف غير نص الكوباية المليان، والفريق التاني اللي مستصغر ألامه. احنا النهاردة كده جايين نطبطب على الفريق التاني دوت، لان مش كل الناس. هل فعلا كل الناس كده يا ماجدة؟ هل كل علاقاتك كده، ولا في منهم اللي كل ما هتكلميه يقولك الحمد لله، نشكر ربنا على كل حال، كل الأحوال احنا راضين؟ اكيد في حد كده، مش لان كل حياته حلوة، بس لانه شاكر، دي حاجة، او لانه مش مدرك انه هو عنده آلام او تحديات محتاج يرفعها قدام الله. النهاردة يا جماعة بس علشان ايه مكنش بنفهم بعض بطريقة فيها انكار للخير او انكار للبركات اللي في حياتنا، انا مش جاي النهاردة اكون شخص شكاء الناس بتنفر مني، مش جاي النهاردة اكون شخص غير شاكر لكل العطايا التانية اللي موجودة في حياتي الله باركني بيها، ومش جاي اكون شخص شكاء طول الوقت بشتكي من الالام الصغيرة اللي في حياتي. انا مش عايز اكون الشخص ده، انا بس عايز اكون الشخص اللي قدام نفسي بعترف بالامي، مش بنكرها.
في بعض الناس كده، مش كل الناس، انا ما قلتش ان كل الناس كده، لكن في بعض الناس اللي دايما كده تلاقيها بتخجل من ان هي تكون بتعلن احتياجاتها، عارفة كده اللي هو تلاقيه قاعد كده لو طب ما قلتش ليه ان انت محتاج مساعدة، ما قلتش ليه ان انت كنت تعبان، ما قلتش ليه، اللي هو في ناس كده يا جماعة، مش كل الناس اللي بتعلي على بعض في الألم، مش كل الناس اللي هو يلا هصيح في حياتي واصدر لكم الصورة الصعبة والمؤلمة وانا ممكن تكون حياتي فيها مميزات بخبيها بعيد عنكو. ففي ناس بترفض ألمها، في ناس يا ماجدة فعلا بتنكر ألمها، ما بتديش الشرعية لألمها، مش لأني بشتكي، مش لأني رافض، بس أنا مش مدرك ليها، ما بديهاش الشرعية، فما بحطهاش قدام الله، ما بحاولش أعالجها. تاني، فاكرة ما كنت بقول الشوكة اللي في صباعي، هو أنا هجي أبص للشوكة اللي في صباعي وأخويا دراعه مكسور؟ طب إيه علاقة دراع أخوك مش هيلومك لو طلعت الشوكة من صباعك، اخوك مش هيجي يقول لك انت ليه خفيت وانا لسه موجوع، لكن انا بحس بالذنب ان اخويا موجوع وانا ابقى سليم، فلا انا هقبل الوجع. مين قال لك اقبل الوجع؟ مين قال لك اقبل الوجع؟ مين طلب منك انك تقبل الوجع؟ الله ما طلبش منك تقبل الوجع، اخوك ما طلبش منك تقبل الوجع، الناس ما مش مركزين معاك اساسا عشان يقول لك اقبل الوجع، بس انا خجلان من ان اخويا موجوع وانا مش موجوع، فانا هخلي الشوكه اللي في صباعي عشان ابقى موجوع زيه. لو مش انت الشخص ده يا مجدة، لو مش في دايرة علاقاتك، بستدقيني في ناس كتيرة بتعيش المعاناة دي، في حقيقي ناس بتعاني من الموضوع ده، بتنكر آلمها، بتنكر أوجاعها، فما بتحطهاش قدام نفسها ولا بتحطها قدام الله. طب احنا بنرغي بقالنا كتير جدا ومحتاجين نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نحكي عن نقول ايه الاثار الجانبية لكتماني. خلونا نفهم ايه اللي بيحصل لما نكتم الوجع، علشان عيب اعترف بوجعي مقارنة بوجع اخويا، ايه اللي هيحصل فيا لما انكر الالام ديت. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: مهم أعرف نفسي عشان أقدر أتغير.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.
2: فكرة إن أنا أنكر وجود آلام أنا ممكن أكون بعاني منها دي مشكلة. عارفين كده في مثل بيقولك القشة التي قصمت ظهر البعير؟ احنا احيانا كتيرة بنقعد ننكر في ألمنا وأوجعنا والمشاكل والتحديات الصغيرة والبسيطة في يومنا وفي حياتنا، لأنها قشة. القشة مش تعمل مشكلة، القشة مش تعمل حاجة، بس الوجع الصغير اللي بستخسر كده ان انا اكون بشتكي، مش هقولك بستخسر، الوجع الصغير اللي بتكسف اشتكي منه او بخجل اشكي منه، زي ضغط الشغل او كلمة ضايقتني من حد غالي على قلبي في كلمته واثرت فيا، او الحاجات البسيطة الصغيرة اللي ما كانتش على هواية، الوجع دوت او الالام دي مش بتموت لكن بتتخزن. فبتتخزن قشة جنب قشة جنب قشة جنب قشة، وفجأة ألاقي نفسي انفجرت على خناقة على ركنة عربية، على معلقة سكر زيادة في كوباية الشاي. السبب مش في كوباية الشاي، والسبب مش في الركنة، السبب في إن المخزن مليان قش، مليان أسباب صغيرة تافهة مفكرتش أتعامل معاها، مفكرتش أعالجها، مفكرتش أرفعها قدام الله، لأنها قش صغيرة بسيطة، أقل وأصغر وأبسط وأتفه من أن أنا أكون بعلن أنها وجعاني، بعلن قدام نفسي أنا مكسوف قدام نفسي. أنا النهاردة مش هدفي أتكلم قدام الناس، لكن هدفي قدام نفسي أنا مكسوف قدام نفسي أقول أنه كوباية الشاي اللي مش مظبوطة دي ضايقتني. إيه التفاهة اللي أنت فيها ليليان دي؟ كوباية الشاي اللي مش مظبوطة ضايقتك؟ هعلن قدام نفسي فهطبطب عليا فاقوم اعمل لي كوبايه شاي غيرها، مش لازم اشرب الكوبايه اللي مش عجباني دي، لكن لان انا اتكسفت قدام نفسي اقول ان كوبايه الشاي اللي مش مظبوطه دي كانت مضايقاني، فما حلتش المشكله. فانا بدات اليوم بان انا متضايقه من كوبايه الشاي اللي مش مظبوطه ديت، وبعد كده اتضايقت ان انا وانا بركن لقيت حد اخذ الركنه بتاعتي، لا انا اتضايقت ان حد اخذ الركنه بتاعتي، فطلعت المشكله انا ما قلتش لحد بس انا اتنفست بيها طلعتها برايا. لكن لو ما اتكلمتش فانا الصبح كده عندي القشه بتاعت كوبايه الشاي، بعد كده القشه بتاعت الركنه، بعد كده القشه بتاعت اللي ما استناش باب الاسانسير وخلاها قفل، فلو قشه فوق قشه فوق قشه، انا جيت اخر اليوم متنكده ومقريفه، مش عارفه انا متنكده ومقريفه ليه، لان في قش صغير اتراكم فوق بعضه. طب خليني اسالك سؤال، خلي الموضوع شخصي اكتر، او السؤال موجه اكتر، بقالك قد ايه عندك صداع مش بيروح، او قولونك تعبك بدون سبب واضح، مكلتش حاجة مثلا، او لخبطت في اكلة، او قعدت في دوشة فدماغي مصدعة، لكن انا بقالي فترة او بتعدي علي اوقات عندي صداع مزمن مش بيروح، قولوني مش قادر. كم مرة عديت بالفترات دي، او بقالك قد ايه بتعاني من الموضوع دوت؟ احنا لما بنرفض ندي شرعية لألمنا او لأوجعنا البسيطة، جسمنا بياخد الشرعية دي غصب عننا، اللي هو انت مش عايز تقدرني انا هقدرني. صداع نصفي بقى، قولون عصبي، ضربات قلب سريعة وغير منتظمة، باختصار هتلاقي جسمك بيصرخ بالنيابة عن مشاعرك اللي انت انكرتها، اللي انت مستصغرها، المشاكل اللي انت مستتفهها، او المشاكل اللي انت مستصغر ان انت حتى تكون بتعلنها قدام نفسك عشان تكون بتعلنها قدام الله بعد كده، جسمك بيصرخ بيها. فانت مش بطل ان انت شايل القش ده كله، قشة جنب قشة جنب قشة جنب قشة، عملت حمل كبير، بقت القشة اللي قطمت ظهر البعير. فانت محتاج تبطل تظلم جسمك وتداوي مشاعرك، ما تتكسفش تعلن عن ألامك الصغيرة. إني أتحمل ألامي الصغيرة وانكرها دي مش بطولة، دي مش تقوى، دي مش إيمان، ده إنكار لشرعية ألامي. الله عايزني آجي أرفع ألامي الصغيرة دي قدامه، مش شكوى، مش جحود، مش إنكار لباقي عطايا وبركات الله باركني بيها في حياتي، لكن الله عايز يكون شريك معايا في أصغر تفاصيل حياتي، ألامي وتحدياتي ومشاكلي الصغيرة، حتى كوباية الشاي اللي ما كانتش مظبوطة اللي خلتني مقرية في بداية اليوم، الله عايز يسمعني وأنا بشكيله منها. الله عايز يسمعني وانا بتشارك معاه بان دي كانت حاجه مضايقاني في بدايه اليوم. انا عارف كده لما زي بالظبط لما تيجي تحكي مع واحد صاحبك عن حاجه مضايقاك، هو مش هيعمل لك حاجه وانت مش مستني منه يعمل لك حاجه، بس فكره ان انت طلعتها اتشاركت بيها خففت عنك، هو ده اللي الله عايزه مننا. الله مش عايزنا ننكر احتياجاتنا، مش عايزنا ننكر آلامنا، هو عايز يسمع مني اصغر تفاصيل يومي اللي ممكن تكون فيها مشاكل وتحديات بسيطة أصغر من إن أنا أكون بتشارك بيها مع أي حد. ده مش جحود، ده مش إنكار لبركات، الله عايز يسمعني. فبطل تظلم نفسك وبطل تظلم جسمك وتضطر إن يكون بياخد حقه بنفسه وينتقم منك في قولون عصبي وضربات قلب سريعة وصداع نصفي. داوي مشاعرك أول بأول وحطها قدام الله، ده الله مستنيه مني النهاردة. فمعنى كده ان ده مش جحود، الشكوى مش جحود. تاني نرجع تاني نسأل السؤال، هل الشكوى جحود؟ هل الشكوى انكار لعطايا وبركات الله باركني بيها؟ خلوني كده الاول ارجع تاني لرقم 20 و30 مع مجدة، ورقم 20 النهاردة يا مجدة 20 رسالة بتقول العطاء مش لازم يكون تضحية بالذات، ساعات احسن عطاء تقدمه للي حواليك هو انك تسيبهم في حالهم وانت متعصب. النهاردة كده يا مجدة رسالة اليوم ليكي، لو بتعدي بوقت مش الطف حاجة، مش علشان تكوني شخص محب ومعطاء فاللي هو هتيجي على نفسك لدرجة الاستنزاف، فطبيعي ممكن في لحظة منفجر فيهم كلهم، لا، احيانا بيبقى افضل انواع العطاء اني انسحب، اني اسيبهم في حالهم وما يسيبوني في حالي انا متألم دلوقتي يا جماعة من مشكلة ممكن تكون صغيرة بسيطة. فالعطاء مش معناه اني اكون بدي نفسي كده لدرجة الاستنزاف، لا، نفسي في بعض الاوقات بيكون ليها حق ان هي تكون اولوية، دي مش انانية. وحتى لو انانية انا من حق ان انا اكون اناني شوية، عمر ما ربنا طلب مني ان انا اكون بشيل حاجة فوق طاقتي. الكتاب بيقول كده على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، على قدر طاقتك اعطي، على قدر طاقتك احتمل. الله عمر ما طلب مننا اننا نكون بنشيل حاجه فوق طاقتنا، لان هو اساسا ما بيشيلناش شيله فوق طاقتنا. كمان رقم 30 بتقول ما هو اغرب سؤال تم توجيهه لك؟ ده كده السؤال التاني يا مجده، كان معاكي سؤال من الاول تقريبا اللي هو ايه اجمل المجامله حد قالها لك، صح كده؟ ما جاوبتيش عليه شيء، انا ما بنساش، مش هنتوه كده وسط الكلام. اي نعم حلقتنا جميله وكبيره بس يعني مش هنتوه كده وسط الكلام، فاستناكي كده تشاركينا باجابه السؤالين دلوقتي اللي معاكي يا مجده، غير الاسئله اللي احنا عمالين بنسالها كده بقى ايه في موضوع حلقتنا. فمستنيه كده اتناقش معاكي، ودايما بحب النقاشات معاكي. كمان دودو بتختار رقم 26 النهارده، سؤال لذيذ قوي، اذا استطعت هل ستذهب الى الفضاء الخارجي؟ ممكن يا دودو لو جالك الاوبشن ومش عايزه تروحي تبعتي لي انا الدعوه ديت، انا احب ان انا اكون بجرب. فقولي لي كده هتكوني بتاخدي التجربه ولا لا؟ الارض جميله يعني ليه نسيبها ونروح مكان تاني؟ مش هنسيبها بس يعني نطلع نتفرج كده من فوق كده نشوف الفيو من فوق شكله عامل ازاي. يعني شاركينا كده، هيكون عندك استعداد وشغف انك تخوضي هذه المغامره ولا لا؟ كمان مجده بتقول لازم يكون في حوار دائم بيني وبين الله. طيب تخيلي بقى يا مجده ان في ناس احيانا بيبقى رغم وجود حوار دائم ما بينها وما بين الله، لكن عدم ادراكها للالام الصغيره دي فبرضه ما بترفعهاش قدام الله، فالالام دي بتفضل موجوده. تاني معنى كده انه وجود حوار ما بيني وما بين الله معناه ان انا شخص تقي، ان انا شخص بحاول اكون شخص قريب من الله، بحاول ان انا اكون شخص مؤمن، شخص راضي، شخص وديع، شخص محب. بس مش معناه ان انا دايما متصالح مع الامي وتحدياتي، ده معناه برضو او ده لا يمنع ان انا ممكن يكون عندي حالة انكار الله محتاج او الله مستنيني، الله مش محتاج حاجة، الله مستنيني ان انا ادركها عشان اجي افضفض معاه بيها. افضفض احيانا الفضفضة بس بتبقى هي العلاج، الله مستني ان هو يكون ركن الفضفضة بتاعي. دودو كمان بتقول في جملة انا بقيت شبه بكررها وبنقولها دايما، اللي هي احنا احسن من غيرنا. نشكر ربنا احنا احسن من غيرنا، بس هو ده الفخ اللي نانا كانت بتشاركنا بيه في اول الحلقة، فخ المقارنة. ليه لان انا احسن من غيري معناه ان انا لازم اقبل الامي. هنحكي كمان امين ربنا يدينا الوقت اننا نكون بنحكي عن الفرق ما بين القبول والرضا والاستسلام في الحالة ديت او في موضوع الالام، ايه الفرق ما بين ان انا اكون راضي بالامي وان انا مستسلم لالامي. امين انا شخص راضي، لكن انا مش شخص مستسلم. هنحكي في الفكره دي كمان. نانا بتقول اذا كنت تجد نفسك تقلل من مشاعرك بسبب مقارنه نفسك بالاخرين، فقد يكون من المفيد ان تسال لو ان صديقا عزيزا مر بما امر به الان، هل كنت ساقول له ان الامه غير مهمه؟ غالبا تكون الاجابه لا. يا نانا انت متالقه النهارده، شكرا جدا ليكي. يمكن دي واحده من النقط الاساسيه اللي عايز اكون بحكي معاكم بيها النهارده. امين ربنا يكون كده بيدينا الوقت. لكن خليني بسرعة الأول قبل ما تشارك معاكي بالفكرة دي أشوف لك رقم 4. ورقم 4 النهاردة، في رأيك ما هو أكبر إنجاز لك؟ قوليلي كده يا نانا إيه أكبر إنجاز ليكي، أو إيه أكبر إنجاز حاسة كده أن أنت حققتيه في حياتك، كده سعيدة فخورة ممتنة ليه، فإيه هو أكبر إنجاز ليكي في الحياة؟ كمان دودو بتقول 15 يوم صداع، ده إيه الألم دوت؟ يعني أمين كده ربنا يديكي لمسة شفاء دودو. لكن خليني كده أسألك النهاردة، هل لو ما فيش سبب جسدي هل قادرة تميزي ممكن يكون سبب الصداع، أو ممكن يكون بس بسبب دوشة البيت؟ فيعني دوشة البيت صداعها حلو. أمين طمنينا عليكي بس كده، أهم حاجة يا دودو. كمان بتشاركنا وبتقول طب يلا أنا جاهزة أهو، لسه هروح بس هروح من غير جون. طبيعي لو هطلع رحلة للفضاء مش هاخد ابني الرضيع يعني، فاللي هو ماشي خلاص حضري شنطتك يا دودو وأنا هحضر شنطتي وناخد أول طيارة على ناسا ونقول لهم يلا احجزوا لنا تيكت ذهاب وعودة، عشان لا مش هنسيب جون لوحده يعني، اكيد هنحتاج نرجع له ونروح كده نبص على الارض من بره ونرجع على طول. طيب خلونا كده ايه بسرعة لان وقتنا بيجري، الوقت معاكم بيجري بسرعة يا جماعة. خلينا كده نحكي شوية عن فكرة الجحود قبل ما نرجع كده للفكرة اللي نانا بتشاركنا بيها، فكرة ان نفس ألامي لو موجودة عند حد اكيد مش هقوله استحمل او هقوله ايه التفاهة ديت. لكن خلينا كده الاول نشوف وجهة نظر الله. دايما ربنا بيحترم شرعية ألام كل حد فينا، عمره ما استخف بألام أي حد فينا. المسيح ما كانش عنده أولويات في الوجع، ده وجعه كبير فهركز معاه الأول وده وجعه صغير فيستنى شوية. في معجزة إقامة ابنة معجزة هقول لكم إقامة أرملة ابنة نايين، أو إيه اسمها إيه؟ أرملة نايين، ابن أرملة نايين، إقامة ابن أرملة نايين. المسيح في المعجزة ديت قريت كتاب كده بيتكلم عنها بشكل حلو قوي، بيقولك انه المسيح تحنن عليها او تحنن على مشاعرها. نايين دي قرية صغيرة، قرية صغيرة بمعنى انها مش المدينة او مش العاصمة. في الأرياف كده أو في القرى معروف إن البنات بيتجوزوا في سن صغير جدا أو بيتجوزوا بدري. فأرملة نايين ده مش بالضرورة أنها تكون ست كبيرة، ابنها اللي توفى ده كان شاب فهي متجوزة بدري، ابنها في مرحلة الشباب، يعني هي كمان ممكن تكون لسه في مرحلة الشباب، يعني ممكن تكون بالكتير سيدة مثلا في الأربعينات. فابنها توفى، زوجها مش موجود، هي أرملة فزوجها مش موجود، ملهاش معين تاني. فالمسيح هنا تحنن عليها وعلى قلبها، هو عمل المعجزة علشان السيدة نفسها أو عشان الأرملة نفسها، لمجرد أنه هو لمس قلب الأم المكسور. ما قالهاش في مجاعات وحروب في العالم أهم من أزمة ابنك أو من وفاة ابنك. المسيح في بستان جثيماني فأعظم مثال لشرعية الألم، بالرغم أنه هو كان داخل على فداء البشرية كلها، أعظم قضية في التاريخ وأعظم قصة حب في التاريخ، إلا أنه عبر عن ألمه البشري الفردي وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. اعترف بشرعية ألمه، أنا من حقي الجانب البشري فيه من حقه أنه يكون بيعترف بألامه. كمان ما استهونش بألام ملخص عبد رئيس الكهنة لما بطرس كده طلع السيف وقطع له بودانه قبل أحداث الصلب، ولا المسيح وقتها قال ده أنا ألمي هيكون أكبر. المزامير وداود مدرسة في الفضفضة والشكوى، داود النبي في المزامير كان بيشتكي من خوف وأعداء ومشاعر وتعب، ما كانش بيقول لا لا عيب مشاكل المملكة. ربنا بيحب الصدق والفضفضة، هو عايزني أكون صريح وصادق معاه، مش عايزني أخبي ألامي كأنها لم تكن، هو عايزني أفضفض معاه. فضفض مع ربنا، إيه المشكلة؟ إيه العيب؟ فضفض مع ربنا. يمكن واحدة من الحاجات اللي محتاجين نتعلمها إننا ما نكونش بندعي إننا تمام. فضفض مع ربنا، مش إجبت مشاعرك وإنت مدعي الرضا، ربنا مش عايزني ان انا اكون مدعي الرضا. والرضا الرضا مش معناه استسلام. يمكن خلينا كده بسرعه نحكي في الفكره ديت، لكن خليني كده اخد تعليق كمان. ما فهمتش يا نانا ايه رقم 4؟ طب ثانيه اقول لك رقم 4. رقم 4 في رايك ما هو اكبر انجاز ليكي؟ ان انا بعتلنا ايموجي بيفكر، ففكري. طيب فكري يعني معاكي 8 دقايق بحالهم، تفكري وتقولي لي كده ايه اكبر انجاز في حياتك. اوعي تسوهي، اكيد في انجازات، اكيد في انجازات في حياتك، فانا مستنيكي كده تشاركينا ما هو اكبر انجاز في حياتك. طيب خلينا كده نرجع تاني للرضا والاستسلام. الرضا مش معناه، مش معنى ان انا اكون شخص راضي بالالام والمشاكل والتحديات اللي في حياتي ان انا اقبل، مش هقولك اقبل بقى، مش معناه ان انا اعذب نفسي باني افضل متمسك بالالام دي. الرضا هو ان انا اقبل في حالة شكر، اقبل كل الـ الـ الـ الـ التحديات والعطايا والبركات والالام والازمات والاوجاع والاوقات الحلوة والاوقات الصعبة، اقبلها وانا بشكر ربنا. بس مش معناه ان انا ارفض ان انا اعالجها، مش معناه ان انا ارفض اني اطلع الشوكة من صباعي، مش معناه ان انا ارفض البس الجزمة علشان الارض سخنة وده اخويا رجله مكسورة، مش معناه اني ارفض السندة اللي ربنا بيبعتها لي، اني احاول احسن من حياتي واطلب مساعدة، اني ارفض اني اعيش في الالم. ده قمة الامانة مع الوزنات اللي ربنا ادهاني، اصلا نفسي وامكانياتي وطاقتي ومشاعري وقدرتي على الاحتمال، كل دي وزنات الله مدهاني، فهل انا امين عليها ولا انا بستنزفها في حاجات ملهاش اي داعي؟ مبدأ زي ما كانت دنيا بتشاركنا بيه، انا احسن من غيري، ده فخ. المبدأ ده فخ. المقارنة باللي اسوأ مني، مين قال ان انا لما اقارن نفسي بالاسوأ مني ده هيعزيني؟ الحقيقة ان ده هيديني تخدير مؤقت، مش هيعالج المشكلة، مش هيعالج الجرح، هيخليني بس اتأقلم مع الالم، اتأقلم مع النزيف. معنى كده ان الشكوى مش جحود، ان انا اقول ان انا تعبان او ان انا محتاج مساعدة، ده مش عدم رضا، ده مش انكار لعطايا تانية الله باركني بيها، ده اعتراف بشري بضعفي امام الله. انا مش عايز اعترف بيها قدام الناس، انا عايز احطها قدام الله، وطلب للمعونة اللي ربنا ممكن يكون بيرتبها لي، بس عايزني بس اعترف بالمشكلة علشان اقوله يا رب اديني السند، فهو هيرتب لي العلاقات اللي تسندني، هيرتب لي المواقف اللي تسندني ويحطها حوالين مني. انا بس محتاج اتعلم ادركها. احنا ليه بنخاف نطلب المساعدة؟ عمرك فكرت فيها؟ لما امر بوقت صعب، لما امر بتجربة، لما امر بألم، لما يكون عندي تحدي، انا بتكسف اطلب المساعدة لاني في مشاكل تانية عند ناس تانية قد تكون من وجهة نظري هي اكبر بكتير من مشاكلي. فاحنا ليه بنخاف او ليه بنتكسف او ليه بنشوف انه عيب اني اطلب المساعدة؟ اول سبب هو المقارنة. المقارنة بتمنع الطلب، ان انا اقارن وجعي وألامي وتحدياتي مع اللي حواليا. طول ما انت شايف وجعك اقل او وجعك اتفه من اللي حواليك، هتفضل حاسس بانه انا عيب اطلب، انا عيب اطلب مساعدة، فهتفضل حابس نفسك في سجن من الصمت. او وهم القوة المزيفة، المجتمع بيصدر لنا طول الوقت كده ان البطل هو اللي يستحمل في صمت، ان الشخص الجامد هو اللي يشيل شيل الجبال وهو ساكت، لكن الحقيقة ان الشجاعة الحقيقية هي اني لما احتاج للمساعدة اطلب المساعدة وامد ايدي للي يساعدني، حتى لو كان الله، بس اني مش هطلب حاجة من بشر، او انا مش هطلب مساعدة من بشر، لكن انا همد ايدي لله ويقول له يا رب انا محتاج مساعدتك. لكن احيانا بنطلع الله من المشهد، بقى متخيل ان انا القوة والبطولة ان انا اشيل الشيلة لوحدي، في حين ان الله موجود معايا في المشهد وممكن يكون حاطط لي علاقات في حياتي تكون امينة كفاية عليا انها تشيل معايا البطولة، مش ان انا اشيل لوحدي. انا محتاج اعلم نفسي كده، اعمل تمرين الاستحقاق، ان انا استحق. زي ما كانت نانا بتشاركنا، تخيل كده لو جه صديق بيتشارك معاك بوجع بسيط، وجع صغير، هل هتقول له اسكت ده في ناس وجعها اكتر من وجعك بكتير، ده في ناس بتموت من مشاكل وتحديات اكبر بكتير؟ ما ظنش، اكيد هتطبطب عليه. طب اذا كنت بطبطب على الغريب او بطبطب على الاخر، ليه ما بعملش كده مع نفسي؟ ليه ما بديش نفس الشرعيه لالامي؟ ليه ما بطبطبش على نفسي وعلى وجعي وبعلنه قدام نفسي عشان اعرف ارفعه قدام الله؟ مشكلتنا اننا بنقيس احقيتنا في الشكوى بوجع الناس، بنقول انا ماليش حق اشتكي او انا ماليش حق اتوجع او اعلن وجعي طالما في حد موجوع اكتر مني، العلاقة. بس الحقيقة ان عذاب العالم عمره ما كان مبرر اني اعذب نفسي، لان وجعي مش تافه وألامي ما هيش مسابقة انا داخل بيها مع الاخرين ونشوف مين فينا هيكسب لقب الموجوع الاكبر، ما هيش مسابقة. فبطل تقارن وجعك وألامك بغيرك، ووقتها هتعرف تطلب المعونة من الله، مش لازم تطلبها من بشر، مش لازم تتشارك بألامك مع بشر. لكن لما تدركها هعرف أطلب المعونة من الله، أطلب المساعدة اللي تخفف عني الألام أو تشيل معايا الشيلة، فأنا محتاج أقبل المساعدة وأطلب المساعدة لو مش موجودة، وافتكر إن ربنا ميز بين أوجعنا بس أمرنا كلنا بإننا نكون بنسعى للراحة وبنسعى للشفاء، فأطلب مساعدة، ما تتكسفش انك تطلب المساعدة لو حسيت ان انت في لحظة احتياج. طيب ازاي ادي شرعية لوجعي، او ازاي اكون بتعلم كده ابتدي اعلن لنفسي عن اوجاعي؟ مبدئيا ادي اسم حقيقي او ادي اسم الصح للوجع، بطل تسمي مشاعرك باسامي غلط، ما تقولش انا بس مجهد شوية من الشغل، لا قول انا زعلان، انا مضغوط، انا خايف، انا قلقان، انا شايل الهم من حاجة معينة. فادي التسمية الحقيقية للمشاعر اللي جواك، وداوي الجروح الصغيرة، القشة الصغيرة اللي في صباعك، لو دخل دبوس كده في صباعك أو في رجلك مش أكيد مش هتكمل ماشي بيه، أكيد هتحاول أن تكون بتطلعه، مش هفضل سايبه وجعني ورجلي وأقول ده أنا أحسن من اللي رجله مكسورة، لا، لو دخل دبوس أو لو دخلت شوكة في رجلي هطلعها وهطهر الجرح، لأن أنا مفيش أي حاجة بتجبرني أو مفيش أي حاجة هتساعد اللي رجله مكسورة دوت لو الشوكة دي فضلت في رجلي. فاعتبر مشاكلك اليومية وتحدياتك اليومية هي الدبوس ديت اللي انت محتاج اول باول تعقمه وتطهره وتتعامل معاه، واختار دايرة امان. الله موجود دايما في المشهد، لكن لا مانع ان انا اكون بختار دايرة امان وعلاقات امان حوالين مني، يكونوا هما الملجأ اللي لما احب افضفض واشتكي يكونوا هما الملجأ. لازم يكون عندك شخص او مرشد او معين او صديق او حد من الاهل. بطل قناع البطل الخارق اللي لا انا عايش لوحده وانا هسند نفسي بنفسي وانا متكفل بنفسي، وعيش بشريتي، انا محتاج اتعلم اعيش بشريتي، انت كفاية، انت قدها، بس الله معاك في المشهد، والله خلقنا معينين لبعض، فما تتكسفش تطلب المساعدة، ما تتكسفش او ما تخجلش تعلن عن آلامك، آلامك ليها الشرعية الكاملة قدام نفسك، ما تشتكيش قدام حد، بس اشتكي قدام نفسك، اعلن، ارفعها قدام الله. والشكوى هنا مش بمعنى رفض، لكن الشكوى هنا باني هكون بعلنها قدام نفسي. يمكن الوقت معاكم بيجري بسرعة، كان نفسي اتشارك معاكم بتفاصيل تانية، لكن في النهاية خليك فاكر ان انت مستحق للرحمة، فما تقارنش ألامك بألام الآخرين. وجع العالم ده قضية، لكن وجعك الشخصي ده مسؤوليتك انت، فهيهتم بالاتنين، بس ما تخليش واحدة فيهم تقتل التانية. اكتب مشاعرك التافهة وقول لنفسك دي مضايقاني، دي وجعاني، وانا من حقي اني اكون بطلب المساعدة، ولما المساعدة تيجي استقبلها واستجيب للنعمة. لو ربنا بعت لك حل او حد ان هو يكون بيساعدك، ما ترفضش المساعدة من باب القبول والرضا والتقوى والزهد، دي نعمة من ربنا، ربنا بعتها لك عشان تقاوم وتقدر تقوم وتكمل، وتقدر كمان تكون بتساعد غيرك.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. عمرك مسكت طفل صغير وقعدت تلعب معاه كده وتضحك معاه لأنك أنت الحقيقة الكبير وأنت جسدك أكبر منه، فمرات تلعب مع الولد وتروح ماسكه كده وتقعد تنططه وتحدف الولد لفوق وتمسكه كده، يعني بتلعب الولد. الحقيقة صغر حجم الطفل ده مخليك كشخص ناضج تمسك الطفل ده وتقعد يعني تحدفه لفوق كده وتلعب معاه وتفرحه. الحقيقة عندي رسالة شخصية جدا ليك من الرب النهاردة، انه زي ما انت ممكن تكون بتعمل كده مع الطفل وتنططه، الحقيقة الرب بيعمل كده بس مش معانا بقى لكن مع المشكلة. خليني أسهل عليك شوية، عايز أقرأ معاك آية في مزمور 29 وعدد 6. يقول الكتاب: ويمرحها مثل عجل لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي. كتاب مقدس بيتكلم في الآية دي عن أشجار الأرز اللي كان بيحكي عنها في عدد 5 وعن جبال لبنان، فبيقول كده: يمرحها مثل عجل، يعني يجعل الجبال الشهيقة دي تفر كالعجل، جت في بعض الترجمات تفر، يجعل لبنان

ومرات أبدأ أحلل الأزمة وأقول إنه لأ، ده واضح إنه مفيش نهاية، واضح إنه المشكلة ضخمة بالدرجة اللي بيها أنا لازم أكمل أتعايش معاها. ده بالنسبة لي أنا. طيب تعال حاول معايا تدخل ناس في الموضوع ويقولوا رأيهم، هيقولوا لك برضو المشكلة ضخمة، برضو مفيش أمل. لكن يجي الرب ويقول لك كده، أنا شايف المشكلة بشكل مختلف، أنا عندي رأي تاني للمشكلة. إيه اللي يخليني أميز الحكاية دي؟ صوت الرب. صوت الرب يخلي الأزمة بالنسبة لي حاجة بسيطة، يجعل لبنان يقفز كالعجل، يخلي المشكلة وكأنها حاجة بسيطة بتتنطط، تبقى أنت من جواك الأزمة كبيرة جدا، لكن الرب يعني إنجاز التعبير يعني يحتقر المشكلة، الرب يستهزئ بالمشكلة، يقول لك حبيبي الأزمة بتاعتك دي سهلة قوي عندي، الأزمة بتاعتك دي، مشكلتك دي سهلة خالص أحلها، أنت عندي أغلى من المشكلة، أنت عندي أقيم من المشكلة. بيقول الكتاب يمرحها، يعني عارف يعني يمرحها، يعني يجعلها تقفز. بعد كده يقول كده بقيت الآية، لما تشوف الكلمات الجميلة يقول كده سريون مثل فرير البقر الوحشي. الحقيقة التعبير ده سريون، ده بالمناسبة ده اسم جبل اللي هو جبل حرمون. جبل حرمون ده مثل فرير البقر الوحشي، يعني هذا الجبل الضخم عامل زي فرير البقر الوحشي اللي هو صغير البقر الوحشي، يعني كأنه برضو العجل الصغير كده، جبل ضخم يبقى كأنه عجل صغير. ايه ده؟ ده الرب يستهزئ بالمشكلة، المشكلة الكبيرة اللي عندي اللي هي من وجهة نظري أنا ضخمة. يجي الرب يقول لك حبيبي ما أسهل المشكلة دي عندي، ما أسهل إني أتدخل فيها. بس الرب مرات كده تحس إنه بينتظر شوية، ومرات نمسك الساعة ونقول رب فينك، أنت قلت إنك لا يعثر عليك أمر، أنا استنيتك كتير، أنا انتظرتك. في يوم من الأيام داود يقول له كده، حتى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ حتى متى تختفي في أزمنة الضيق؟ ليه يا رب يبدو وكأنك متأخر؟ يبدو وكأنك مش في الصورة؟ يبدو وكأنك نسيتني؟ يعني أنت فين يا رب؟ أنت فين يا رب؟ ده أنت تستطيع كل شيء، ده أنت قادر على كل شيء. بس عند الرب حكمة. اسمع التعبير ده، حكمة الرب تقوده في حل المشكلة. ما أسهل زي ما بقولك يمرحها مثل عجل، سريون مثل فرير البقر الوحشي، الدنيا سهلة عنده، الجبل عنده حاجة صغيرة، بس عنده حكمة وعنده توقيت. ثق تماما في توقيت الرب، ثقي تماما في توقيت الرب، قولي له أشكرك لأنك عندك توقيت. المشكلة الضخمة تقدر تحلها، بس عندك توقيت صالح. اديني نعمة واديني معونة، أثق فيك، أثق في حكمتك، أثق في صلاحك، أثق في قدرتك، أثق إنه قدرتك، إنجاز التعبير يا رب، منضبطة بحكمتك. إن كان ده تعبير إنساني يعني، لكن قدرة الرب بتحكمها حكمة الرب. يلا بينا النهاردة نصلي، يلا بينا نشكر الرب إنه يأتي بتدخلات سماوية عجيبة للأزمة. يا رب بنيجي النهاردة قدامك، بنسكب أمامك ظروفنا وأحوالنا. يا رب أشكرك لأنك جاي النهاردة بسندة خاصة لكل حد فينا، جاي النهاردة يا رب عشان تقول كده إنك تمرحها مثل عجل، لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي. يا رب أنت ما أسهل المشكلة أمامك، هي ضخمة عندي لكنها سهلة أمامك يا رب، مشكلتي كبيرة في نظري لكنها صغيرة قدام قدرتك. أنا بصلي أني أقبل أنا وإخواتي حكمتك وتوقيتك، ونستقبل من يدك علاج وتدخل لكل الأزمات. شكرا أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

بتعمل إيه لو الوعاء فسد؟ بتعمل إيه لو كنت واقف مكان بطرس في الموقف اللي فيه قدام سيده قدام المعلم، هو واقف مليان بالخجل وهو مش قادر حتى يمكن يبص في عينيه، لكن محبة ربنا كانت أكبر من الفشل اللي كان بطرس غرقان فيه. ولك على حاجة، ده الشكل ودي الصورة ده ربنا بيشوفني وبيشوفك فيها، إنه هو مش شايف عيوبك، هو بس فارق معاه إنه يسأله سؤال واحد بس، سؤال واحد. كان ممكن يسأله أسئلة كتير، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت ليه أنكرت، كان ممكن يقول له أنت ليه قلت إنك ما تعرفنيش، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت هربت ليه، كان ممكن يقول له أنت نسيت لما قلت عليك الصخرة وهبني كنيستي على الصخرة دي. لكن هو سأله سؤال واحد، قال له كده أنه في يوحنا 21 بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال يا رب أنت تعلم كل شيء. ربنا رب يسوع كان قاصد يسأله السؤال ثلاث مرات، يقول له أنا مش فارق معي أي حاجة حصلت، أنا عندي سؤال واحد ولو إجابته آه أنا خلاص، أنا مش مستني حاجة تانية. والنهاردة ربنا بيسأل كل واحد فينا أتحبني بتحبني؟ يسوع قال كده في متى 22 إنه هي دي الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. مش مهم حالتك عاملة إزاي، مش مهم أنت متكعبل قد إيه، مش مهم النهاردة أنك صاحي محبط من نفسك، مش مهم أي حاجة، لكن مهم أنك تقول له يا رب النهاردة أنا حالتي بايظة جدا، أنا ظروفي صعبة جدا، يمكن كل اللي حواليك ملخبط، لكن النهاردة أنت واقف قدام تقول يا رب أنا بحبك. يمكن غرقان في الخطية، يمكن نفس الخطية بتنام وتقوم فيها، لكن لو أنت جواك النهاردة محبة للرب، محبة الرب تيجي تخترق قلبك وتغيرك. وده اللي ربنا عمله مع بطرس في أصعب موقف يعمله معاك النهاردة، ويقول كده أنه من نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده تعالى النهاردة بص في عيني أقول له يا رب أنا بحبك. أيوة رب أنا عارف أني وحش لكن بحبك، أنا عارف أني خاطي لكن بحبك. وده اللي عمله العشار، أنه قال له ارحمني يا رب أنا الخاطي. يقول كده أنه مضى إلى بيته مبرر لأنه ببساطة كان جواه محبة للرب. عشان كده تعالى النهاردة أقول يا رب أنا بحبك. تعالى وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية مش كلمات ترنيمة محفوظة، لكن بنقول له يا رب إحنا عايزين نرجع نحبك تاني من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدرة. يا رب أشكرك رجعنا تاني للمكانة، رجعنا يا رب للحتة اللي إحنا فيها، نعرف نقول لك بنحبك بجد من كل قلوبنا يا رب، من كل قلوبنا بنحبك. سامحنا يا رب على كل مرة أنكرنا وهربنا وعملنا زي بطرس. قول يا رب أنا بحبك، بحبك يا رب.

0: لا أقدر،
1: فلا أقدر إلا أن أكثر سجودا يا حبيبي.
0: قبل ما نقوله تاني من كل قلبي تعال عند الصليب، قوله يا رب أنا جاي بذنوبي، أنا جاي بخطيتي، أنا جاي بكل يا رب أساوى في قلبي يا رب، لأنه محبتك فاقت خطيتي يا رب، محبتك سطرت عيوبي. باجي عند الصليب يا رب لأنه مكتوب كده أنه دمك يطهرني من كل خطية يا رب. ويكفي النهاردة أن أنا أقول لك يا رب أيوة يا رب أنا بحبك وعايز أكمل أحبك من كل قلبي كل قدرتي يا رب، لأنه محبتك يا رب كمان تطرح خوفي، مش هخاف أجي أقف قدامك يا رب لأنك هتسترني، لأنه مش هقف خجلان يا رب، لأنه أنت تعريت عشان أنا تستر عشان أنا اتغطى يا رب. والنهاردة بقول لك يا رب رجعني ليك مرة تانية، رجعني ليك أرجع أقف في المكان الصح، أحبك من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي.

أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، كندا، أمريكا، أوروبا، شمال أفريقيا. موضوع الحلقة لهذا اليوم حياة القيامة وقيامة الحياة، وأصلي أن تكون بركة لكل أحبائي المستمعين والمستمعات أينما كنتم، لنتمتع اليوم وكل يوم في قوة القيامة. من يدحرج لنا الحجر؟ لا شك أنه سؤال حير المريمات قديما وهما في طريقهن إلى القبر، وشعروا بقلق أكثر ثقلا من وزن الحجر الذي يسد فوهة القبر إذ كان عظيما جدا. وقصة المريمات هي قصتنا نحن أيضا، فالحجر ربما يكون خوفا من المستقبل أو من الظروف الصعبة أو قلة الإمكانيات، أو ربما يكون الخوف مما اجتاح العالم من تيارات العنف وما ستجلبه من مستقبل مظلم. كل هذه تمثل أحجارا أثقل من أن نستطيع دحرجتها من مكانها. لكن يا لروعة المفاجئة التي اعترت المريمات حينما وصلنا إلى القبر ووجدنا الحجر قد دحرج، والكتاب يصفه، أي يصف الحجر، أنه عظيما جدا. هللويا، دحرج الحجر العظيم جدا. فسامحنا يا رب يسوع اليوم إن كنا نقلق كثيرا ونهتم من أجل أحجار كثيرة أمام عيوننا وننسى أنك تستطيع دحرجة الحجر قبل أن نصل إليه، فلا نجد أي شيء مما عولنا الهم منه وقلقنا وهرب النوم من أعيننا لأجله. شكرا لأني طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوف أنقذني. إلهي حي ويحيي القلوب ويعطي سلاما وفرحا وطمأنينة وراحة من كل فكر مضطرب وقلق. هاللويا، إلهي حي، يسوع حي للأبد، يسوع قام من الأموات. غنوا هاللويا لهذا الإله العظيم. فاصل مع ترنيمة غنوا هاللويا مع فريق بيت الصلاة مصر، ونعود ونكمل وإياكم انتظرونا.

عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والإعلانات المباركة. في هذه ترنيمة: يسوع قام من الأموات، يسوع حي إلى الأبد. أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد، ومعكم حنين عبيد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: حياة القيامة وقيامة الحياة. ظن البعض أن القبر هو نهاية حزينة لقصة جميلة، وأنه في دخول يسوع المسيح إلى القبر مات الرجاء، وكأن آلام الحياة والموت قد انتصرت. ولكن في الحقيقة عندما خرج يسوع من القبر، خرج منتصرا ليس على الموت والخطية فحسب، بل أيضا على الألم. وهو يعطينا اليوم هذه النصرة بعينها، فنعلن بإيمان مثل بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا: في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ماذا تعني القيامة بالنسبة لك عزيز المستمع؟ هل تعرف أن القيامة أولا ليست ماضي فقط؟ القيامة ليست حدثا مر وانتهى وطوي مع مر التاريخ، بل هو الحدث الذي غير وقلب التاريخ. القيامة ليست مناسبة نتذكرها مرة كل عام، بل هي قوة نحيا فيها على الدوام. نعم، نحن نعلن ونردد عبارة من أجمل العبارات: المسيح قام. هو قام بالفعل، لكن لا يجب أن تبقى القيامة في حياتنا فعل ماضي، بل اختبار حي يومي حقيقي. فلنحيا حياة القيامة اليوم وفي كل يوم، ليدوي إعلان القيامة في كل الأراضي. ثانيا، القيامة غلبت الموت. قال النبي: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقال بولس الرسول: شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. غلبت الموت بالقيامة، تركت القبر فارغا. وأصلي أن غلبة القيامة على الموت تغلب كل موت في حياتنا، سواء موت روحي بسبب الخطية والابتعاد عن الرب وعن محضره، أو موت نفسي بسبب الضغوط والأحزان والهموم، أو موت علاقات، ولربما نشعر أن أمورا ابتدأناها بحماس وقوة في تبعيتنا للرب، أو أي مجال آخر في مجالات حياتنا، إلا أن الموت غلبها وأغلقنا عليها بحجر كبير ودفناها. لكن لنثق بقوة القيامة والحياة. قوة القيامة والحياة اليوم تغير هذا الواقع وتجعله أكثر من رائع. أحبائي، نعم، هذه القيامة غيرت الحياة وتغير الواقع وتجعله أكثر من رائع. القيامة رجاء وأمل، حولت التلاميذ الحيارة والخائفين إلى أعظم من منتصرين. ابتلعت الخوف واليأس وعطتهم قوة وحولتهم إلى جبابرة بأس. منحتهم رجاء وأملا وأنهضتهم من اليأس والفشل. القيامة إعلان أن القبر ليس النهاية، وأن الحياة هي التي ستنتصر وملكوت الظلمة سينتثر. استقبل اليوم رجاء القيامة لكل وضع أغلقت ودحرجت عليه الحجر ويأست من المحاولات وامتلأت بالضجر. تعال لمغير الأحوال ومانح الرجاء والأمل، واطلب قوة القيامة وأعظم عمل. رابعا، القيامة إثبات لحب المسيح للكنيسة. أثبت الرب يسوع المسيح حبه للكنيسة عروسه المجيدة بأنه أسلم نفسه لأجلها، وأيضا من خلال قيامته من بين الأموات أثبت هذا الحب. إذ أن القيامة هي أقوى برهان وإثبات أنه تمم العمل حتى النهاية، وأحب الكنيسة إلى المنتهى، وقام حتى يجعلها كنيسة قوية حية مؤثرة تنشر رسالة الصليب والقيامة إلى أقصى الأرض. خامسا، القيامة قرار تأخذه في علاقتك مع الرب يسوع كل أيام حياتك، فأنت الذي يختار ويصنع القرار بأن تحيا منتصرا مملوءا بقوة القيامة أم بالضعف والانكسار. أنت الذي يقرر أمام كل موقف وصعوبة، أمام كل تحدي وامتحان، هل ستحيا القيامة وتعلن النصر والغلبة وتتخذها راية وعلامة، أم ستبقى مسجونا في قبر الذكريات والدموع والآلام داخلك تحرق الضلوع وكل وعد مزروع، أم تنهض وتأتي مسرعا متلهفا إلى الرب يسوع. اعلن قوة القيامة كل يوم على كل الظروف وعلى كل هم. اختر أن تحيا القيامة من الداخل، من القلب، واعكس هذه الحياة لكل من يتقابل معك في الدرب، واغلب بها كل صعب. ضع تأثير القيامة يسري في الأعماق، وإلى هذه الحياة تتلهف وتشتاق، فاعلنها وامتلكها، احيا بها وانطلق أعظم انطلاق.
وقبل أن نكمل في موضوعنا دعونا نخرج لفاصل مع ترنيمة آم حمل الله مع فريق الحياة الأفضل ونعود ونكمل وإياكم ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل. أرحب بكم في أي مكان كنتم وانضممتم إلينا في هذه الأثناء. هنا إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: حياة القيامة وقيامة الحياة. في كل ذكرى للقيامة نقول الكلمات الرائعة: المسيح قام من بين الأموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. نعم، ما زلنا نحتفل ونعيش واحدة من أروع مبادئ إيماننا بالمسيح، وهي قيامته المجيدة من بين الأموات، والتي لا تعد ذكرى نتغنى بها من السنة إلى السنة، لكنها بالفعل قيامة تمثل لنا حياة جديدة حقيقية، وتمثل لنا أيضا حياة القيامة وقيامة الحياة. لذلك فالقيامة هي الحدث الأكثر أهمية في التاريخ. إن قيامة المسيح حدث يميز المسيحية عن كل الأفكار الأخرى والمذاهب والمعتقدات التي أسسها قادة مائتون، بينما رأس إيماننا ورأس الكنيسة هو المسيح القائم من بين الأموات. بقيامة المسيح أصبحت الحياة، وأصبح الموت يأخذ معنى جديد. الحياة بالقيامة تعني الشركة مع الله. لم يعد الموت نهاية هذه الحياة الحاضرة، بل هو ابتعاد الإنسان عن المسيح. الموت هو ابتعاد الإنسان عن المسيح. انفصال الجسد المائت لم يعد ينظر إليه على أنه موت، إنه رقاد مؤقت. لذلك القيامة لها هدف وغاية في حياتنا، إذ ما هي غاية وجودنا إن كنا نأكل ونشرب لأننا غدا نموت؟ تصوروا إنسانا يولد ليتعب في حياته اليومية جسديا وذهنيا وروحيا ونفسيا، يجاهد في الدراسة والعمل، ويتقبل ضغوطا نفسية رهيبة من الحياة اليومية ومصادمات البشر، ثم يصارع ضد الشهوات والجسد والعالم والذات والشيطان، ويجاهد في تحصيل العلوم والنمو في عمله، ثم تضعف صحته وتطحنه السنون والأمراض والمتاعب لتنتهي حياته إلى لا شيء. ما معنى هذا كله لو لم تكن الأبدية، أي القيامة، في قلبه والملكوت أمامه والخلود غايته؟ إن هذه الحياة الأرضية هي فانية إذا ما قيست بالحياة الأبدية السماوية التي تتصف بالتسامي والارتفاع. لهذا نرى في الموت رقادا، اقتداء بالرب الذي قال عن لعازر: لعازر حبيبنا قد نام. القيامة إذن تعطي الحياة هدفا وغاية. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. فما قيمة حياتنا الأرضية دون القيامة والحياة الأبدية؟ شكرا لله من أجل القيامة، لأنه بمقتضاها الجسد سيقوم جسدا روحانيا نورانيا خالدا، لا يعتريه المرض ولا تطوله الخطية ولا يخضع للموت، والنفس ستهدأ بين يدي الله في عالم لا تتسلل إليه التجارب والقلق والهموم، عالم هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، وفوق الكل في شركة مع الله وملائكته، والروح تقوم طاهرة بلا فساد لتدخل إلى فرح الملكوت، وتتمتع بأمجاد القيامة والجلوس في عرش الله، والتقدم نحو معرفة أعمق بشخصه المحب وروحه القدوس. إذن القيامة تعطي الطبيعة البشرية قيمة خاصة، وإلا صارت مشابهة لباقي الكائنات التي تنتهي حياتها بموتها ونفسها في دمها، ولا أبدية لها. لذلك القيامة هي قوة حياة جديدة وهبت للإنسان، وهبت من خلال قيامة المسيح لنحيا بها. فيقول بولس الرسول لأهل كورنثوس: فنحيا لا لأنفسنا، بل للذي مات لأجلنا وقام. إذن القيامة هي حياة في المسيح ومن أجل المسيح فقط. القيامة تذكرنا دائما أننا نتبع إلها قويا قديرا، استطاع أن ينتصر لنا على الموت بعد أن كان الموت أمرا مفزعا. قام الرب يسوع وانتصر عليه، وأصبح قبره هو القبر الوحيد الفارغ من بين كل القبور، واستطاع الرب يسوع أن يحول هذا المشهد، مشهد القبر الحزين، إلى مشهد مليء بالرجاء والحياة. واليوم إذا عشنا بالفعل معنى القيامة، فسوف يعطينا نصرة على الخطيئة وعلى إبليس وعلى الموت. اليوم لو عشنا بالفعل معنى القيامة، فسوف يقيمنا من قبر الخطيئة الذي يحتوينا. يا ليتنا نحيا معنى القيامة، يا ليتنا نحيا حياة القيامة. فحياة القيامة هي الحياة التي تحمل فكر المسيح، هي حياة القلب العامر بالإيمان، هي الأذان المدربة على سماع صوت الله، وهي اللسان الذي يلهج في ناموس الرب نهارا وليلا، وهي العين التي تنظر بعين المسيح، هي الأيدي الممتلئة بالعطاء، هي الأقدام التي تسعى لخدمة الآخرين. يا ليتنا نحيا حياة القيامة. السؤال هنا، من هو الإنسان الذي يحيا حياة القيامة بالحقيقة، الذي يحيا في ملء قيامة المسيح؟ يقول عنه بولس الرسول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. إذن هذا الإنسان هو الذي يحب الرب يسوع حبا لا يستطيع الموت أن يفصله عنه. لا يمكن أن نحيا في ملء قيامة الرب يسوع دون أن تكون لنا هذه الشركة معه. ترى إلى أي حد نحب الرب يسوع؟ هل نحبه بهذه المقاييس التي يذكرها بولس؟ هل نحبه حتى تتعارض محبته مع أنانيتنا ومحبتنا لذواتنا وغرورنا وكبريائنا؟ لو أننا فعلا نحيا في ملء القيامة فسوف نحبه من كل قلوبنا، وسوف نتبعه ونخدمه أيا كانت الظروف. الإنسان الذي يحيا حياة القيامة هو الإنسان الذي يحب الآخرين. يقول يوحنا في رسالته الأولى: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة. وقال الرب يسوع في أواخر حياته على الأرض: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. لا يمكن لأحد اختبر مجد القيامة وروعتها وعظمتها إلا وتراه قد امتلأ قلبه بالمحبة الحقيقية للجميع، الجميع الذين يحبونه والذين لا يحبونه. الإنسان الذي يحيا في ملء قيامة المسيح هو الذي يثق في قدرة الرب التي ليس لها حدود. فقد ظل الموت واحدا من الأمور التي يقف أمامها كل إنسان ويشعر بالعجز الشديد، حتى قام المسيح من بين الأموات. ونقول مع النبي: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ هنالك دعوة لنا بكوننا ما زلنا نحتفل بقيامة الرب يسوع أن نحب إخوتنا محبة ليست بالكلام بل بالعمل والحق، وتكون لدينا ثقة كاملة في قدرة الرب على تحويل كل الأمور لتعمل معا للخير للذين يحبون الله. فإن كل هذا يؤكد أننا بالفعل نحيا القيامة بكل معانيها الرائعة والعظيمة. القيامة هي حياة. تعالوا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة، فاصل مع المرنم فيليب ويصا، حياة أنت تملاني حياة، ونعود ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل وترنيمة حياة مع المرنم فيليب ويسام. ذكرنا قبل الفاصل نقاط معنى القيامة. نحيا معنى القيامة. حياة القيامة هي الحياة التي تحمل فكر المسيح. حياة القيامة هي حياة القلب العامر بالإيمان. هي الآذان المدربة على سماع صوت الله، وهي اللسان الذي يلهج في ناموس الرب نهارا وليلا. هي العين التي تنظر بعين المسيح. هي الأيدي الممتلئة بالعطاء. هي الأقدام التي تسعى لخدمة الآخرين. فيا ليتنا نحيا حياة القيامة. يقول في المزمور: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. هذه الآية هي 24 من المزمور 118، ويخبرنا دارسي ومفسري الكتاب المقدس أن هذه الآية تتحدث عن يوم تتويج داود ملكا على شعب الرب، يوم جلوسه على عرش الملك، يوم للفرح والابتهاج، يوم عمله الرب لكي يأخذ شعبه نقلة عظيمة. فقبل أن يملك داود كان الشعب في حالة سيئة جدا جدا، وحالة الملك شاول كذلك كما جاء في سفر صموئيل الأول. لكن كل هذا المشهد تغير واختلف عندما اعتلى داود عرش الملك، فتحولت حالة الشعب من حالة سيئة جدا إلى حالة رائعة جدا. إلا أن آية هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه تتكلم عن يوم أعظم بكثير من اليوم الذي توج فيه داود ملكا. إنها تتكلم عن اليوم الذي قام به الرب يسوع من الأموات. وقبل أن يؤمن الشخص بقيامة الرب يسوع كان في حالة، وبعد أن آمن بالقيامة أصبح في حالة أخرى مختلفة، حصلت نقلة عظيمة لحياته. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إن اليوم الذي حصلتم فيه على الخلاص بقبولكم الرب يسوع المسيح مخلصا، هذا هو اليوم من عمل الرب، من تدبير الرب، يوم في خطة الرب لحياتكم. إنه أعظم يوم في حياتكم. القيامة تبدل الحياة. نرى في بطرس الشخص الضعيف. القيامة تبدل حياة الشخص الضعيف. فإن كنت تشعر أنك مثل بطرس مؤمنا ضعيفا، اعلن وقول: لأعرفه وقوة قيامته. تعرفه معرفة اختبارية وليست معرفة معلومات. خذ قوة من القائم من الأموات وانتصر بها على ضعفك. لا تقل أنا ضعيف، بل أنا في المسيح قوي. الرب سيمنحني قوة القيامة وسأحيا قويا، ولن أكون مستعبدا ومقيدا بخطية. هذا عن بطرس. يعقوب يمثل شخصا آخر سنتحدث عنه بعد الترنيمة: ابن الله قد ارتفع فانظرا إليه. ونعود ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة. ابن الله قد ارتفع وبموته أبطل سلطان الموت. القيامة تبدل الحياة كما ذكرنا قبل الفاصل، وتحدثنا عن بطرس الذي يمثل الشخص الضعيف. القيامة تبدل حياة الشخص الضعيف، فإذا كنت تشعر أنك مؤمنا ضعيفا أعلن وقل مثل بولس: لا أعرفه وقوة قيامته. تعرفه معرفة اختبارية وليست معرفة معلومات. بطرس كان ضعيفا، أنكر الرب 3 مرات، لكن بعد قيامة الرب يسوع وظهوره لبطرس أصبح قويا، وكتب رسائل من أعظم الرسائل في العهد الجديد. قل: أنا في المسيح قوي، الرب سيمنحني قوة قيامته وسأحيا قويا. الشخص الثاني يعقوب يمثل الخاطئ الذي يسخر. تحول إلى مؤمن وخادم عظيم للرب كما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 7. يقول هو يعقوب يتكلم للرب يسوع: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل، لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علنية. إن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالم. نرى هذه الكلمات التي تمتلئ بالسخرية، لكنه تغير إذ ظهر الرب يسوع له بعد القيامة وأصبح القائد الروحي لكنيسة أورشليم، الكنيسة التي وجدت في أصعب مكان ولاقت الاضطهاد. عندما رأى يعقوب الرب المقام من بين الأموات سقطت أسوار أفكاره القديمة وتحول تحولا عظيما من شخص يسخر إلى شخص مستعد أن يموت لأجل الرب يسوع. ونرى في افتتاحية رسالته: يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح، آمن وعلم أن يسوع المسيح هو الرب. والشخص الثالث يمثل المتدينين الذين ليست لهم علاقة حقيقية قلبية بالرب بل تدين، وهذا الشخص هو بولس، والذي تدينه كان مؤذيا للناس. والذي غيره من شخص متدين إلى شخص محب للناس هو رؤيته للرب يسوع المسيح المقام. ولأهمية هذا الاختبار ورد 3 مرات في سفر أعمال الرسل، حيث نقرأه في الأصحاح 9 وفي الأصحاح 22 وأيضا الأصحاح 26. وأعظم دليل على اختباره لقوة قيامة الرب يسوع أنه أصبح واحدا من هؤلاء الذين كان يضطهدهم، وهو بنفسه ذاق الألم والاضطهاد لأجل اسم الرب يسوع. جلد، رجم، ألقي في السجن ووصل لدرجة الموت. فما الذي غيرك يا بولس؟ نراه يجيب: رؤيتي للرب المقام. لهذا أحبائي المستمعين، إذا كنتم تريدون وتشتاقون بأن تتغيروا، يجب أن تتقابلوا مع الرب يسوع المسيح المقام، ولا تكتفوا بأن تعرفوه كمصلوب فقط. صلاة اليوم أن تعلن قوة القيامة ونصرة القيامة في حياتكم، أن يتراءى لكم الرب يسوع المسيح المقام من الأموات كما تراءى لشاول وغيره وأصبح بولس من أعظم المبشرين والكارزين. تغير قلبه إلى قلب محب للناس. يا رب أصلي من أجل كل أحبائي الذين انضموا إلينا في هذه الأثناء، أن تلمس قلوبهم وأفكارهم وأن تتعامل معهم يا رب، وتصل بقوة القيامة وقوة النصرة وقوة الفرح وقوة الحياة إلى قلب كل واحد منهم. يا رب نصلي أن تملأنا بنصرة القيامة اليوم وكل يوم، ولا تكون مجرد ذكرى واحتفال لكن حياة واختبار. نصلي من أجل كل إنسان متألم، حزين، مريض، متعب، منهك يا رب، لتحل قوة القيامة على الأجساد والنفوس والحياة. لاسمك العظيم نهدي كل المجد والكرامة، آمين. أحبائي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى هنا أختتم هذه الحلقة مع ترنيمة من لبيب مشرقي وفريق قصر الدبارة، ترنيمة فوق الرياسات فوق السلاطين. أتمنى لكم بقية يوم مبارك وسعيد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. الرب يبارككم جميعا وتحيوا بقوة القيامة.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: ترى نعمل سري سري كده يعني؟
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيلة بارد ذات والجو يعني شيء خلاص. حيقرأ لنا من الليل؟
1: أنا ممكن أقرأ لكم ما عندي مشكلة.
0: خلاص خلينا نقرأ مع أخونا أيمن.
1: أنا القراءة حقرأ الليلة في متى أصحاح 4 من الآية 1 لحد الآية 11، وبتتكلم عن تجربة إبليس أو الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقول
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه.
1: لا قبل كده صابر، سوري معلش. بعدك المسيح قام رد له، صح؟
3: ايوه
1: قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لانه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: اله.
3: إبليس قام اخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا اخي انا بديك هذا كله، انت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس دار يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجري فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا بزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مشيت قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مجمع زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها أرمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خصم أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: هو انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنه ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا ليه لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خشله وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله
0: شركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس جحاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده بطريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في قمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حلقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الأرض النطفة، عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا أيمن. الغذاء الأكل كأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاعته بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له في طريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القطط بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب، يعني إبليس كي جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وأنت لو كنت ابن الله حسوا هم ده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطة إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا وتجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبقى خبز يعني أنا على لقى ذاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قلت الترنيم هارب زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان.
3: لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
3: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا. فخلينا نصلي مع اخونا صابر.
3: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابع عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة، ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ، أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه، فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبأوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء،
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم، ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع، وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان، حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات. فينصحنا الإنجيل قائلا: أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم.

0: فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون، والذين يقودهم روح الله هم جميعاً أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله: أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف، والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح،
0: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر، فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلم من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: 28.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت الثلاثة. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف، وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سمك.

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصاً إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشدداً، فعشت فريسياً، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا، وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها، وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت، تريد أن تجعل مني مسيحياً؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير، فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الأصحاح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها، ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم، ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد، فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4,000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: صباح التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون.

0: بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
1: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
0: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
2: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
0: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
3: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
0: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
4: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
0: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
5: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
0: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو 2 ساعة:
5: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
0: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
6: يا أهل أفسس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية، لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
0: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.

0: صباح السابعة عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونيا حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا ولسترا، وكان في لسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في لسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال وعبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمد هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم يا إلهي.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الصباح الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعت مال الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا، ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
1: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: Καφετέρια. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقي عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتم معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي منركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. اليوم في جدل بالكافيتيريا والسؤال هو: هل التغيير شغلة حلوة أو مش حلوة؟ في تغيير للأفضل وفي تغيير للأسوأ، لكن في حقيقة أكيدة إنه كلنا منحب نضل قاعدين بزاوية الراحة تبعيتنا، نعمل الأشياء يلي كنا دايما نعملها، والبعض منا ممكن ينزعجوا من التغيير حتى لو كان للأفضل، لأنه بخلينا نتخلى عن الأشياء اللي معودين عليها. خلينا ننتقل ونقعد على طاولة سلمى وندردش معها بهيدا الموضوع. سلمى، أول شيء مرحبا، بدي قلك إنه أنا معجبة بشخصيتك، معجبة بإرادة الانتصار يلي عندك، بس بدي أسألك شو هو السر؟ يعني في عندك إرادة للتكيف مع التغيير، طالما إنه من سنة تقريبا فقدت زوجك، ومن سنة لهلأ عم شوف أنا إنه صار في كتير متغيرات بحياتك، لكن صح. بنفس الوقت عم شوف عندك قدرة على التكيف مع هيدي التغيرات. شو هي أنواع التغيرات يلي بتصير بحياة الست يلي بتفقد عزيز على قلبها من هالوزن؟ يعني
1: أول شيء الفترة كانت كتير صعبة، أوكي الحزن موجود بس ما بيعني أني أوقف مطرحي، بالعكس القوة اللي جواتي اللي كنت يمكن حطتها على جنب ظهرتها لأني بحاجة لها، لأنه عندي عائلة، أنا صرت مضطرة أخذ قراراتي لحالي، ثبت شخصيتي، ولأني بحاجة لكل قوة كانت ممكن استفيد منها لحتى أقدر كفي لقدام. ما بقدر أطلع لورا، ما بقدر استسلم، بعرف أنه وجودي كتير مهم هلأ مع عائلتي، مع مجتمعي، بقى كل قرار بقدر أخده مهم كتير لحتى أبين أنه أنا مني ضعيفة، أنا قوي بما فيه الكفاية أن أتسلم مسؤولية حياتي وعائلتي.
0: أول فترة، يعني فترة الصدمة وفترة فقدان العزيز، وكنتي عم تبكي وكنتي عن جد بمرحلة كتير حرجي من حياتي، كنت عم فكر إنه كيف ممكن نطلع من هيدا الوضع وقديش صعب وقديش بدنا وقت، لكن بهرتيني بقدرتك على الوقوف عن جديد من بعد مصاب أليم مثل هيدا. في قبل وفي بعد بحياة الست يلي بتخسر جوزها. قبل كانت الأشياء أهون وصارت أصعب، أو وفي نوع من التحديات قبل وهلأ نوع آخر من التحديات،
1: يمكن ما
0: الحمل
1: في
0: يمكن
1: عتنين،
0: الحمل عتنين،
1: الحمل عتنين بدل أخف على اتنين. حزنت كتير، بكيت كتير، بس ما قدرت خلي حزني ضعفني، لا فتحت عيوني، وأنا أساساً فكر بكتير إيجابية، ما بخلي الأشياء الصعبة تسيطر علي، ما بخلي الحزن يتملكني، على طول باخد الأشياء الحلوة من كل اللي بدي صادفه بحياتي لحتى يكون عندي دعم ويكون عندي قوة لأني استمر.
0: برافو سل. أنا بحس إنه حطيك بفئة الأشخاص يلي المشاكل والمصاعب عندهم هي تحدي مش عائق.
1: صحيح.
0: يعني بدل ما تردهم لورا بالعكس تشكلهم تحدي ليطلعوا من جواتهم القوة. يعني بشوف ستات كتير بمجتمعنا عندهم قوة كاملة جواتهم بس ما بتظهر إلا بالوقت يلي بيطلب التحدي إنه تظهر هيدي القوة. هيدا الشيء صار معك؟ يعني أنا بعتقد
1: كل مرة قوية، كل مرة عندها قوة هائلة جواتها، بس مجتمعها بيفرض عليها أنه تحط هالقوة على جنب. الحمد لله، الحمد لله أنه ماني من النوع اللي بيخلي المشاكل تضعفني أو تكسرني، وبتثبت لي أكتر وأكتر إنه أنا إنسانة مسؤولة بقدر أخذ قرارات، قرارات منا عشوائية، قرارات لازمة، قرارات مهمة
0: مسؤولة،
1: أقدر أتخطى مع عائلتي جزء الصعب اللي مرقنا فيه واللي ناطرنا بعدين.
0: كون الست إنسانة رقيقة ما بيعني إنها إنسانة ضعيفة،
1: صحيح، هي
0: إنسانة
1: صحيح.
0: فيها القوة الكامنة وبتقدر تطلع هالقوة وقت اللي بتقدر.
1: ما عليه، بدي أقول شغلة هون، إذا الرجل قيادي، المرأة قيادية أكثر
0: كمان.
1: المرأة وقت اللي بتدير مسؤولية عائلة عم تحمل نسخة مصغرة عن المجتمع،
0: عن شركة كمان،
1: يعني بدها تطلع جيل بده يفوت على مجتمع بده يعرف وين عم يدعس، بده يعرف شو عم يعمل. بالعكس، الرجل بيسلم

0: لأنه
1: هل أنت شخص متفائل بالحياة؟
0: كتير، أنا شخص متفائل وإيجابي، وهذه نعمة من عند الله بشكره عليها كل يوم.
1: اليوم في كتير حكي بأوساط علم النفس وبأوساط علم الاجتماع عن قدرة التفكير الإيجابي على تخطي المصاعب اليومية. إذا بدي أنقل تأحكي عن مصادر القوة أو مصادر الانتصار، هل كونك إيجابية هو شيء أساسي أو شيء ثانوي بهالموضوع؟
0: طبعاً طبعاً، لا أنا بالنسبة لي شيء أساسي، لأنه أنا قبل ما يتوفى جوزي تخطيت مصاعب كتير، لأنه عندي هذه النفسية، وحتى من بعد ما خسرته كمان عندي هالنفسية. بدي أقول شغلة، إنه الإنسان وقت اللي بيكون إنسان إيجابي ما بيقعد يحس بضغط بتعب بإرهاق بتفكيره بمشاكله بحياته اليومية. الحياة اليومية فيها كتير مصاعب، إذا كل واحد بده ينكسر أو يحزن معناته إنه يعني ما عم بيقبل تحدي، معناته إنه عم يقف بمطرحه. وأنا من النوع ما بتطلع ورا، يعني لازم امشي لقدام، لازم يكون في عندي حافز انه كفي، لانه الحياه ما توقف بمطرح واحد.
1: كل اللي راح ربنا غطاه برحمته، وكل اللي جاي ربنا عارف انه رح يصير. منشان هيك المرنم بالكتاب المقدس بيقول: لذلك لا نخشى ولو تزلزلت بنا الاراضي والجبال انقلبت، فالله ملجأ لنا وقوه على الدوام. خبرية الكافيتيريا. بلاك بيري، واتساب، آيفون، آيباد، كل يوم في سرعة شكل بعالم التكنولوجيا، كل يوم في وسيلة اتصالات وتواصل جديدة. زوارنا يلي بعمر الأربعين وما فوق مقسومين حول هالقصة، ناس لحقوا حالهم وتعلموا وعم يحاولوا بجهد كبير يتعودوا على تغييرات كل يوم، وناس قالوا ما بيخصنا وبعدوا حالهم عن كل هالقصص. بس بالنسبة للشباب والصبايا والمراهقين القصة مختلفة، فبين الأهات والدهشة والواو يمان وشفت الموبايل الجديد بعقد، بالنسبة لألهم هيدا العالم مثير وكتير حلو، ويبدو إنه القليل منهم عندهم مشكلة بالتأقلم مع إصدارات التكنولوجيا يلي بتتغير كل يوم، والإشياء الجديدة اللي لازم يتعلموها كل أسبوع تقريبا. ونحنا كسيدات في نوع تغيير منحبه كتير ومش ممكن أبدا ننزعج منه، عم بحكي عن التغيير بالموضة. أنا بصراحة ما حبيت الموضة السنة، وهيدا رأيي الخاص، لأنه ما حبيت أبدا موضة التمانينات يلي عم يحاولوا المصممين الأزياء أنه يرجعوا يروجوها، من مجوهرات كبيرة على كتف الفساتين للحلق الكبير لموضة الشعر من الرفعة للجدولة. أنا شخصيا ما حبيت هيدي الموضة، ومطريقتي الوحيدة لأتعامل مع هيدا التغيير بالموضة أنه ضل ملتزمة باللي يلي بيلبق لي، موضتي أنا هي يلي أنا بيلبق لي. بما أنه عم نحكي عن التغيير، شو رأيك تجربي الأكل المكسيكي؟ مطبخ الكافيتيريا. وصفة التاكوز. أنت محتاجة لأرغفة التاكوز بالذرة ولبهارات التاكوز، هيدولي بتلاقيهم بجناح المأكولات المكسيكية بالسوبر ماركت. كمان انت محتاجة لنص كيلو لحمة بقر مفرومة، ملح وبهار، بصلة، بندورة، خس، جبنة شدر، أفوكا وزيت الذرة. منقلب البصلة المفرومة على النار مع شوية زيت ذرة، ومنحط اللحمة ومنخليها تستوي. منضيف بهارات التاكوز لقلها، الملح والبهار، ومنطفي النار. منقطع الخضرة ومنبرش جبنة الشدر. بقلب كل رغيف تاكوز منحط اللحمة، الخضرة المقطعة، برش الجبنة، وألف صحتين. آية اليوم على لسان بولس تلميذ يسوع المسيح: أنا أفعل شيئا واحدا، أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى ما هو قدام. وبهيدي الآية سر القدرة على التكيف مع التغييرات اللي لابد أنه تصير بحياة كل وحدة منا، أنه ما نتوقف عند اللي راح ونتحسر، ولكن نعمل مثل ما كان يعمل بولس تلميذ المسيح، ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام. عزيزتي المستمعة، إذا كان صار تغيير بحياتك ومحتاجة أنه نصلي لك، اكتبي لنا على العنوان اللي رح نذكره بعدين تنجاهد بالصلاة.

قدام الرب كرمالك، وإذا كنت عايزة أي مشورة أو نصيحة تتساعدك تتكيفي مع التغييرات بحياتك، نحن مستعدين كمان نتواصل معك على نفس العنوان. وما تنسي أنه أحسن تغيير هو يلي بيعمله يسوع بقلبنا لما ينقلنا من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. رحت كتير بالوقت يلي قضيته معكم، بدي اشكركم لانه اخدتوا وقت لحتى تتسمعوا على البرنامج. هلا صار لازم روح، بس بقلكن مني انا نغم مضيفة برنامج كافيتيريا، باي باي وبشوفكم بحلقة تانية ان الله ربط.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد من Reach for Life، الإنجيل كما دونه يوحنا.
1: علشان تعرف أي شخص، مش بس أنت محتاج تسمع عنه، لكن لازم تبقى قريب منه وعندك علاقة شخصية بيه. والحقيقة كاتب الإنجيل الرابع يوحنا كان عنده علاقة حميمية جداً بشخص المسيح، لدرجة أنه ما بيذكرش اسمه ولا مرة في الإنجيل، ودايماً بيقول أنه هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه، عشان يأكد أنه أي حاجة هيقولها عن شخص المسيح هي عن معرفة شخصية عن قرب. إنجيل يوحنا من أكتر الأناجيل اللي بتأكد أن المسيح هو الإله الكامل، وفي نفس الوقت هو إنسان كامل. وإحنا بنتكلم هنتكلم عن الكاتب يوحنا تلميذ المسيح، هنتكلم على هدف الكتابة الرئيسي، وهنشوف دوت من الإنجيل نفسه، وهنحاول نستنتج الإنجيل اتكتب في أي زمن. ودلوقتي تعالوا نبص على الخطوط العريضة بتاعة الإنجيل. إنجيل يوحنا أول 18 عدد هي مقدمة في غاية الروعة، وهدفها تقول لنا إن المسيح هو كلمة الله المتجسد. بعد كده بقية إصحاح واحد من عدد 19 لعدد 51 يسوع بيبدأ يدعو تلاميذه الأوائل. بعد كده من إصحاح 2 لإصحاح 11 يسوع بيقوم بالآيات اللي بيعملها علشان يظهر هويته، وعشان كده مفسرين كتير قالوا إن النص الأول من إنجيل يوحنا ممكن نسميه كتاب الآيات، الآيات أو المعجزات، وهنتكلم عن دوت كمان شوية. من إصحاح 12 لغاية الآخر سماه البعض كتاب الأمجاد، لأنه في مقابلات المسيح الأخيرة مع تلاميذه، وفي أحداث موت وقيامة المسيح وظهورات المسيح. والجزء بتاع كتاب الأمجاد دوت ينفع يتقسم من 12 ل17، وفي الكلام عن الأحاديث الأخيرة للمسيح وصلاة المسيح الكهنوتية، وبعد كده إصحاح 18 و19 أحداث القبض على المسيح وأحداث الصلب وأحداث موت المسيح ودفنه. الإصحاحات الأخيرة 20 و21 التركيز فيها على قيامة المسيح، والتأكيد كمان على ظهورات المسيح بعد قيامته. فنقدر نختصر التقسيمة زي ما اتفقنا، المقدمة في أول 18 عدد، بعد كده كتاب الآيات لغاية إصحاح 12، وبعد كده كتاب الأمجاد هو النص الثاني من إنجيل يوحنا. والبعض شايف أنه إصحاح 21 اللي فيه ظهور خاص لبعض التلاميذ يعتبر الخاتمة بتاعة الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في الكاتب. زي ما اتفقنا الكاتب سمى نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وبعض المفسرين اعترضوا أن دوت هو يوحنا ابن زبدي تلميذ المسيح اللي كان من التلاميذ الأقرب للمسيح، واقترحوا أسماء كتير قوي. لكن لما بنقرأ الإنجيل بنكتشف أنه أفضل شخص مرشح أنه يبقى هو التلميذ اللي يسوع يحبه هو يوحنا، لعدة أسباب. اسم يوحنا موجود في الأناجيل الإزائية اللي هم متى ومرقس ولوقا حوالي 20 مرة، لكن مش موجود ولا مرة في إنجيل يوحنا. كمان اسم يوحنا المعمدان، ده يوحنا تاني، موجود في كل الأناجيل باسم يوحنا المعمدان، لكن لما بنقرأ إنجيل يوحنا مش بنلاقي كلمة المعمدان دي خالص. وأكنه الكاتب عارف إنه هيذكر يوحنا واحد بس اللي هو يوحنا المعمدان، ويوحنا التاني اللي هو يوحنا ابن زبدي كاتب الإنجيل هيذكره بلقب التلميذ الذي كان يسوع يحبه. كمان التلميذ اللي يسوع يحبه كان موجود في العشاء الأخير، وبنعرف من الأناجيل التانية إنه الـ 12 تلميذ بس هم اللي كانوا موجودين في العشاء الأخير، وفي تلاميذ كتير مذكورين بالاسم في إنجيل يوحنا، لكن اسم يوحنا التلميذ أو يوحنا ابن زبدي مش مذكور ولا مرة. الأسباب دي كلها بتأكد لنا أن يوحنا ابن زبدي هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه، هو كاتب الإنجيل الرابع. وبيأيد دوت شهادات خارجية من بره الكتاب المقدس. ففي شهادة مهمة جدا لحد اسمه إرينيوس، لأنه إرينيوس دوت كان تلميذ حد اسمه بوليكاربوس، وبوليكاربوس ده كان تلميذ يوحنا نفسه. فلو تلميذ يوحنا اللي هو إرينيوس بيقول لنا حاجة، دي هتبقى في غاية الأهمية. إرينيوس بيقول لنا إيه؟ بيقول سمى يوحنا تلميذ الرب الذي ارتاح على صدره، هو نفسه أعطانا الإنجيل الرابع بينما كان مقيما في أفسس في آسيا. طبعا ده كمان بيقول لنا معلومة صغيرة عن تاريخ الكتابة. يبدو أن يوحنا كتب دوت وهو في أفسس في آسيا، وإحنا عارفين أنه دوت كان في نهاية حياة يوحنا. الدارسين بتوع إنجيل يوحنا معظمهم بيقول أنه الإنجيل ده كتب متأخر، في حدث مهم اسمه سقوط أورشليم في سنة 70 ميلادية، ومعظم المفسرين بيقولوا أن يوحنا كتب بعد سقوط أورشليم، خاصة أنه في بعض الإشارات أنه الهيكل مش بس هينقض لكن المسيح هيحل محل الهيكل. فواضح أنه الكاتب كان عارف أنه الهيكل بالفعل نقض، وعايز يأيد أنه المسيح قال دوت وقال أن أنا هبقى مكان الهيكل بتاع أورشليم. عشان كده احنا بنميل ان احنا نقول انه الانجيل اتكتب بين سنة 70 او 80 لغاية سنة 90، او يمكن اخر حاجة ممكن تبقى حاجة و90، لانه الرسول يوحنا مات في الزمن دوت في نهاية القرن الاول. طيب تعالوا نتكلم دلوقتي عن المرسل اليه وهدف الانجيل. الحقيقة يوحنا بيقول لنا دوت في انجيل يوحنا اصحاح 20 والاعداد 30 و31، بنقرأ كده: وقد اجرى يسوع امام تلاميذه آيات أخرى كثيرة لم تدون في الكتاب، أو يقصد في السفر دوت، وأما هذه الآيات فقد دونت لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم حياة باسمه إذ تؤمنون. فيوحنا بيقول بوضوح أنه في آيات كتير أوي المسيح عملها، وهو نقى بعض من الآيات دي علشان هدف معين، أنه لما نشوف الآيات دي نؤمن أنه يسوع الإنسان اللي عاش في الناصرة، اللي مات في أورشليم، اللي قام من الموت، هو ده نفسه المسيح ابن الله اللي العهد القديم اتكلم عنه. بس مش بس كده، يوحنا شاف إنه معرفتنا بالحقيقة دي بهوية يسوع وعمله مرتبطة بالحياة الأبدية. فاللي هيعرف إنه يسوع هو المسيح ويؤمن بيه هو ده اللي هينال حياة أبدية. إذن يوحنا كتب لناس ربما بعضهم مش مؤمن خالص عشان يعرفوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ويؤمنوا ينالوا حياة أبدية، والناس ربما بعضهم بيؤمنوا لكن هو كان عايز يتأكد أن هم عندهم الفهم السليم لشخص المسيح وعمل المسيح. وده يجيبنا للحديث عن أهم مواضيع في إنجيل يوحنا. عايز أتكلم معاكم عن أهم موضوع في إنجيل يوحنا، وهو هوية المسيح. مين هو يسوع المسيح بحسب يوحنا؟ الحقيقة يوحنا بيذكر ألقاب كتير للمسيح هو لوحده بيتفرد بيها، زي كلمة الله أو زي حمل الله، وبعض الألقاب زي ابن الله أو المسيح بتتكرر في أماكن تاني في العهد الجديد، لكن يوحنا بيدينا بعض المعاني اللي مش موجودة في أماكن تاني عن الألقاب أو الأسماء دي. تعالوا نفكر في بعض الألقاب اللي يوحنا استخدمها. أول لقب هو أول لقب في الإنجيل: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يوحنا بيقول لنا أنه شخص المسيح هو الكلمة، وبيقول لنا أنه الكلمة دوت موجود منذ البدء، منذ الأزل، ملوش بداية ولا نهاية. وفي عدد 3 من إصحاح 1 بيقول لنا أنه هو الخالق، به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيئا مما كان. لكن في عدد 1 مش بس بيقول أنه هو موجود منذ الأزل، ومش بس بيقول لنا أنه هو الله، لأنه في آخر عدد 1 بيقول وكان الكلمة الله، فهو بيقول لنا هو نفسه الله، لكن كمان بيقول لنا وصف أنه هو كان عند الله. والكلمة هنا معناها أنه طول الوقت كان متجه في شركة مع الله. وفي آخر المقدمة بيقول أنه الابن في حضن الآب. فيوحنا عايز يقول لنا الكلمة هو الله، والكلمة له شركة وعلاقة مع الله. فالكلمة هو الله الابن اللي منذ الأزل موجود في شركة مع الله الآب. والحقيقة إنجيل يوحنا هو أكتر الأناجيل اللي بتتكلم عن علاقة الله الآب والابن والروح القدس، وفي تأكيد على الوحدة بين الثلاث أقانيم، إنه الثلاثة هم جوهر واحد. فالله جوهر واحد، وفي تأكيد في إنجيل يوحنا على الوحدة دي، مثلا يوحنا 10:30 المسيح بيقول أنا والآب واحد، لكن كمان في تمايز بين الأقانيم في جوهر الله الواحد. فالله الآب هو الله، الله الابن هو الله، الله الروح القدس هو الله، وفي شركة في جوهر واحد بين الثلاث أقانيم. أي حد بيحب يدرس أكتر عن شخصية الله وطبيعة الله وإزاي أنه الله إله واحد كائن في ثلاث أقانيم، المفروض يقضي وقت يدرس يوحنا من 13 ل 17، لأنه ده من أكتر الأماكن الجميلة اللي فيها الحديث عن الله الثالوث. فأول حاجة يوحنا بيقولها لنا أنه المسيح هو الكلمة. يوحنا كمان بيقول لنا أنه المسيح هو ابن الله. واللقب ده مهم قوي، وخاصة أنه بعض الناس بتسيء فهم اللقب ده وبتقول ده معناه أنه الله بيتجوز. حاشا، ابن الله مقصود بيها هو الابن الروحي، هو الابن الأزلي، هو اللي عنده نفس طبيعة الله. ويوحنا بيقول لنا أنه حتى اليهود كانوا فاهمين أنه في معنى روحي لابن الله. تعرفين اليهود في يوحنا 8:41 كلهم قالوا الله أبونا. فاليهود كانوا عندهم مفهوم أنه ينفع أن نبقى إحنا كشعب أبناء لله. لكن المسيح وهو بيستخدم اللقب دوت ما كانش يقصد بس يقول أن أنا ابن الله زي ما شعب اليهود كله عنده علاقة خاصة مع الله أبناء لله، ولا حتى زي ما المؤمنين في العهد الجديد يقدروا يقولوا أنه الله أبونا، نقدر نصلي أبانا الذي في السماوات. المسيح لما استخدم لقب ابن الله عن نفسه كان بيقول حاجة أكبر من النوع بتاع البنوة بتاع اليهود أو المؤمنين، كان يقصد أنه معادل لله. طب ده بنشوفه فين؟ يوحنا 5 لو قريته من الأعداد 16-18 هتلاقوا أنه لما المسيح قال أنه الله أبوه، اليهود فهموا أنه بيساوي نفسه بالله وحاولوا يرجموه بسبب دوت. في 3 أماكن في إنجيل يوحنا المسيح قال حاجة عن هويته، واليهود اللي سمعوه قالوا أن أنت بتجدف، أو حبوا يرجموه لأنهم فهموا أنه هو بيساوي نفسه بالله. يوحنا 5:16-18 ويوحنا 8:58 وما بعد، ويوحنا 10:30-33 دي شواهد المسيح قال الدعاء اللي سمعوا اليهود في الادعاء دوت انه بيساوي نفسه بالله، وعشان كده حبوا يدنوه ويرجموه. وده يجبنا على لقب تاني مهم من ألقاب المسيح، وهو اللقب في اليوناني اسمه ايجو ايمي، وفي العربي بيترجم انا هو او انا كائن. اللقب ده مهم جدا لانه في سفر الخروج اصحاح 3:14 الله كان بيقول لموسى انا عايز ارسلك للشعب علشان الرب عايز يحرر شعب اسرائيل من ارض العبوديه، من ارض مصر. فموسى قال للرب لما الشعب يسالني اسمك ايه اقول لهم ايه؟ فالرب قال في خروج 3 اسمي اهيا الذي اهيا، وبعد شويه بيقول انا اسمي يهوى. واهيا ويهوى هو الفعل والاسم من نفس الجذر العبري، والكلمة دي بتترجم في اللغة اليونانية إيجو إيمي. فأهيا أو أنا هو أو أنا كائن في اللغة اليونانية هي إيجو إيمي. ولما بنعرف أشعياء 43:25 ده شاهد مهم قوي، بنسمع الرب بيقول كده أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. فالرب بيقول أنا مين أنت يا رب؟ أنا هو، أنا الكائن، أنا اللي طول الوقت موجود وما بدأتش في الوجود. والمسيح ياخد لقب أنا هو اللي موجود في خروج بس خاصة في أشعياء 43:25 ويقول لليهود أنا هو. فالمسيح قال بوضوح إن هو يهوى إله العهد القديم وإله العهد الجديد، وعشان كده اليهود لما سمعوه بيقول أنا الكائن اللي هي تساوي إيجو إيمي أو أنا هو، رفعوا عليه حجارة عشان يرجموه. ده اللي بنقراه في يوحنا 8:58. لكن كمان في بقية إنجيل يوحنا المسيح بيقول أنا هو خبز الحياة، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو باب الخراف، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الكرمة الحقيقية. وكل الصور دي صور مرتبطة بهوية الله في العهد القديم. ففي العهد القديم داود بيصلي الرب راعي فلا يعوزني شيء، المسيح يقول أنا الراعي، أنا الرب اللي داود كان بيصلي لأجله. طيب إيه تاني عن هوية المسيح مهم في إنجيل يوحنا؟ احنا قلنا هو الكلمة، هو ابن الله، هو أنا هو. ودلوقتي عايز أقول لكم إن يوحنا حاول يقول لنا بطرق كتير إنه المسيح هو التحقيق لكل الأعياد اليهودية. ممكن حد يقول إيه الكلام دوت، كلمة صعبة شوية. العهد القديم بالذات في لاويين 23 في أعياد كتير الرب أعطاها لليهود، والهدف منها إنه الأعياد دي تذكرهم بمين هو الله والله بيعمل إيه عشان يخلص الشعب. فمثلاً عيد الفصح اللي فيه الخروف كان بيتذبح علشان الدم يترش على العتبة والقائمتين، فاكرين لما شعب إسرائيل كان خارج من مصر وفي ملاك مهلك هيعبر، وبس البيت اللي عليه الدم على العتبة والقائمتين هو اللي كان بينجو من الدينونة والموت. فعيد الفصح اليهود كانوا بيعملوه كل سنة عشان يتذكروا الحدث المهم دوت. إنجيل يوحنا بطرق مختلفة يحاول يقول لنا أنه المسيح هو الفصح الأعظم، هو الحمل اللي جه علشان يذبح ويسفك دمه علشان الملاك المهلك يعبر ولا يدين ولا يهلك. والفكرة بتاعت إنه المسيح هو تحقيق لعيد الفصح بتظهر لنا منه المسيح دايماً بيزور أورشليم في عيد الفصح. وفي بداية الإنجيل يوحنا بيقول لنا إنه المعمدان وهو بيشاور على المسيح قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وفي نهاية الإنجيل المسيح بيصلب في موسم عيد الفصح. ومش بس كده، إذا كان خروف الفصح المفروض ولا عظمة تكسر منه، يوحنا يقول لنا المسيح لم تكسر عظامه وهو على الصليب. واحدة من الأعياد التانية اللي يوحنا بيقول لنا إن هي بتشاور على المسيح هو عيد المظال. وفي عيد المظال الشعب كان كل سنة بيتذكر إزاي الرب في وقت البرية اللي هم كانوا ساكنين فيها في خيام أو مظال، الرب كان بيبقى معاهم بعمود من النار كل يوم علامة لمعية الرب ليهم. فالمسيح في وسط عيد المظال اللي اليهود بيحتفلوا وهم شايلين مشاعل بتملى البلد كلها بالنور وسط الضلمة، يقول لهم أنا هو نور العالم. النور الحقيقي اللي انتوا محتاجينه مش النور بتاع الشعلات اللي انتوا بتحتفلوا بيها، لكن النور بتاعي اللي بينور القلب وبينور الكيان. هو النور واللي بيتبعه لا يمشي في الظلمة. الحقيقة الكلام عن هوية المسيح في إنجيل يوحنا ما نقدرش نخلصه في شوية صغيرين، فأنا أشجعكم وانتوا بتدرسوا الإنجيل تدوروا إزاي المسيح هو تحقيق لكل النبوات، وهو تحقيق لكل الأعياد بتاعت العهد القديم، وهو فيه ظهر أسماء وصفات إلهية كتير من أسماء الله في العهد القديم. الموضوع التاني، مين هو الإنسان؟ واحد من مفسرين إدى قائمة بمين هو الإنسان من إنجيل يوحنا. فإنجيل يوحنا في إصحاح واحد بيقول لنا أنه الإنسان زي نثنائيل بيميل للشك. الإنسان في إصحاح اتنين بينجس الهيكل. في إصحاح تلاتة الإنسان تدينه بيمنعه أنه يقبل المسيح زي نيقوديموس. الإنسان في إصحاح أربعة عطشان وبيحاول يروي العطش بتاعه زي السامرية من الأماكن الغلط. الإنسان في إصحاح خمسة مفلوج ما بيقدرش يمشي ومحتاج حد يقومه علشان يمشي زي المفلوج بقاله 38 سنة. إصحاح ستة بيقول الإنسان جعان ومحتاج شبع، محتاج خبز. الإنسان في إصحاح سبعة عطشان ومحتاج يسمع المسيح بيقوله إن عطش أحد فليقبل إليه. صح 8 اللي فيه قصة المرأة الزانية بيقول الإنسان خاطي ومحتاج غفران. صح 8 بيقول إن الإنسان ابن لإبليس بالطبيعة. مسيح في 8:44 بيقول أنتم من أب هو إبليس. صح 9 بيقول إنه الإنسان مولود أعمى. إنه قصة المولود أعمى بتقول إنه كل إنسان مولود عنده عمى روحي. وقمة الكلام عن الإنسان في صح 11 لعازر في القبر، لأنه الإنسان ميت بسبب الذنوب والخطايا. وأقدر أقول إن النص التاني من إنجيل يوحنا بيقول إن الإنسان عنده كبرياء لدرجة إنه لما الله يظهر في جسد، لما الكلمة يصير جسد ويعيش بيننا، الإنسان هيبقى عنده استعداد يختار باراباس يبقى حر والمسيح يصلب. هي صورة الإنسان في إنجيل يوحنا صورة ما تصرش، صورة بتقول إن الإنسان محتاج نعمة ومحتاج خلاص. واحدة من أهم أهداف إنجيل يوحنا لو تفتكروا إن احنا نشوف بعض الآيات اللي تشاور لنا على مكان الخلاص في شخص المسيح. وده يجيبنا الموضوع الثالث، إنجيل يوحنا بيذكر آيات للمسيح. النص الأول بيقول لنا سبع آيات المسيح عملهم، والنص الثاني بيتكلم عن آية القيامة، قيامة المسيح، وكمان آية صيد السمك في آخر إصحاح. بس في سؤال مهم، ليه يوحنا يسمي الآيات آيات بدل ما يسميها قوات أو معجزات؟ هي الكلمة المترجمة آيات هي معناها علامة، والعلامة دايماً بتشير لحاجة أبعد منها. لو أنا على الطريق مصر اسكندرية ولقيت يافطة مكتوب عليها اسكندرية بعد 200 كيلو، فأنا لا يمكن أقف عند العلامة وأقول أنا وصلت، صح؟ أكيد هقول العلامة دي هدفها تمشيني في الطريق دوت وأخره هوصل للهدف. فيوحنا يسمي المعجزات آيات علشان كده، عشان يقول لنا اوعى تبص على المعجزة وتفتكر ان دي اهم حاجة. المعجزة دي آية علامة تشاور لك على حقيقة. فلما المسيح اقام لعازر من الموت، مش الهدف بس يقول لنا ان انا بعرف اقيم الاموات، لكن الهدف يشاور لنا ان المسيح نفسه هو القيامة والحياة. لما المسيح يشبع الجموع مش بس هدفه ان يقول لنا المسيح يقدر يعمل معجزة علشان يدي عيش للناس، لا، هدف المعجزة هدف الآية إن هي تقول لنا إن المسيح هو نفسه الخبز اللي زي ما أجسادنا محتاجة خبز، أرواحنا محتاجة المسيح تختزي عليه عشان تحيا للأبد. وده يجيبنا الموضوع مهم، هو موضوع الإيمان. إنجيل يوحنا أكتر الكلمات اللي بتتكرر فيه هي كلمة الإيمان، وكلمة الإيمان بتتكرر حوالي 100 مرة أو أكتر في إنجيل يوحنا، وده بيقول لنا أنه دي حاجة مهمة قوي عند يوحنا. بس في ملاحظتين مهمين قوي في قضية الإيمان في إنجيل يوحنا. ولا مرة يوحنا يذكر الاسم إيمان، دايما يذكر الفعل يؤمن، وعادة بيذكر الفعل في صيغة المستمر، وكأنه يوحنا عايز يقول إنه أنا هدف كتابتي للآيات وهدف إن أنا أفرجكم على شخص المسيح هو مش بس إنه يحصل لك لحظة فيها إيمان، لكن يحصل لك حياة فيها إيمان، إنك تؤمن وتستمر في الإيمان. والمرات اللي يوحنا بيقول المسيح بيدعونا نشربه أو ناكله زي ما بيقول أنا الخبز كلوني أنا المية اشربوني، هو بيطابق نفس الفكرة دي مع فكرة الإيمان، وأكنك إنك تاكل المسيح أو تشرب المسيح هو أنك تستمر في الشركة مع المسيح اللي أساسها الإيمان بالمسيح. فالإيمان هو الطريقة اللي بنختزي بيها على شخص المسيح. الملاحظة المهمة التانية أن يوحنا بيقول أن في إيمان مزيف. إيمان مزيف في أكتر من مكان، ناس بتبدأ تؤمن لكن المسيح يقول إيمانكم دوت مزيف. ففي إصحاح 2 عدد 23 و24 بيقول إن في ناس أمنت لما شافت معجزات المسيح، لكن المسيح لم يأتمنهم على نفسه لأنه عرف ما بداخلهم. وفي آية مشهورة قوي في إنجيل يوحنا إصحاح 8، لو تفتكروا إحنا دايماً بنستخدمها في شعارات المؤتمرات، المسيح بيقول إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. عارفين المسيح قال الآية دي لمين؟ المسيح قال الآية دي لناس أمنوا بس إيمانهم كان مزيف. نفس الناس اللي المسيح قال لهم الجملة دي بعد شوية المسيح قال لهم أنتم أبناء إبليس، لأن هم أمنوا بيه إيمان سطحي مش حقيقي. عشان كان المسيح بيقول لهم لو أنتم مؤمنين إيمان حقيقي هتثبتوا في كلمتي، هتثبتوا في محبتي، وهتكونوا بالحقيقة ساعتها تلاميذي. وده يجيبنا لآخر حاجة في الإنجيل. إنجيل يوحنا بيقدم لنا المسيح كملك حتى وهو رايح يتصلب. هي الأربع أناجيل بيقدمونا بانوراما عن صليب المسيح، كل واحد فيهم بيقدم لنا نظرة مميزة جدا. يوحنا بيقول لنا أنه اللي رايح يتصلب دهوت هو الملك. ففي إصحاح 18 والجنود رايحين يقبضوا عليه يقولوا له فين يسوع الناصري، المسيح يقول لهم أنا هو، فكل الجنود يسقطوا. والمسيح واقف بيتحاكم قدام بيلاطس، المسيح يقول له إنه هو ملك، بيتكلم عن نفسه، وإنه لهذا ولد علشان يشهد عن الحق المرتبط بإنه ملك جه يأسس ملكوت ويأكد إنه مملكته ليست من هذا العالم. وإذا كان هو ملك ورايح للصليب، فأهم وآخر الكلمات على لسان المسيح وهو في الصليب في إنجيل يوحنا هو قد أكمل. إن هو ملك أكمل المهمة بتاعته إنه يخلص الشعب ويأسس الملكوت بتاعه. وبعد قيامة المسيح، المسيح يظهر للتلاميذ كملك منتصر على الموت. ولو تفتكروا بعد ما ظهر كان في تلميذ مش موجود، حد كان فاكر مين دوت؟ توما، ما كانش موجود. بعدها بأسبوع بالظبط المسيح يظهر لتوما، والإنجيل يختم بالمشهد المجيد دوت، وبعد ما توما يعرف مين هو المسيح ويتأكد أنه ده يسوع الملك الذي مات وقام منتصر على الموت، يسجد ليه ويقول له ربي وإلهي. وكأن يوحنا عايز يقول يا بخت اللي هيقرأ الإنجيل دوت وهينتهي بيه الحال أنه ساجد ويقول للمسيح أنت ربي وإلهي. توما شك، والمسيح قال لتوما طوبى لمن آمن ولم يرى، طوبى للي هيصل للاستنتاج دهوت، المسيح رب شخصي وإله شخصي حتى لو ما شافش ده بالعيان لكن شافه بالإيمان.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلامنا البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصاً يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف.

يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعاً ناسياً بل عاملاً بها، فهنيئاً له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جداً. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعاً في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
0: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وأني أشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. عمرك مسكت طفل صغير وقعدت تلعب معاه كده وتضحك معاه لأنك أنت الحقيقة الكبير وأنت جسدك أكبر منه، فمرات تلعب مع الولد وتروح ماسكه كده وتقعد تنططه وتحدف الولد لفوق وتمسكه كده، يعني بتلعب الولد. الحقيقة صغر حجم الطفل ده مخليك كشخص ناضج تمسك الطفل ده وتقعد يعني تحدفه لفوق كده وتلعب معاه وتفرحه. الحقيقة عندي رسالة شخصية جدا ليك من الرب النهاردة، انه زي ما انت ممكن تكون بتعمل كده مع الطفل وتنططه، الحقيقة الرب بيعمل كده بس مش معانا بقى لكن مع المشكلة. خليني أسهل عليك شوية، عايز أقرأ معاك آية في مزمور 29 وعدد 6. يقول الكتاب: ويمرحها مثل عجل لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي. كتاب مقدس بيتكلم في الآية دي عن أشجار الأرز اللي كان بيحكي عنها في عدد 5 وعن جبال لبنان، فبيقول كده: يمرحها مثل عجل، يعني يجعل الجبال الشهيقة دي تفر كالعجل. جت في بعض الترجمات تفر، يجعل لبنان يفر كالعجل، أو يجعل لبنان يقفز كالعجل، كأنه بيخلي حد كده يتنطط. إيه ده بالنسبة لي الجبل ده ضخم جدا جدا. الحقيقة جبل ضخم لأنه أنا اللي شايفه، لكن الجبل قدام الرب يقفز كأنه عجل صغير، يعني كأنه حاجة حيوان صغير. مشكلتي ضخمة قدام عينيا، والحقيقة أوقات كتيرة كإنسان محدود بشوف المشكلة بضخامتها وبشوف المشكلة بكبر حجمها، ومرات أبدأ أحلل الأزمة وأقول إنه لأ، ده واضح إنه مفيش نهاية، واضح إنه المشكلة ضخمة بالدرجة اللي بيها أنا لازم أكمل أتعايش معاها. ده بالنسبة لي أنا. طيب تعال حاول معايا تدخل ناس في الموضوع ويقولوا رأيهم، هيقولوا لك برضو المشكلة ضخمة، برضو مفيش أمل. لكن يجي الرب ويقول لك كده: أنا شايف المشكلة بشكل مختلف، أنا عندي رأي تاني للمشكلة. إيه اللي يخليني أميز الحكاية دي؟ صوت الرب. صوت الرب يخلي الأزمة بالنسبة لي حاجة بسيطة، يجعل لبنان يقفز كالعجل، يخلي المشكلة وكأنها حاجة بسيطة بتتنطط، تبقى أنت من جواك الأزمة كبيرة جدا، لكن الرب يعني إنجاز التعبير يعني يحتقر المشكلة، الرب يستهزئ بالمشكلة، يقول لك: حبيبي الأزمة بتاعتك دي سهلة قوي عندي، الأزمة بتاعتك دي، مشكلتك دي سهلة خالص أحلها، أنت عندي أغلى من المشكلة، أنت عندي أقيم من المشكلة. بيقول الكتاب: يمرحها، يعني عارف يعني يمرحها؟ يعني يجعلها تقفز. بعد كده يقول كده بقيت الآية، لما تشوف الكلمات الجميلة يقول كده: سريون مثل فرير البقر الوحشي. الحقيقة التعبير ده، سريون ده بالمناسبة ده اسم جبل اللي هو جبل حرمون. جبل حرمون ده مثل فرير البقر الوحشي، يعني هذا الجبل الضخم عامل زي فرير البقر الوحشي اللي هو صغير البقر الوحشي، يعني كأنه برضو العجل الصغير كده، جبل ضخم يبقى كأنه عجل صغير. ايه ده؟ ده الرب يستهزئ بالمشكلة، المشكلة الكبيرة اللي عندي اللي هي من وجهة نظري أنا ضخمة. يجي الرب يقول لك: حبيبي ما أسهل المشكلة دي عندي، ما أسهل إني أتدخل فيها. بس الرب مرات كده تحس إنه بينتظر شوية، ومرات نمسك الساعة ونقول له: رب فينك؟ أنت قلت إنك لا يعثر عليك أمر، أنا استنيتك كتير، أنا انتظرتك. في يوم من الأيام داود يقول له كده: حتى متى يا رب تنساني كل نسيان؟ حتى متى تختفي في أزمنة الضيق؟ ليه يا رب يبدو وكأنك متأخر؟ يبدو وكأنك مش في الصورة؟ يبدو وكأنك نسيتني؟ يعني أنت فين يا رب؟ أنت فين يا رب؟ ده أنت تستطيع كل شيء، ده أنت قادر على كل شيء. بس عند الرب حكمة. اسمع التعبير ده، حكمة الرب تقوده في حل المشكلة. ما أسهل زي ما بقولك يمرحها مثل عجل، سريون مثل فرير البقر الوحشي، الدنيا سهلة عنده، الجبل عنده حاجة صغيرة، بس عنده حكمة وعنده توقيت.
ثق تماما في توقيت الرب، ثق تماما في توقيت الرب. قولي له أشكرك لأنك عندك توقيت. المشكلة الضخمة تقدر تحلها بس عندك توقيت صالح. اديني نعمة واديني معونة، أثق فيك، أثق في حكمتك، أثق في صلاحك، أثق في قدرتك، أثق إنه قدرتك، إنجاز التعبير يا رب، منضبطة بحكمتك. إن كان ده تعبير إنساني يعني، لكن قدرة الرب بتحكمها حكمة الرب. يلا بينا النهاردة نصلي، يلا بينا نشكر الرب إنه يأتي بتدخلات سماوية عجيبة للأزمة. يا رب بنيجي النهاردة قدامك، بنسكب أمامك ظروفنا وأحوالنا. يا رب أشكرك لأنك جاي النهاردة بسندة خاصة لكل حد فينا، جاي النهاردة يا رب عشان تقول كده إنك تمرحها مثل عجل، لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي. يا رب أنت ما أسهل المشكلة أمامك، هي ضخمة عندي لكنها سهلة أمامك يا رب. مشكلتي كبيرة في نظري لكنها صغيرة قدام قدرتك. أنا بصلي أني أقبل أنا وإخواتي حكمتك وتوقيتك، ونستقبل من يدك علاج وتدخل لكل الأزمات. شكرا أنك بتسمع.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

تعمل إيه لو الوعاء فسد؟ تعمل إيه لو كنت واقف مكان بطرس في الموقف اللي فيه قدام سيده قدام المعلم، هو واقف مليان بالخجل وهو مش قادر حتى يمكن يبص في عينيه، لكن محبة ربنا كانت أكبر من الفشل اللي كان بطرس غرقان فيه. ولك على حاجة، ده الشكل ودي الصورة ده ربنا بيشوفني وبيشوفك فيها، إنه هو مش شايف عيوبك، هو بس فارق معاه إنه يسأله سؤال واحد بس، سؤال واحد. كان ممكن يسأله أسئلة كتير، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت ليه أنكرت، كان ممكن يقول له أنت ليه قلت إنك ما تعرفنيش، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت هربت ليه، كان ممكن يقول له أنت نسيت لما قلت عليك الصخرة وهبني كنيستي على الصخرة دي. لكن هو سأله سؤال واحد، قال له كده أنه في يوحنا 21 بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال يا رب أنت تعلم كل شيء. ربنا رب يسوع كان قاصد يسأله السؤال ثلاث مرات، يقول له أنا مش فارق معي أي حاجة حصلت، أنا عندي سؤال واحد ولو إجابته آه أنا خلاص، أنا مش مستني حاجة تانية. والنهاردة ربنا بيسأل كل واحد فينا أتحبني بتحبني؟ يسوع قال كده في متى 22 إنه هي دي الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. مش مهم حالتك عاملة إزاي، مش مهم أنت متكعبل قد إيه، مش مهم النهاردة أنك صاحي محبط من نفسك، مش مهم أي حاجة، لكن مهم أنك تقول له يا رب النهاردة أنا حالتي بايظة جدا، أنا ظروفي صعبة جدا، يمكن كل اللي حواليك ملخبط، لكن النهاردة أنت واقف قدام تقول له يا رب أنا بحبك، يمكن غرقان في الخطية، يمكن نفس الخطية بتنام وتقوم فيها، لكن لو أنت جواك النهاردة محبة للرب، محبة الرب تيجي تخترق قلبك وتغيرك. وده اللي ربنا عمله مع بطرس في أصعب موقف يعمله معاك النهاردة، ويقول كده أنه من نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده تعالى النهاردة بص في عيني أقول له يا رب أنا بحبك. أيوة رب أنا عارف أني وحش لكن بحبك، أنا عارف أني خاطي لكن بحبك. وده اللي عمله العشار، أنه قال له ارحمني يا رب أنا الخاطي. يقول كده أنه مضى إلى بيته مبرر لأنه ببساطة كان جواه محبة للرب. عشان كده تعالى النهاردة أقول يا رب أنا بحبك. تعالى وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية مش كلمات ترنيمة محفوظة، لكن بنقول له يا رب إحنا عايزين نرجع نحبك تاني من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدرة. يا رب أشكرك، رجعنا تاني للمكانة، رجعنا يا رب للحتة اللي احنا فيها نعرف نقولك بنحبك بجد من كل قلوبنا. يا رب من كل قلوبنا بنحبك. سامحنا يا رب على كل مرة أنكرنا وهربنا وعملنا زي بطرس. قوله يا رب أنا بحبك، أحبك.

قبل ما نقوله تاني من كل قلبي تعال عند الصليب قول يا رب أنا جاي بذنوبي، أنا جاي بخطيتي، أنا جاي بكل يا رب أساوى في قلبي يا رب، لأنه محبتك فاقت خطيتي يا رب، محبتك سطرت عيوبي. باجي عند الصليب يا رب لأنه مكتوب كده أنه دمك يطهرني من كل خطية يا رب. ويكفي النهاردة أن أنا أقول لك يا رب أيوة رب أنا بحبك وعايز أكمل أحبك من كل قلبي كل قدرتي يا رب، لأنه محبتك يا رب كمان تطرح خوفي، مش هخاف أجي أقف قدامك يا رب لأنك هتسترني، لأنه مش هقف خجلان يا رب، لأنه أنت تعريت عشان أنا تستر عشان أنا اتغطى يا رب. والنهاردة بقول لك يا رب رجعني ليك مرة تانية، رجعني ليك أرجع أقف في المكان الصح، أحبك من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: ندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، أنا منيح. كمان بدوري بحب رحب بمستمعينا، وبهي الحلقة بالذات برحب بشكل خاص بكل أم، بكل بنت، بكل صبية، بكل أخت، بكل زوجة. هاي الحلقة اللي رح نحكي فيها عن المرأة مثل ما بتعرفي فرح.
0: المرأة يلي في كتير ناس رفعوها وقدروها وكرموها، الشعراء والأدباء كتيرين منهم كان للمرأة نصيب بكتاباتهم إلها من العصر الجاهلي لهاليوم، وهن بيكتبوا فيها أحلى الكلمات. بس كمان بنفس الوقت يا خسارة، في ناس ما عرفوا يتعاملوا معها، ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء منشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بهالموضوع، بس خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن المرأة، وبعدين نرجع نعلق الموضوع.
0: خليكم معنا.

0: على مهل على مهل، حطوا هدول الكراتين كلياتهم هون فوق بعضها بشكل مرتب. ايوه تفشون هون تفشون هون. اليوم شباب بدنا نسلم البضاعة ها، بقى شدوا لي همتكم الله يخليكم، بدي حركة، ما بدي اشوف حدا قاعد، كله عم بيشتغل كله عم بيتحرك. يلا نشوف هالتليفون بيضلوا شحمه وغبرة، نشوف شو طاب خيط لنا ابن نبيل اليوم. وينها هي؟
1: يلا يلا اجيت بس لمسح ايدي. ايه ايه الو الو
0: الو، شو وينك؟ ساعة لتردي على التليفون.
2: ايه معزل البيت، ايدي مايك عم نشفون.
0: ماشي الحال، شو طبختي لنا اليوم؟
1: صدق يا ابو نبيل ما لحقت اطبخ، والبيت قايم قاعد عم عزل. يا ريت اليوم تمشي حالك بشي سندويشة برا.
0: شو عم تحكي انتي؟ تعرفيني ما باكل سندويش، واكل المطاعم كله ما بحبه، وهذا الحكي كله ما بيمشي معي. كم مرة فهمتك هالشي؟ صار لنا عمر متجوزين ولسه ما عم تفهمي علي؟ رح تخليني عصب هلأ ها؟
1: لا لا ما تعصب، خلاص رح شوف هلأ شو بعمل. بس أنا كل القصة أنه انعجقت شوي، جالي وشاطف وتعزيل.
0: ام نبيل ست البيت الشاطرة هي اللي بتعرف تدبر كل أمور بيتها، تجلي بتمسح بتنظف وبتعمل أحلى طبخة، وبدون ما يحس جوزها بتساوي كل شي وعالسكيت كمان.
1: حاضر حاضر خلاص ما تزعل لي حالك، بدي اياك تكون مبسوط ومرتاح.
0: ما بدي اسمع منك مرة تانية هاي الجملة، دبر حالك بشي ساندويشة. الله يخليكي خلينا حبايب، بدي اياك تكوني مرة مرضية كمان.
1: صدقني ان اهم شي عندي اني ريحك واساعدك، بس ما تزعل مني يا ابو نبيل.
0: خلاص مالي زعلان.
1: ايه الله يخليك، انت تاج راسي من فوق.
0: ماشي مالي زعلان.
1: شو كنت بدي اسألك قبل ما انسى؟
0: شو بدك كمان؟
1: كنت بدي اسألك مشان يوم الجمعة بدنا نطلع شي مشوار مع اخواتك على الحديقة؟
0: رح ارجع ازعل منك ها؟
1: ليش ابو نبيل شو حكيت؟ انا عم بسأل بس، لانه صرنا زمان ما رحنا مشوار.
0: لا سؤال ولا جواب، دايما بقلك انا بس قول مشي نروح منروح، هاي شغلة رجال، انا بعرف امتى لازم نروح مشوار وامتى لا. بقى شغلة ما بتفهم فيها الله يخليكي ما تتدخلي فيها يا ام نبيل، شي حلو على اخر الزمان، مرة بدها تاخذنا وتجيبنا.
1: خلص ابو نبيل انا ما رح اتدخل بهالموضوع من يوم ورايح، دائما الكلمة بالبيت لإلك.
0: ماشي الحال، يلا روح اطبخي لنا شي طبخة للغداء احسن كل هالحكي الفاضي. الله يخليكي.
1: ماشي ماشي يلا يلا رح استعجل مشان لحقكم.
0: ماشي الله معي. شو هالزمن هاد؟ عشنا وشفنا، ولك الله يرحمك يا أبي. تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد، ساندويشة تعال نروح وتعال نيجي، بنات شغل مكانات. انتظر الأسود من راح؟ لك وينك؟ ام نبيل؟
1: يلا اجيت شوفي
0: بنطلوني الاسود هون كان معلق، وينه؟
1: ايه شفت عليه بقعة شلته ونقعته ونشرته، ليش لوين رايح؟
0: نازل تمشالي شي ساعة زمان وجاي.
1: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكي لي مع ابنك كلمتين.
0: على شو بدي احكي معه؟
1: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم، مبارح ضرب اخته وزعله.
0: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
1: لك ما ساوت شي، قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
0: يحرق حريشك يا نبيل، لك صرت رجال بتضرب كمان، لك هالولد بدي يطلع بطل.
1: يعني انت مبسوط هيك؟
0: مو قصة مبسوط، بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
1: لك شو رجال ما رجال، كل شي عمره 12 سنة، ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان؟
0: انا ما عم شجع حدا، بس لازم تفهمي ابنك صار شاب وله كلمته بهالبيت.
1: ايوه الحقيقه انا ما بدي افهم، انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط، عم بتعبي لي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت، حتى انا مالي سلطه عليه.
0: عم تعلي صوتك علي؟
1: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمه بهالبيت؟ دائما بتطلع فيني على اني وحده ما بتفهم شي، وحده جاهله، لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني، لك بشهادات الجامعه اللي معي بعلم بلد.
0: هلا عم تسمعيني هالحكي لاني ما كملت دراستي يعني؟
1: انا ما عم سمعك ابو نبيل، انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك، ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
0: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
1: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك، معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك، بس شايفة انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكلة انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كأني موجودة. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المرة جاهلة، المرة خادمة، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
0: ام نبيل انت ببيتك معززة مكرمة، مثل ما انت بتمسح وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان، كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليك تطلعي برات البيت مشان احميك من الاشرار اللي برا. انت بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
1: من ايدك انا هلا قاصره، من افكارك السوداء انا هلا مقيده، ما بقدر اعمل شيء، ما خليتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم. بس أنت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس انه بيشوفوهن انه ضعاف جسديا، لكن بيشوفوهن انهن اقل ذكاء من الرجل. بالغرب اذا التقى شخص قاصر، بنت او حتى شاب، عنده مشكلة بايده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من اطباء ومجتمع حتى يرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
0: انا هون حابب اسألك فرح، بما انك على اطلاع اكتر مني، شو هي المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية اذا ما بدنا نعمم؟
1: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، ومثل ما حكينا بالسكتش، مثلا مشكلة التهميش. المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع، وبالبيت بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل، لكن للأسف في كتير نساء ما نعطت لهم هالفرصة. وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها، وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، وما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها. عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات، مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
0: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
1: الحقيقة الكتاب المقدس انصف المرأة من البداية، وقت خلق الله الانسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره، إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وإلها دور تعمله، وبعدين بيقول نظيره يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
0: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمى المرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة أنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها، وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول إنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم.
0: صحيح فرح، هون عم تعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن، وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء أربع نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن إليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
1: طيب سام، للتوضيح عم نحكي هون انه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين بمقطع بالكتاب المقدس بيقول أيتها النساء اخضعنا للرجال كنا. هون كأنه عم بيعلي مقام الرجل على المرأة، وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
0: للتوضيح فرح، بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد والدول إلها رئيس أو ملك واحد حتى يكون في نظام. وأصلا أنا ما بعد الدور يلي عطاه إياه الله للرجل هو امتياز بقدر ما هو مسؤولية تقع على عاتق الرجل يلي رح يتحمل تبعات هاي القيادة، لأنه وقتها بيقول الرجل هو الرأس كان بيشبه الرجل بالمسيح اللي هو رأس الكنيسة. وشو عمل المسيح اللي هو رأس الكنيسة؟ ضحى بنفسه لأجل كنيسته، مشان هيك ما له امتياز. الرجل يلي استلم القيادة بده يكون عنده الاستعداد يضحي بنفسه لأجل زوجته لأجل أسرته لأجل عائلته، مثل ما المسيح اللي هو رأس الكنيسة ضحى لأجل كنيسته.
1: بس بتعرف كلمة خضوع هيك بنحس أن احنا النساء تقيلة علينا كأنه
0: فرح. وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما منحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر. هو عنده الثقة الكاملة أنه كل القرارات يلي رح تأخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب، الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد لأنه هذا الجندي بيعرف وبيثق أنه قائده على دراية شو عم بيعمل، ومصدق أنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
1: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى، والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطية، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منترككم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
0: الله معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء

0: تلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
1: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره، الحق أقول لكم، لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته. أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية أنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كيف أقف أمامك وقد جعلتني شهواتي كالنبتة العوجاء؟ أضع رأسي في تراب الأرض وأنكب فوق دناياي؟ كيف أقف أمامك وقد صرفتني أطماعي عنك، فصرت كشجرة عاقر لا أصنع ثمرا؟ يا الله، إني أعجب كيف صبرت علي، إني أعجب كيف تركتني أعبث في أرضك حتى الآن، فأنا أستحق أن تقتلع أصولي، أن تلتهم النار جذوري وأوراقي وساقي الجوفاء. فما أعظم لطفك وصبرك، ما أعظم جودك وحبك، فامنحني يا رب صفة الصبر، واجعلني صبورا في النفس والفعل، احمني من نفسي التي تتعجل الأمور، أعطني عين التأمل في حياة الصابرين من الناس فيتسع قلبي وصدري وينجح عملي، وأبتهج في الحياة فأنال الحياة الجديدة، الحياة التي تبعثها بروحك وتثمر فيها بروحك وتضمن لها القبول في سمواتك إلى أبد الأبدين، يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الأمثال الفصل الرابع. اسمعوا أيها البنون وصية أبيكم، وانتبهوا لتحصلوا على الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تهملوا شريعتي. لما كنت صغيرا لأبي ولطيفا وحيدا لأمي، كان أبي يعلمني ويقول لي: احفظ كلامي في قلبك واعمل بوصاياي فتحيا، احصل على الحكمة، احصل على الفهم، لا تنس كلامي ولا تنحرف عنه، لا تهمل الحكمة فتحفظك، احبها فتحرسك. الحكمة هي فوق كل شيء، فاحصل على الحكمة واحصل على الفهم، حتى وإن كلفك ذلك كل ما تملك، عظمها فتعظمك، واعتنقها فتكرمك. الحكمة تضع على رأسك إكليل جمال، وتمنحك تاج جلال. اسمع أقوالي يا ابني واقبلها فيطول عمرك، أرشدك في طريق الحكمة وأهديك في الصراط المستقيم، حين تمشي لا تتأخر، وحين تجري لا تعثر، تمسك بوصاياي ولا تتركها، حافظ عليها فهي حياتك، لا تذهب مع الأشرار ولا تمشي في طريق الخطاة، بل تجنبها لا تمر به، ابعد عنه واعبر في طريقك، لأنهم لا ينامون حتى يعملوا السوء، ولا ينعسون حتى يسقطوا أحدا، يحصلون على خبزهم عن طريق الشر، وعلى خمرهم عن طريق العنف. سبيل الصالحين كنور الفجر، يزيد إشراقا حتى يطلع النهار، وطريق الأشرار كظلام قاتم، فلا يعرفون ماذا أسقطهم. انتبه يا ابني إلى كلامي، قرب أذنك إلى أقوالي، لا تجعلها تغيب عنك، بل احفظها في قلبك، لأنها حياة لمن يجدونها، ودواء لكل الجسم. حافظ على قلبك أكثر من كل كنز عندك، لأن حياتك تعتمد عليه. انزع عن فمك الكلام الملوث.

وي، وأبعد عن شفتيك القول الخبيث، انظر بعينيك إلى الأمام وثبت نظرك إلى قدام. سر في الطريق الممهد فتأمن مخاطر السبيل، لا تنحرف إلى اليمين أو إلى الشمال فتمنع قدمك عن الشر.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثاني. مساكم الله بالخير والعافية أحبتي المتابعين مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قادة من الكتاب المقدس. كما عرفتوا يا أحبتي إن احنا بدأنا البرنامج هذا الأسبوع الماضي تكلمنا فيه على القيادة، إن كل إنسان عنده قائد داخله بغض النظر عن شخصيته، جنسه، رجل، امرأة، طفل، كبير، الكل لديهم القائد هذا موجود داخلهم. فبرنامجنا هذا من الكتاب المقدس بيعرفنا إن كان في قادة تحملوا المسؤولية وأبدعوا وخدموا أنفسهم ومجتمعاتهم وأسرهم، ونفس الوقت نقدر إن احنا ننمي القيادة في داخلنا ونخدم نفسنا، نخدم مجتمعاتنا ونخدم أسرنا. أحبتي، برنامج قادة من الكتاب المقدس كما قلنا لكم أنه بيعرفنا المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، بيطور القائد الذي في داخلنا، بيحدد وينمي المهارات التي نحتاجها بحيث أن احنا نكون منتجين وفعالين، بيخلينا أن احنا نعمل تأثير في حياتنا، في بيتنا، في عملنا وفي المجتمع. أحبتي، نبدأ سوا في الوقت الرائع المبارك هذا مع ترنيمة جيدة ورائعة، وبعدها نرجع في حلقتنا ونبدأ الوقت المبارك هذا ونعرف شخصية جديدة من قادة في الكتاب المقدس.

أحبتي المستمعين، تقدروا تتواصلوا معنا بأسئلتكم، مقترحاتكم، بكل شيء بيدور بخصوص البرنامج هذا عبر واتساب أو فايبر، إيمو أو تليجرام. اكتبوا الرقم 0035799865. أيضا أحبتي تقدروا أن أنتوا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك، وهي loveyaman.net، كلمة واحدة تكتبوها loveyaman.net تطلع لكم الصفحة حقنا. احنا عملنا اشعار او كامبين بخصوص الموضوع هذا، موضوع الصبر الذي ما زلنا فيه اليوم الحلقة الثانية. وشوفوا الناس الذي كتبوا وتفاعلوا معنا وشاركونا، لان احنا عن الليلة او اليوم عن نتكلم ببعض المشاركات من الاصدقاء الصفحة. أيها أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل هذا، وعن نتكلم على مشاركاتكم. جزء من المشاركات، المشاركات كثيرة، احنا نشكركم من كل قلبا على تفاعلكم الإيجابي مع الموضوع، موضوع الصبر. بس قبل ما ندخل في الموضوع هذا، في موضوع مشاركاتكم أحبتي، تعالوا عليكم نذكر بعضنا إيش الذي حصل في حلقة الأسبوع الماضي. حلقة الأسبوع الماضي تكلمنا احنا على شخصية رائعة ومباركة في الكتاب، من الكتاب المقدس، شخصية اليصابات الذي هي زوجة زكريا، أم يوحنا المعمدان، صح؟ أتمنى أن تذكرتوا الشخصية هذه، وكيف أن هي فعلا صبرت على وعد الله، لأن كانت كبيرة جدا في السن، وزوجها كان كبير في السن، ما كانش عندهم أولاد، فالرب تجاب لصلاتهم وقال لهم عايجي لكم ولد. فزوجها كان شاكك لأنه كبير في السن، وهي كبيرة، عدت المرحلة بشكل يعني أصبحت كبيرة، فهي شجعاته وفعلا صبرت ووصلوا إلى وعد الله، إنهم جالهم يوحنا المعمدان كشخصية مباركة. فمنتعلم منها كقائدة إن هي فعلا صبرت محبة الله وطاعة الله. أيضا أحبتي، سمعنا قصة أخونا عامر من اليمن، وكيف أنه فعلا صبر على أخوه المريض وعلى كلامه الجارح والسيء، وأنه ساعده وتحمل المعاناة والشتائم حقه، لأن فعلا موضوع الصبر هذا موضوع احنا منتعلمه ومنتدرب فيه. اليوم قبل ما ندخل في شخصيتنا، أن نقرأ بعض الملاحظات أو المشاركة من أحبتنا. المشاركة الأولى صفحتنا في الفيسبوك الذي هي loveyaman.net، تمام. صديق الصفحة اسمه زيد ناجي المسرج من صنعاء، قال الصبر حكمة لمن عاش مظلوم. وفعلا الصبر حكمة، مش بس للذي عاش مظلوم، لكل شخص بيعاني من اضطهاد، أو ممكن الواحد يصبر مش على ظلم، يصبر على التعب الدنيا، تصبر لما تدرس، هذا صبر، لما تبحث عن الحق وتدور كيف حياتك وإيش على اللي يحصل لك بعد الموت، هذا صبر، إنك تتحمل البحث والعناء في الكتب وتبحث أين اشتي أعرف أين الله الحقيقي، هذا صبر. فأشكرك أخي زيد على المشاركة هذه. المشاركة الثانية من أخونا حماد محمود أحمد المقطري من صنعاء، إيش قال؟ قال بعد الصبر فرج إن شاء الله. أكيد يعني إحنا من خلال علاقتنا مع الرب الحقيقي يسوع المسيح بنعرف إن فعلا إن في فرج، وفي مش بس فرج، في يعني الرب يفتح أبواب مش باب واحد. فأشكرك أخي على المشاركة هذه. المشاركة الثالثة من أبو حمزة، أبو حمزة من صنعاء، قال إن الله مع الصابرين. أشكرك يا أخي، الله مع الصابرين، الله مع الأتقياء، الله مع الناس المؤمنين الذي بيبحثوا عن الحق ويدوروا على الإله الحقيقي. أشكرك أخي أبو حمزة. المشاركة الرابعة من المتفائل بالله، قال الصبر مفتاح الفرج. الصبر بيعلمنا أشياء كثيرة، الصبر من أهم صفات القائد الناجح،
الذي يكون عنده صبر يتحمل الناس ويداريهم ويواسيهم. معاملة الناس مش سهلة، تكون قائد ضروري ما تصبر عليهم. المشاركة الخامسة من أم الرجال أختي المباركة ربي يبارك فيش، قالت اختار الاختيار الثاني الذي هو الصبر ينمي ويحافظ على العلاقات. فعلا جزء كبير، يعني الذي الأب لو ما صبرش على أولاده العلاقات بتتأثر، الزوج يصبر على زوجته، الزوجة تصبر على زوجها، فالعلاقات محتاج لها صبر والعلاقات محتاج لها قيادة. يعني ضروري ما الـ يكون في قيادة تقود العلاقات هذه وتنمي الصبر وتنمي المحبة. أشكر شختي أم الرجال. سوسو أحمد المشاركة السادسة وهي من عدن، بتقول الكل، يعني الأشياء الثلاثة اللي احنا طرحناها في صفحتنا في الفيسبوك. وفعلا أختي بس أنا أختلف شوية، الفقرة الثالثة اللي بتقول الصبر بيعمل أمراض زي السكر والضغط، لما يكون الصبر بحسرة، لما يكون الصبر بألم، لما يكون الصبر بما فيش أمل إن الدنيا إن الله عيفرجها، ما فيش أمل في الرب ولا في مساعدته، أكيد هذا بيتأثر الشخص وتحصل له مشاكل نفسية وجسدية. فأشكرش أخت سوسو أحمد. المشاركة الأخيرة السابعة من أختنا ياسمين طه من تعز، بتقول الصبر يجب يصيب الإنسان بالأمراض كالسكر والضغط، وهذا كما شرحناها قبل شوية، إن الصبر السلبي أسميها أنا الذي ما فيش فيه أمل ولا رجاء ممكن فعلا أنه يعمل أمراض كثيرة نفسية وجسدية. أحبتي نخش فاصل نسمع الترنيمة وبعدين نرجع لكم ونعرف بشخصيتنا الكتابية من الكتاب المقدس في الأسبوع هذا، فابقوا معنا.

0: نعم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل والترنيمة الرائعة الذي سمعناها. احنا تكلمنا وشاركنا بعض المشاركات، يعني احنا كما قلت لكم ما نقدرش نجيب المشاركات كلها في الحلقة هذه، عن نجيبها أيضا في حلقة الأسبوع الذي يجي. أشكركم فعلا على كل من شارك، وأشجع الذي ما شاركش أن أنتوا لا تستحوا ولا تخجلوا. هذا موضوع عام احنا محتاجين نتعلم فيه، يعني مش ضروري الفئة معينة هي التي تسمع عن المواضيع هذه، الكل بيستفيد. احنا نشتي ننمي القائد داخلك وداخلش، على أساس الواحد يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته في الحياة. يعني الله خلقنا ان احنا نكون قادة، ان احنا نقود الأرض هذه، ان احنا نقود للخير، وان احنا نشجع أنفسنا، نشجع أسرنا ومجتمعاتنا، بحيث ان احنا نوصل لمرحلة من التعايش مع بعض، احترام بعض، وان احنا فعلا نشوف بعض كناس لنا هدف، كناس قيادة، مش بس في ناس معينين هم الذي بيقودوا والناس الثانيين في الحضيض. شخصيتنا أحبتي للأسبوع هذا شخصية من الكتاب المقدس من العهد القديم، اسمه هوشع. أشجعكم ان انتوا تبحثوا في الانترنت على الكتاب المقدس PDF وتشوفوا الشخصيات الذي بنذكرها، او تقدروا تتواصلوا معنا واحنا نرسل لكم عندنا PDF خفيف هكذا، لان نعرف الانترنت في اليمن ضعيف ونقدر نرسل لكم بالواتساب، فايبر، او بالطريقه اللي تشتوها حتى في ماسنجر الكتاب المقدس، وتقدروا تتواصلوا وتكونوا مع الحدث. لما احنا نتكلم على شخصيات تقدروا تفتحوها وتشوفوها وتسالوا وتتواصلوا معنا، فتواصلوا معنا وابحثوا. قصص رائعه فعلا، أنا مشتاق لكل أسبوع للقصص الرائعة هذه. وتقدر يعني تعالوا نستمع سوا ونشوف القصة الرائعة هذه، من هو هوشع وكيف فعلا أنه صبر، وكيف أنه استمع لله ولتعاليمه، ما يئسش من شعب إسرائيل، ما تركش الخدمة حقه لأنهم كانوا مقاسين وكانوا فعلا يعني أثروا بشكل سلبي، لكنه فواصل الطريق للنهاية، وكانت النهاية مبشرة وفيها خير بتبين محبة الله. فنستمع للقصة الرائعة هذه، قصة هوشع، وبعدها نرجع لكم أحبتي.
1: في هذه الحلقة هنلتقي بشخصية مميزة جدا ومختلفة من ضمن الشخصيات اللي ذكرها الله في كتابه وأحبها وامتدحها وذكرها بأجمل الذكر وأثنى عليها أروع الثناء. ضيف حلقاتنا هذه هو نبي الله المحبوب هوشع، واللي أوحى إليها الله بسفر كامل في الكتاب المقدس مسمى باسمه هو سفر هوشع. وقصة هذا النبي هي إن الله أرسله برسالة خاصة وغريبة إلى بني إسرائيل في الزمان اللي كان بني إسرائيل فيه اتعدوا كل الحدود وتجاوزوا على الله في كل ما أمرهم به وعاهدهم عليه من محبته والإيمان به واتباع وصاياه والوفاء بعهدها اللي عاهدهم به من أيام النبي موسى ومن خلال كل الأنبياء اللي بعثهم وأرسلهم برسالاته لشعبها المحبوب شعب بني إسرائيل. لكن بني إسرائيل كانوا بيتعدوا كل العهود وبيتعامسوا عن كل الرسالات والأنبياء اللي بيبعثهم الله إليهم، فقرر الله هذه المرة أنه يبعث لهم برسالة خاصة وينذرهم بطريقة مختلفة على يد النبي هوشع. أراد الله أنه يذكرهم بمحبتها الشديدة لهم وأيضا محبتها الشديدة لنا، لأن هذه الرسالة، رسالة النبي هوشع وقصته في السفر المسمى باسمه، مش هي رسالة لبني إسرائيل بس، بل هي رسالة لنا كلنا. أراد الله من خلالها أنه يذكرهم ويذكرنا بمحبته الشديدة، رغم كل خطايانا ورغم كل معاصينا ورغم أننا بنفشل وبنسقط في محبتنا لإلهنا وأوقات كثيرة بنتغاضى ونتجاهل كلامه ووصاياه، لكن محبة الله ونعمته ما بتسخاش بنا ولا بتتركنا للمصير المر اللي نستحقه. ومصير المعصية والخطية اللي احنا فيها بالفعل هي الموت والانفصال عن الله وعن العلاقة معه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والخلود في نار جهنم حيث البكاء وصرير الأسنان. لكن الله مش مثل ما بيتخيلوها الكثيرين من اللي ما عرفوش معرفة حقيقية، اللي بيتصوروا أن الله إله مرعب وقاسي ومتربص بكل من يخطئ إليه من سب يرميه في جهنم ومن سب ينهي حاله وحياته في عذاب أبدي. الله يا أخوتي وأخواتي مختلف عن هذا، وحقيقته وطبيعته المحبة مش بهذه الوحشة والقساوة، لكنه إله محب وصبور بيأدبنا وبيضربنا بالألم والوجع والضيق على معاصينا، لكن بيرجع لنا ويرجعنا إليه بسبب محبته الكبيرة، وبيمن علينا بنعمته الجزيلة اللي ما نستحقهاش. ومن سب نفهم قصة نبي الله هوشع فهم حقيقي وعميق، لازم نحط أمام عيوننا ونتمثل في قلوبنا بكلمة ربنا ومخلصنا وفادينا الحبيب يسوع عندما قال في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثالث: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. تعالوا نقرأ من سفر هوشع بعض الإصحاحات والمقاطع ونتعرف على قصته قبل ما نتأمل فيها ونعرف الدروس والمنافع والعبر اللي بتعود علينا بالفائدة من خلالها. بنبدأ من الإصحاح الأول. قول الرب الذي صار إلى هوشع بن بئيري في أيام عزية ويوثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة للرب. فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابنا، فقال له الرب: ادع اسمه يزرعيل، لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت إسرائيل، ويكون في ذلك اليوم أني أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل. ثم حبلت أيضا وولدت بنتا، فقال له: ادع اسمها لورحامة، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أنزعهم نزعا، وأما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان. ثم فطمت لورحامة وحبلت فولدت ابنا، فقال: ادع اسمه لو عمي، لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم، لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي، ويجمع بني يهوذا وبني إسرائيل معا ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الأرض، لأن يوم يزرعيل عظيم. قولوا لإخوتكم عمي ولأخواتكم رحامة، حاكموا أمكم حاكموا، لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها، لئلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها وأجعلها كقفر وأصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش، ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا، لأن أمهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا، لأنها قالت: أذهب وراء محبية الذين يعطون خبزي ومائي صوفي وكتاني زيتي وأشربتي، لذلك ها أنا ذا أسيج طريقك بالشوك وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها، فتتبع محبيها ولا تدركهم وتفتش عليهم ولا تجدهم، فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول لأنه حينئذ كان خيرا لي من الآن، وهي لم تعرف أني أنا أعطيتها القمح والمسطار والزيت وكثرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل، لذلك أرجع وأخذ قمحي في حينه ومسطاري في وقته وأنزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها، والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها ولا ينقذها أحد من يدي، وأبطل كل أفراحها أعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها، وأخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتي التي أعطانيها محبية، وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البرية، وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا، يقول الرب، لكن ها أنا ذا أتملكها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء، وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر، ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، أنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي، وأنزع أسماء البعليم من فمها فلا تذكر أيضا بأسمائها، وأقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض، وأكسر القوس والسيف والحرب من الأرض وأجعلهم يضطجعون آمنين، وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب، ويكون في ذلك اليوم أني أستجيب، يقول الرب، أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض، والأرض تستجيب القمح والمسطار والزيت وهي تستجيب يزرعيل، وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم لو رحامة وأقول للو عمي أنتم شعبي، وهو يقول أنت إلهي. وقال الرب لي اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب، فاشتريتها لنفسي 15 شاقل فضة وبحومرة ولثك شعير، وقلت لها تقعدين أياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل، وأنا كذلك لك، لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم، بعد ذلك يعود بني إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. إخوتي وأخواتي الأعزاء، كانت هذه قراءة لبعض الأسفار والنصوص من سفر هوشع، وقد أوحى الله إلى نبيه هوشع بهذا السفر من سب يذكر شعب إسرائيل، ويذكرنا احنا أيضا أن إلهنا إله محب، وأن وداده ومحبته لشعبه دائما باقية للأبد لا تتزعزع بالرغم من تحول شعب إسرائيل إلى الآلهة الكاذبة والأوثان الباطلة مرارا وتكرارا، وبالرغم من أنهم تركوا وصاياه واستهتروا بكلامه وبرسالاته، لكن الله أمين ومحبته ثابتة وعهده ما بيتغيرش، قلبه دائما مع أبنائه ومع خليقته من سب يحتويهم ويرجعهم إليه، وهو بيعمل هذا بصبر وبطول أنا بدون كلل ولا ملل. بيصور لنا الله في قصة هوشع محبته الثابتة اللي بيرسم لنا صورة عنها من خلال قصة زواج هوشع من زوجة خائنة عديمة الأخلاق وعديمة الضمير هي جومر، وكيف إن محبة زوجها هوشع لها كانت محبة ثابتة لا تغيرت ولا تبدلت رغم استمرارها في خيانتها وهروبها من بيت زوجها حتى بعد ما قد انجبت له وخلفت له أولاد. يرسلها الله وراها ويخليه يشتريها شراء ويرجعها إلى بيته من جديد، هذه محبة الله اللي ما بتتغيرش مهما تغيرنا احنا، واللي ما بتختلفش مهما اختلفنا احنا. رسالة الله لنا من خلال قصة النبي هوشع في الكتاب المقدس مثل ما هي رسالة عن محبته وعن نعمته المجانية اللي بيقدمها لنا ويديها أمامنا بدون مقابل وبدون أي استحقاق مننا، هي أيضا رسالة تحذير إلى كل الناس اللي بيديروا ظهورهم لنعمة الله وبيتنكروا لمحبته. محبة الله لشعب إسرائيل اللي اتجهوا لعبادة آلهة غريبة، ولنا أيضا، هي محبة شاملة وجارفة، وبتظهر بصورة واضحة عندما نتأمل بدقة وبتركيز في سفر هوشع وفي قصة زواجه من جومر الزانية. وما حصل في هذه القصة من أحداث والكثير من العبر والدروس المهمة والمفيدة لنا، سواء في علاقتنا من ربنا وإلهنا أو في علاقتنا مع الناس من حولنا، لازم أن احنا نتعامل بها ونحافظ عليها، وتكون عيوننا دائما على محبة الله الذي أحبنا بدون فضل ومحبة ما لهاش أي حدود. نواصل دراسة قصة هوشع النبي وجومر زوجته، ونتأمل في كل ما حصل في هذه الحكاية الرائعة والغنية بالمتعة والفائدة.
0: يا سلام، فعلا يعني كلام رائع رائع رائع. كل الكتاب المقدس رائع ومبارك لأنه كلمة الله الحية. يعني فعلا أنا قصة هوشع هذه فظيعة رائعة، فعلا بتعلمنا كيف صبر، صبر على نفسه من الغضب وأنه ييأس، صبر على زوجته بمحبة وشاف الثمار في الأخير، بس في البداية ما كانش فيه ثمار. صبر على شعب الله بظلمهم وجبروتهم وتعاملاتهم القاسية، صبر ما يئسش من رحمة الله، ما يئسش حتى أنه الصبر مع تعاملات الله معه. بيبين لنا فعلا أن كقائد ولو الأمور صعبة، ولو الأمور بتخلي ناس كثير يئسوا ويتركوا ويدمروا علاقاتهم ويدمروا أخلاقهم بسبب الظروف، لكن هو صبر وتحمل لأنه قائد حقيقي، قائد يتحلى بالصبر، قائد قلبه مؤمن بأن الله موجود وأن الإله الحقيقي معه بأيده وبسنده. وأنا بقول لكم، يعني هل فعلا أنت يا أختي صابرة على زوجك على أولادك؟ هل أنت يا أخي صابر على أبوك وعلى أمك؟ هل أنت صابر على جارك؟ هل أنت صابرة على زميلتك في الدراسة؟ هل إحنا فعلا من نعطي بعضنا وقت إن إحنا نراجع أخطاءنا ونعتذر؟ هل فعلا إن إحنا منعطي أعذار ونصبر على ظلم يكون غير مقصود أو غلطة غير مقصودة؟ هوشع بيعلمنا إن إحنا مهما الظروف كانت حتى في داخل البيت صعبة وقاسية، إن إحنا نصبر لأن إحنا قادة، نصبر لأن إحنا لنا دعوة من الله نكون قادة حقيقيين، مش قادة فاشلين، مش قادة بس من خارج قائد ومن داخل محطم، لا. فهوشع بيبين لنا وبيعطينا مثال جميل جدا على القائد الذي يتحلى بالصبر والأمانة. أحبتي، بعد نستمع الترنيمة وبعدها بيكون سؤالنا للأسبوع هذا الذي نواصل فيه نفس الأسئلة في كل موضوع من اختاره. أتمنى أن أنتم فعلا تفكروا مرة ثانية، بس عن نكون مع الفاصل وبعدين نرجع للسؤال الذي نطرحه على الأسبوع هذا، فابقوا معنا.

أيوة أحبتي، رجعنا لكم بعد الترنيمة. والسؤال حق الأسبوع هذا، ما هو ثمار الصبر؟ إيش هي ثمار الصبر؟ هل بيعلم الإنسان المثابرة؟ رقم واحد. رقم اثنين، هل بينمي ويحافظ على العلاقات؟ رقم ثلاثة، هل يسبب الأمراض كالسكر والضغط؟ احتمال عندكم واحد من الثلاثة الأشياء هذه أو الكل، أو مش موافقين على أي شيء من الأشياء الثلاثة هذه وعندكم أشياء ثانية تشتغل تطرحوها، تشتغل تناقشنا فيها، تواصلوا واكتبوا في صفحتنا في الفيسبوك، لأن احنا عملنا الرسالة هذه والكامبين هذا عن الأسئلة هذه. خشوا صفحتنا loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net، تشوفوا الكامبين هذا، تواصلوا واكتبوا وشاركونا. وإحنا عن نذكر بعض الأسماء التي عاد شاركنا في حلقة الأسبوع الذي يجي.

0: أحبتي وصلنا للختام.
1: الوقت بيمشي بسرعة فعلا. أنا أتمنى أن الوقت يكون أطول، بس عندنا وقت محدد للبرنامج. أتمنى لكم يوم سعيد وليلة مباركة وأسبوع كلها بركة وخير، نتعلم فيها الصبر، نتعلم أن احنا نصبر، نتعلم أن احنا فعلا جربوا، حاولوا تصبروا على الذي بيأذيكم، حاولوا تصبروا على أولادكم، على أسركم، على زوجك، على زوجتك، أبوك، أمك، أولادكم، جاركم. حاولوا تتعلموا، حاولوا أنتوا تؤمنوا من داخل قلوبكم إحنا قادة، الله خلق قائد داخلي أقدر أتحمل على المصائب والمشاكل الذين فيها. وشيء مهم يساعدنا نحن نتحمل الصبر. فنلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قادة من الكتاب المقدس.

0: هذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كلها بركة وكلها نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكيله الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور الثالث. يا رب، ما أكثر أعدائي، ما أكثر الذين يقومون علي. كثيرون يقولون عني الله لن ينقذه، لكنك أنت يا رب تحميني من كل جهة، أنت مجدي ورافع رأسي. أصرخ إلى الله فيجيبني من جبله المقدس، أرقد وأنام ثم أقوم لأن الله يسندني. لا أخاف من عشرات الألوف الذين جاءوا علي من كل جهة. تعال وأنقذني يا ربي وإلهي، أنت ضربت كل أعدائي على الفك فهشمت أسنان الأشرار. الله ينجيني، يا رب بارك شعبك.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكم في برنامج جوه الشبكه على راديو سما. وكالعاده كل يوم تلات بنبسط جدا وببقى متحمس قوي قوي للحلقه والموضوع اللي هنتكلم فيه ومتحمس جدا ان احنا دلوقتي في سيزون 2 بعد سيزون 1 13 حلقه بنتكلم فيه مع التحديات ومواضيع كتير قوي قوي وشيقه. اشجعك جدا واشجعك ترجعي وتبصي على البيج بتاعتنا راديو سما على الحلقات اللي فاتت. وطبعا في برامج تانية بنتكلم فيها في مواضيع كتيرة قوي قوي قوي ومواضيع بتبقى شائكة وتدعو للتفكير وانك انت تكون بتديها وقت وتفكر. فدي دعوة عامة انك تدخل وتتصفح وتجرب وتشوف وربنا معاك، يعني هتلاقي حاجات كتير قوي يعني، بس فممكن تتحشر شوية بس اوكي هنوصل لحاجة. ولكن مرجوعا للموضوع، مبسوط جدا جدا جدا من ان انا معاكم النهاردة وربنا يدينا وقت جميل ومثمر نكون بنتكلم في مواضيع فعلا ليها تأثير وتكون فعلا مهمة جدا وشغلة دماغنا، لان ده الهدف الأسمى دلوقتي عندنا. حابب أدي بريف عن إيه هو برنامج جوه الشبكة، وطبعا أنا بحب أبتدي جدا البداية دي بحيث إنها بتحط النقط على الحروف، فإحنا بنبقى عارفين إحنا رايحين فين وبنعمل إيه. فتعالوا نكون بنعمل كده. إحنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة، هو برنامج مخصص أكتر للشباب. الشباب طبعا بقى يعني أنا بالنسبة لي الشباب ده ملهوش سن معين، يعني الشباب شباب الروح والقلب والشخصية يعني، لكن ما أقدرش أقول مثلا أحصر الشباب في عشرينات تلاتينات أربعينات يعني. فبرنامج عامة بيتكلم عن تحديات بتقابلنا إحنا كبني آدمين، ولكن تعالوا نقولها للشباب لأنه في مواضيع كتير قوي بتكلم وبقول فيها أنها ممكن تكون يعني بتتحدى الشباب، ولكن بنفس الوقت في ناس كبيرة لسه بتعاني من الموضوع ده. فيعني تعالوا نقول ان كل شخص بيمر بالتحدي ده. ففي بعض التحديات من دي يمكن في قعدتنا بنتكلم فيها وبنتحاور فيها وبنفكر فيها، ولكن في بعض المواضيع التانية اللي يمكن مش مديلها مساحة للتفكير وللكلام. وده اللي احنا جايين نعمله هنا، ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي اللي منها ممكن نكون اتكلمنا فيها واللي ممكن نكون لسه ما اتكلمناش فيها وما اديناهاش مساحة وتفكير نكون بنتكلم فيها. فعايزين نكون بنعمل كده، وده اللي عملناه في الموسم الأول من برنامج جوه الشبكة، وعلى نفس النهج هنعمل كده في الموسم الثاني من جوه الشبكة. أوكي؟ في مواضيع جديدة، واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أنا مين وإمتي في إيه وإمتي جاية من إيه، صورتي عن نفسي اللي باخدها من الناس ومن العالم ومن حياتي عامة، والصورة الأصلية اللي أنا اتخلقت عليها اللي الله خلقني بيها شكلها عامل إيه. أشجعك وأشجعك، حلقة حلوة، ارجعوا واتفرجوا وربنا كان مدينا كلام جميل جدا جدا جدا. وحابب جدا برضو كمشاركة دلوقتي بيني وبينكم أنه أكون بربط كل موضوع. احنا في العادة بنتكلم في موضوع وبنقسمه لأربع أجزاء، وكل جزء بنتكلم عن جهة معينة من الموضوع ده، وحابب جدا بقى في كل جزء أكون بربطه بالكتاب المقدس، شوف الله بيقول لنا إيه فيه، كنوع من أنه بربط الموضوع بحاجة روحية. ودي ممكن تبقى الإضافة في الموسم الثاني. فأنا متشجع جدا ومتحمس زي ما بقول للموضوع بتاع النهاردة. الموضوع النهاردة هنتكلم عن أهدافي وأنا أصلا عايز إيه. أفتكر إن ده موضوع فيه نوع من التشويش الكبير، لأنه إحنا يمكن دلوقتي في عصر مليان تكنولوجيا، مليان العالم اتفتح على بعضه، فكل حد شايف كل حاجة بتحصل دلوقتي أو حصلت، وفي ناس دلوقتي بقى بتشوف الحاجات اللي ممكن تحصل إيه وتقولك عليها، فأنت عندك كل حاجة موجودة ومتاحة، كل حاجة. فطبعا مع كتر الحاجات اللي بنشوفها الاختيارات بتزيد، ومع كتر ما الاختيارات بتزيد التشويش بيزيد، ويمكن التركيز بنسبة كبيرة بيقل لأنه أنا مشوش. وعلى نفس النهج ده لما بنوصل وبنربط الموضوع بأهدافي، من كتر الاختيارات اللي عندي أنا مش ببقى عارف أنا عايز أروح فين. عارفين اللي يفتح دولاب ويلاقي عنده لبس كتير جداً
فمن كتر اللبس اللي موجود في الدولاب انت محتار تلبس ايه ولا ايه، فغالبا بتضيع وقت وغالبا ما بتلحقش المشوار وبتفضل قاعد في البيت، فبتقول فكك ما خلاص يعني انا كان المفروض بقى لي ساعه مقرر بس دلوقتي مش عارف. فده اللي بيحصل معانا، انا بس قلت امثلها بحاجه حياتيه يعني، بس ده اللي بيحصل. فانه بيبقى عندي اهداف كتير، وكل ما بتفرج من السوشيال ميديا على افكار تانية واهداف تانية لناس حققتها، الاهداف بتاعتي بتبتدي تزيد وعناية بتبتدي تلقط، وببقى عايز اكتر واشوف انا ممكن احقق اكتر بصرف النظر انا شاطر في الحاجه دي ولا لا، بصرف النظر انا موهوب اصلا في الحاجه دي ولا لا، بس انا حاطط عيني على النتيجه فانا عايز اوصل لها دلوقتي. وهنتكلم في الحته دي في الحلقه بتاعتنا، ولكن دي الفكره العامه للموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده. فتعالوا نكون بنتكلم في اول جزء من الحلقه، وهو السؤال اللي احنا جايين علشانه، انا ليه ساعات مش ببقى عارف انا عايز ايه. في عوامل كتير قوي من جوايا وبرايا بترد على السؤال ده، سؤال انه انا مش عارف انا عايز ايه، او ليه مش ببقى عارف انا عايز ايه. اول حاجه كتر الاختيارات، ودي اتكلمنا عنها دلوقتي وانا بدي نظرة عامة عن الموضوع. كتر الاختيارات بيخليك محتار انت عايز تمشي في ايه وايه هدفك. واوقات كتير قوي من كتر الاختيارات، لو انت عندك الهدف الاصلي وعندك الموهبة اللي تحقق بيها الهدف ده، من كتر الاختيارات بتبقى عاملة حاجات بقى قدامها، حواجز قدامها، حتى لو انت مش موهوب في الحاجة دي بس بتبقى موجودة ودماغك بتفكر فيها، فبقت حاجز كبير عن الاختيار الاساسي اللي انت موجود علشانه. فبتبتدي بقى تشب عشان تشوف، ومع الوقت ممكن ما تشوف يعني ما تشوفوش، وتخش بقى في رحله انك انت بتبحث عن الهدف بتاعك علشان تحققه. فكتر الاختيارات بيخليك مشوش، انسان مشوش مش عارف انت عايز تمشي في ايه، ولو مشيت في حاجه بسبب ان عندك اختيار تاني وفضول ممكن تسيب الحاجه اللي انت استثمرت فيها وقتك عشان تمشي في حاجه تانية، فتبقى مشوش اكتر. وده بيحصل معانا، واعتقد بيحصل مع النسبة الاكتر في سن العشرينات ويمكن في التلاتينات على خفيف، اعتقد في الاربعينات هنا بيبقى الموضوع خطر شوية، وفي نص التلاتينات بيبقى الموضوع برضو خطر. فيعني بتبقى حاجة يعني دلوقتي بقولها ليا وبقولها لأي شاب وشابة بيتفرجوا عليا دلوقتي من اخواتي، انه الافضل اكون حاطط تارجت لحاجة انا عايز اوصل لها، ولعند سن معين انا هكمل فيها علشان يبقى في فرصة اكبر. فشيء جميل قوي ان انا اكون ببذل مجهود وبس

وشخص يمكن بهتم قوي باحساس الشخص اللي قدامي على التاسك المطلوب منه. فانا بالنسبه لي اهم حاجه تكون نفسيتك كويس, مش انك تقدم التاسك دلوقتي ووجع عليك. مع ان في ناس كده بحكمه طبعا, مش بقول ده وحش, بس انا شخص يعني بهتم اكتر بالاحساس حاسيس الناس يعني اكتر من الشغل والتسليم والكلام ده. فبالتالي بتاثر بكلام الناس, واعتقد لو انا كده فاعتقد في ناس كتيره زيي. ف كلام الناس بيفرق وبيتاثر, احنا متاثر بيه. فاللي بيحصل انه انت دلوقتي قررت انك انت تكمل في موضوع معين بعد الجامعه مثلا, وشفت ان المجال ده كويس, وعلشان انت شفت المجال ده كويس ابتديت تبحث انه انت هتعمل ايه الوقت اللي جاي. فقررت انك انت تمشي رحلة ودخلت في الموضوع وبتذاكر دلوقتي الموضوع ومكمل فيه. واللي بيحصل انه يجي واحد من حيث لا تدري, سواء بقى كان على فيسبوك, واحد صاحبك, اي حد ماشي في الشارع حد بيقول فسمعته, لكن في هذا الشخص حد بيطلع لك كده يقول لك بص المجال ده بص خلاص بقى عافى للزمن, خلاص بقيت حاجة يعني صعبة, الموضوع بقى عليه طلب كتير, فبقى العرض قليل, فالموضوع ما بقى زي زمان. فانت تسمع الكلام ده بتتخض, واللي يحصل انه ده يجيب فعلا نتيجة ايجابية معاك, وايجابية فيما معناها انه تفكر مرتين في الحاجة اللي انت بتبذل فيها مجهود وبتستثمر فيها وقتك. فبعد ما كنت قطر ماشي بتاخد اول يوتيرن وتقلب على في الاخر عربية وتكش وترجع تاني بقى, ونبحث او نخش بقى في رحلة البحث عن مجال تاني محدش بيقول عليه حاجة. ولكن في نفس الوقت حتى المجال التاني ده يطلع حد ويقول نفس الكلام انه المجال ده عاف عليه الزمن, مش عارف ازاي لسه الناس بتفكر في الموضوع ده لحد دلوقتي. وبتحصل وتخش بقى في الايه, في الدايلاما دي, ومتبقاش عارف تطلع منها. فما اكثر المواضيع اللي بتحصل في الحتة دي. وبرضو دي دعوة ليا ولكل اخ واخت بيفرجوا على البرنامج, وطبعا حابب جدا تكونوا بتشاركونا لو باي تجارب شخصية اللي علاقة بالموضوع ده سلبية او ايجابية, احب جدا اسمع, وده شيء بيقربنا اكتر لبعض ونسمع. وفي ناس ممكن تكون يعني واحدة من الحاجات اللي احنا نكون بنتلامس, فممكن تبقى قصتي شبه قصتك فيفرق الموضوع, يفرق. فكذلك تعالوا نكون بنعمل كده في الكومنتس, نكون بنعمل الموضوع ده, نكون بنشارك يعني. فدعوة انه لو انت وانتي دخلتوا في حاجة, ودي انا اكتسبتها ما بليش كتير حقيقي يعني, لو دخلت في حاجة ارجوك خليك عامل زي القطر, مهما في اي حاجة انت مكمل, وفي حاجة انت هتعمل ايا كان رأي الناس ايه, ايجابي سلبي whatever, اي حد بيقول اي حاجة. طبعا لو حاجة ايجابية حلوة طبعا, بس هركز على حاجة سلبية. مفيش حد مش هيقول حتى لو حاجة صغيرة سلبية عن الموضوع اللي انت بتعمله, اكيد في حد هيقول حاجة سلبية اكيد. حط ده في دماغك, دي فاكت, حاجة هتحصل. ولكن دعوة خليك زي القطر, ملكش دعوة بكلام غيرك, كمل وربنا معاك. بس نقطة, وحقيقي في ناس كتير قوي دخلت مجالات ناس تانية شايفة انه محدش بينجح فيها والناس دي نجحت, ما تعرفش ازاي. ولكن اقدر اقول وابصم بالعشرة عشان الناس دي كملت, وبصرف الناس وبصرف النظر الناس بتقول ايه, طنشت نجحت. بس ده in general وملخص للموضوع اللي بنتكلم فيه. المقارنة بغيري, طبعا المقارنة دي نقطة لا يخلو منها اي موضوع, دايما بتكلم فيها ودايما هطلع واقول المقارنة يا جماعة اكتر حاجة ممكن تكون بتفشل اي بني ادم. لو انت شخص كويس وبتقارن نفسك بغيرك هتفشل خلاص. وكل ما نسبة المقارنة بتقل, كل ما نسبة قبولك لذاتك ولحياتك ولقصتك اللي الله معاك فيها بتزيد. كل ما يقل كل ما بيزيد, كل ما بيزيد بقى كل ما بيقل. اوكي, فبشكل عام المقارنة بتفشل, والمقارنة بتخليك تتشوشر اكتر وتبقى مشوش اكتر, لانك انت دلوقتي شايف حياة غيرك وشايف النتيجة, وانت عايز النتيجة دي تحصل لك دلوقتي, بس انت مش شايف خلف الكواليس, او سوري الكواليس هي الخلف

شايف الكواليس بتاعت الشخص ده ايه, مش شايف قد ايه تعب, مش شايف هو عمل ايه في حياته. طبعا الموضوع ده شائك برضو, لانه في ناس بنشوفها انها اتوردت في حال ماديا كويس ومتاح لي كل حاجة. ده موضوع ممكن نخليه على جنب نتكلم فيه دلوقتي, نتكلم فيه بعدين, ولكن دلوقتي حابب اتكلم في انه انت مش شايف الكواليس بتاعت حياة الشخص اللي قدامك اللي انت بتقارن نفسك بيه. عارفين اللي بيدخل ويطبخ طبخة, والطبخة دي عامة علشان تبقى أكلة حلوة تستطعمها وتطلع طعمها حلو بتاخد ما بين ساعتين لثلاث ساعات, انت عايزها بقدرة قاتل بقدرة قادر تكون بتعملها في خمس دقايق. وهستخدم واحدة من الكلمات اللي مش بحب استخدمها بشكل قاطع يعني, لأن أنا بالنسبة لي كل حاجة فيها نسبة, بس دي حاجة من الحاجات اللي أقدر أقول فيها إن ده مستحيل إنه يحصل. مفيش أكلة, مفيش حاجة بتاخد ساعتين ثلاث ساعات, تاخد وقت ينفع تكون بتتنفس بقدرة قادر خمس دقايق. ده مش عدل, ده عكس المنطق, عكس الطبيعة, فيش حاجة بتعمل كده. فلو الفكرة دي في دماغك بنسبة كبيرة جدا جدا جدا, لو انت حاطط ده في دماغك وعايز كل حاجة تكون بتتحقق دلوقتي, هتمر بلحظات فشل كتير قوي بسبب فكرة اوريدي مغلوطة غلط عندك. تعالوا نكون بنكمل. الخوف من الفشل كتير قوي, لو انت شخص زي برضو بتفكر كتير وتفكير لو قبل الساعة 12 وحتى بعد الساعة 12 والصبح وبالليل والظهر وكل الأوقات بتفكر كتير قوي, اكيد بتفكر في انه انت ممكن تفشل. يعني ماذا لو ان انا استثمرت وقتي وبذلت مجهود وعملت وتشقلبت وكل حاجة تمام وكملت في الطريق ده, بس في نفس الوقت انا جوايا فكرة انه انا خايف ان انا افشل. فحد ذات الفكرة دي ممكن تخليك فعلا تتراجع, مع انك انت ماشي كويس, البيس بتاعك سريع, انت قطر ماشي, لكن الخوف من فكرة انه ممكن تحصل حاجة بعدين مش على هواك, فحد ذاتها الفكرة دي تخليك فعلا توصل للنتيجة دي انه فعلا ما يحصلش اللي على هواك. وهنا اقدر اقول انه انا مش ضد الفكرة دي, بالعكس انا جاي اقول ان انا حاسس بيك وحاسس بيكي, لانه انا بمر بده, واوقات كتير قوي بمر بانه انا خايف لكون بستثمر وقتي في حاجه في الاخر ما يحصلش اللي انا متوقعه. ولكن بنسى حقيقه مهمه جدا, انه الله في المشهد, وده هنكون بنتكلم فيه دلوقتي. تعالوا نكون بنكمل بقيه النقط. ان انا اكون بتعلق بصوره معينه للنجاح, ولو انا ما نجحتش بالصوره المعينه دي يبقى في مشكله, المعادله غلط. مع ان في حد ذاتها برضو الفكره دي لو هي في دماغي واتعاملت بيها هتاثر عليا, وفعلا هتوصلني لفكره انه او نتيجه انه النجاح بتاعي مش هيبقى بنفس الصوره المتوقعه اللي انا متوقعها او متخيلها. فاللي بفكر فيها هكونه, يعني ده انبوت جوايا, فانا هكون هذا الانبوت, المعطيات اللي بتخش انا هكونها لان انا بفكر فيها, فانا وهي بقينا واحد. فلو غيرنا الفكر النتيجه تتغير. تعالوا نكون بنلملم الموضوع ده ونشوف الكتاب المقدس بيقول ايه. في كورنثوس 1:14-33 الكتاب بيقول: لان الله ليس اله تشويش بل اله سلام, وكأن برغم كل الافكار اللي فاتت اللي فيها سلبيات كتير قوي, بتيجي فكرة وبتيجي عن تجربة طبعا, إله موجود بيقول لك أنا مش إله تشويش, أنا شخص معاك أيا كان اللي بيحصل إيه. ولما بنسى الفاكت دي أو الحقيقة دي بحس إن أنا فعلا لوحدي. وعلى الجانب التاني لما بفتكر الفاكت دي بحس انه انا مع اله مسيطر, اله ان كنترول, ضابط الكل, اله سلام, اله كلي الصلاح. فازاي اكون بؤمن بهذا الاله وليه علاقة بيه
وفي نفس الوقت وهنا مع الكونسيرن يعني لان كتير قوي بنقع في الفكره دي ازاي ابقى خايف وانا عارف ان فكره الخوف بتراودنا كتير قوي وانا مش ضدها بالعكس ده احساس وشعور موجود وهيفضل موجود ولكن الحقيقه اللي اقدر اقولها انه لما بفتكر ان انا مع اله فايا كان في الحاجه اللي انا هعملها ايا كان لو انا كنت بذلت مجهود في حاجه وما وصلتش للنجاح اللي انا كنت متوقعه وافتكر انه الله موجود علشاني انا وضابط الكل في ايا كان اللي هيحصل ايه وايا كان اللي انا داخل فيه ايه هو ضابط الكل وهو مش هيسيبني وهو معايا وهو بطريقه او باخرى عجيبه واشهد والكتاب المقدس من خلال كل قصصه مليان عجايب ومليان انه بنوصل للقصة وبنبقى مش متوقعين ان هي بتاعتها بس عشان ربنا موجود في المعادلة لا التوقع اللي انت مش متوقعه ده الحاجة اللي انت مش متوقعها بتحصل عشان هو موجود فبالتالي لما بفتكر الحقيقة انه هو موجود وانا خايف من بكرة ما وصلتش لنجاح اللي انا متوقعه حتى بعد بذل مجهود بس هو موجود فانا مش خايف عشان هو ضابط الكل فإن كان اللي بيحصل هو الخيري ولو انا متمسك بيه صدقني اي نجاح هتكون بتوصل له اي خطوات صغيره نجاحات صغيره انت بتحس بانه انت بتنجح نجاح كبير عشان عارف ان ربنا معاك وعارف انه هيوصلك لحاجه ان كانت توقعك ايه وخوفك ايه ومشاعرك ايه وافكارك ايه هو موجود وهيليد وهيرشد في مزمور 119 عدد 105 سراج لرجلي كلامك ونورا لسبيلي واحدة من الآيات اللي نصلي بيها ودعوة نكون بنصلي بيها أرني يا رب طرقك علمني سبلك في مزمور 25-4 فأنا اللي ببقى فعلا محتاجه أن أنا أآمن بأنه الله موجود وبرغم كل حاجة دلوقتي أنا شايفها في العيان بتقول إن ممكن منجحش بس ربنا موجود هو اللي يعرف يرشدني وهو اللي يعرف يكمل وأنا بس المطالب إن أنا أعمله أبذل مجهود وأعمل اللي عليا ده حرج الحجر والعازر اللي أنتوا خايفين إن هو مات فمش هيقوم معلش الكلام ده ليكوا انتوا لكن انا عندي سلطان اعلى من اللي انت بتفكر فيه فلما اقول للعازر قوم من الموت هو هيقوم ولكن المشاركة في القصة الكاملة دي انه دحرجوا الحجر ابذل مجهود وملكش دعوة مين يصدق ان في واحد ممكن يقوم من الموت مفيش لكن ان يسوع بنفسه يبقى موجود ويقول كده رغم ان العين بيقولك ان الشخص ده ميت بس عشان هو موجود هو شايف حياة ودي الرسالة اللي بتمحي حاجات كتيرة قوي قدامنا ولو عدينا بوقت صعب وبنفتكر ده بيبقى عامل زي اليوترن الايجابي لا لا انا مش هفكر في كل الكلام السلبي اللي جوايا أنا هؤمن بحقيقة واحدة إنك أنت موجود وإنت هترشد وإنت بتعرف ترشد والحاجة اللي مش متوقعة معاك تبقى متوقعة وعادي جدا محتاجة وقت محتاجة وقت محتاجة صبر محتاجة صبر محتاجة إن أنا أبذل مجهود واستثمر وقتي أكتر حتى لو مفيش دلوقتي أي ريزلت نتيجة بس أنا هعمل عليا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. حابب نكون بنكمل الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه واقرا الكومنتس اللي جات لنا. حلو حلو، عندنا كومنت اهو. بابا الاهداف دايما بتتغير بتغير الظروف المحيطه بينا وبتتغير بتغير السن. يعني هدف شاب عنده 25 سنه مش زي هدف راجل عنده 50 سنة. وطبعا أنا متفق مع الكلام ده، ولكن يبقى شيء كويس عامة إنه يبقى فيه طريق أنا ماشي فيه واحد. وده أنا بقوله إنه يبقى فيه سكة أنا عايز أمشي فيها، وعلشان أعرف أرتاح بعدين مع تحفظ كلمة راحة، مفيش راحة قوي في الحياة يعني، ولكن علشان يبقى فيه سكة واضحة. تعالوا نكون بنتكلم بطريقة صح، يعني عشان يبقى فيه سكة واضحة وموجودة متأسف أكون مبتديها من بدري ومركز فيها وزي القطر. ده بيخليني بعدين في سكة واضحة أنا ماشي فيها، فده بيدي راحة نفسية أكتر. لكن طبعا بتتغير من سن لسن كهدف، انه دلوقتي انا وصلت سن معين فانا هدفي دلوقتي مختلف، ولكن انا في نفس السكة ماشي فيها. اوكي، فانا مثلا لو في بداية حياتي ماشي في السكة اللي انا ماشي فيها وحبيبها وعندي الشغف ناحيتها، الهدف دلوقتي انه اكون بوصل لبوزيشن عالي في المجال ده او بحقق حاجة معينة. لكن لو وصلت طبعا في نفس السكة وانا عندي 50 سنة، الهدف انه لا انا عايز اجيب حد يكون بيليد مكاني، او اكون خلاص مش انفولف اكتر في الموضوع. دلوقتي مش السعي ورا الماديات على قد ما السعي بسبب ظروف الحياه انه جي الوقت ان انا اكون برتاح جسديا ونفسيا شويه. فطبعا الهدف بيتغير على بس في نفس السكه، فده اللي قصدي فيه. يعني اتمنى تكون الفكره بتاعتي دي وضحت. يعني تعالوا نكون بنكمل في تاني جزء بنتكلم فيه في الموضوع، ازاي اكون بتعامل مع التشويش والحيرة اللي بتحصل لنا في اوقات كتير قوي. اول حاجة تعالوا نقول انه مرحلة الحيرة هي مرحلة بيمر فيها كل الناس، مفيش حد ممرش بمرحلة هو فيها دخل في حيرة مش عارف هو عايز ايه، متلخبط ما بين حاجات كتير، اختيارات كتير حواليه، فمش عارف هو يمشي في ايه بالظبط ويختار ايه. دي مرحلة كلنا عدينا بيها، مفيش حد معداش فيها، بداية من اختيارنا للجامعة. كليات كتيرة قوي موجودة، وانت شخص بتقدر تعمل هنا حاجة وتقدر تعمل هنا حاجة وهنا حاجة، بس انت مش عارف تختار ايه. فبتبتدي بعدها بقى رحلة انه كنت تكون بتسأل حد يقول لك رأيه، حد يشجعك انك تخش المجال ده، اهلك شايفينك في حتة فلانية. مرحلة فالحيرة هي مرحلة بيمر بيها كل الناس، فمبدئيا ده بيخفف فكرة انه انا خايف من انا مشوش دلوقتي. لا، دي مرحلة اعتيادية وعادية جدا كلنا بنمر بيها. مش كل سؤال ليه اجابة فورية، في اوقات بسبب الخوف من ان انا اكون بختار حاجة وبكمل فيها ومش ضامنها وعايز النتيجة دلوقتي، بنسبة كبيرة بسبب الفكرة دي أو فكرة الخوف أنا بتراجع، لأن أنا خايف أخش وأبذل مجهود واستثمر وقت وفي الآخر ما نجحش. ولكن أرجع وأقول مفيش حاجة أو نتيجة كويسة جدا بتحصل بين يوم وليلة، دي بتبقى قصة وبتبقى رحلة ومرحلة أنت لازم تمر بكل الفيزز اللي فيها. الفيز انك انت لسه بتتعرف على الموضوع، بعدها بيبقى الموضوع تشالنج بالنسبة لك وصعب شوية وتحدي، بعدها الموضوع انك انت ابتديت تتعود شوية عن الموضوع، بعدها بتأهل نفسك اكاديميا معنويا جسديا كل الحاجات دي، بعدها بتبتدي تخش بقى المجال اللي انت عايزه. كل دي مراحل انت لازم تكون بتمر بيها قبل ما تحقق حاجة اصلا كويسة. فان انت منتظر ومتوقع اجابة فورية ده صعب بنسبة كبيرة جدا،
زي فكرة الأكل، طبخة بتتعمل عشان يبقى طعمها حلو، بتتعمل في ساعتين ثلاثة، انت عايز تعملها في خمس دقايق؟ ده مستحيل. فمش لكل حاجة ليها إجابة فورية. الحيرة ممكن تستمر بليمت طبعا، أحب جدا يبقى بحدود، ولكن هتعدي بيها علشان برضو مهمة ليك. لو في حيرة في اختيارات، في اختيارات يبقى في تفكير، في تفكير يبقى انت شخص واعي. مش كل حاجة تبقى وحشة او سلبية، حيرة سلبية لا لا مش لازم خالص، عادي وبتحصل عادي خالص، بل بالعكس اهم حاجة انك انت ما تتسرعش، لان لو في تسرع بنسبة كبيرة جدا ممكن يبقى قرارك ده خاطئ، بنسبة ممكن يبقى صح وتبقى ضربة معاك وتحفة وبتبقى احساس رهيب انك انت يعني تديها واحدة نو ريسك نو فن وتخش بوشك ماشي، ده حلو في اوقات، بس الحسبة بتخلي الموضوع أظرف، لأن برضو في عقل في تفكير محتاج أعرف، ولكن مش دايما أكون باخد قرارات سريعة لأن ده ممكن يلبسني. فطبعا ده بيبقى شيء كويس. في نفس الحتة علشان تعرف تقرر محتاج خبرة معينة، والخبرة دي بيحتاجها وقت، فادي لكل حاجة وقتها على قد ما تقدر، بليمت طبعا، بحسبة مش بحسبة التدعو للقلق، ولكن الحسبة اللي تخليك واعي باللي انت بتعمله بس مش اكتر. وافتكر دايما انه انك انت تكون بتتحرك احسن بكتير جدا من انك انت تكون شخص بتقف كل شوية عند كل محطة. عشان كده كانت دعوتي ليك في بداية الموضوع انه لو انت قررت حاجة عايز تكمل فيها، خليك ارجوك وارجوكي زي القطر، ما تفكرش كتير، ما تاخدش يوترن، كمل بصرف النظر عن احساسك ايه، اراء الناس ايه، اي حد بيقول ايه، ايا كان كمل. عايز بعد كده بعد ما تخلص الموضوع ده وتقطع فرطه على رأي ماما وتفكر وتضيف حاجة تانية، اعمل كده، بس ما تجيش في النص وتاخد يوترن وتخش في طريق تاني انت مش عارف بقى ايه، هتبتدي من البداية. لان طبعا كم لحظات الندم اللي بنمر بيها كبيرة لو انت عملت قرار زي ده. فطبعا من الخوف ممكن يخليك تاخد قرار متهور زي ده. يعني طبعا زي ما فكرة المراحل العمرية انه انا بعدي بمرحلة طفولية شوية، بعد كده بدخل في مرحلة المراهقة، وبعد المراهقة ببتدي ابقى واعي اكتر وابقى ناضج اكتر واكتر مع الخبرة ومع السن ومع الكبر ومع طبعا استقبالي وتقبلي للحقائق وللمعرفة. النضج بياخد وقت، ونجاحي في الحاجة اللي انا نفسي اكون بعملها بتاخد وقت. كل ده بيخليك تطلع اكتر من فكرة انه ازاي اكون بتعامل مع الحيرة. لو انت دخلت حاجة ومحتار هتكمل فيها ولا لا، هتنجح فيها ولا لا، كل حاجة بتاخد وقتها، ودي قصة بتتحكي. كل الأفلام بتاخد وقت عشان تتحكي، ليها بداية، ليها لحظات فشل تراجيدي، ليها لحظات نشوة وفرح، ليها لحظات يأس، لحد ما نوصل لتتر النهاية والفيلم بيخلص وتبقى قصة متكاملة. ده اللي بيحصل معك. مفيش فيلم تقدر تستمتع بيه يبقى في دقيقة، طبعا مع التشابه يعني مش صح قوي لان فيها افلام يعني قصيره، ولكن يعني اقدر اقول انه تعالكم بنفكر بشكل عميق شويه. طيب حاجه من الحاجات اللي فعلا بتخلينا نكون بنتعامل كويس جدا مع الحيره، فكره ان انا اكون شخص حكيم وشخص مش بسلم لكل الافكار اللي جوايا، لانه العالم مليان أفكار، منها الحلو ومنها الوحش، والوحش بيطلقت أسرع لأنه ده العالم، في فساد في شر كبير. فأعتقد كل ما كان عندي نضج وحكمة، والحكمة دي ارتبطها بمدى ارتباطي بالله، كلما بعرف أتعامل مع الحيرة اللي أنا فيها دلوقتي أكتر.
فعشان كده يعني في يعقوب 1:5 الكتاب بيقول إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. فدي واحدة من الحاجات اللي فعلا بتخلينا نتعامل مع الوقت اللي احنا فيه حيرانين، في تشويش، في أفكار كتير قوي في دماغي، في اختيارات أنا مش عارف أمشي مع إيه ولا إيه ولا إيه بالظبط، إنه أطلب حكمة وأعرف إنه أنا ربنا مديني مواهب أستثمرها، فأنا ممكن أكون شاطر في ده وشاطر في ده، أختار أني ما بينهم. حكمة إنه أنا أختار، وحكمة إنه أنا أكمل برغم كل لحظات يأس وفشل ممكن أكون بعدي بيها، وأتعامل إزاي مع الأفكار اللي بتدخل دماغي سواء كانت نبعة مني أنا شخصيا بسبب خوف بسبب قلق، أو نبعة من عوامل خارجية من العالم، سوشيال ميديا، أراء ناس، كلام ناس، صحابي، أهلي، إخواتي، كل الكلام ده. فإن أنا يكون عندي حكمة أعرف أتعامل ووقف الأفكار الغلط دي عند حدها، ده بيفرق جدا جدا معايا. وفي نص السكة دي أفتكر أمثال 3 من الآية 5-6، توكل على الرب بكل قلبك، إن أنا متوكل عليك بكل قلبي أيا كان، أنا متوكل عليك وعلى فهمك لا تعتمد. أنت رب كلي الفهم، كلي المعرفة، أنت عارف وأنت شايف وشايفني ببذل مجهود وبعمل اللي عليا، فأنا مش عايز أعتمد على أن أنا أكون أنا المسيطر، لأن كل ما بقى أنا المسيطر هبقى out of control، هبقى مش مسيطر. لكن عايز أرجع للشخص اللي فعلا فعلا ضابط الكل، فهو اللي يقدر يسيطر على الظروف وعلى كل حاجة بتحصل. فأنا برجع ده ليك مش ليا، لأن لو ليا أنا مش عارف أعمل ده. في طرقك أعرفه وهو يقوم صبرك، هو هيعرف يرشدني وينور لي الطريق بتاعي. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل الموضوع.

0: معذرة، كنت بس ايه عايز اشارك بحاجات في دماغي دلوقتي، فكنت بعمل عليها سيرش سريع. تمام، فيعني تعالوا نكون بنكمل القصه او الموضوع بتاعنا. يحصل ايه لو الخطه اللي انا حطيتها اتغيرت؟ انا حاطط في دماغي دلوقتي فكره معينه واشتغلت عليها، وعلى اساسها انا دلوقتي خلاص يعني انا I set the plan، انا بقى معايا الخطه اللي انا همشي عليها. ايه اللي هيحصل لو الخطه دي اتغيرت؟ هل ده نهايه الموضوع فان هو يبقى فيه فشل، ولا تعتبر دي حاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه؟ ده اللي هنحاول نكون بنكمل عليه في الجزئيه دي، وفي نفس الوقت هتبقى دعوة ان انا اكون بدي افكار بديلة للافكار اللي ممكن تبقى مغلوطة جواي. على قد ما اقدر هكون بسعى ان انا اكون بعمل ده. تغيير الاتجاه مش فشل، انه اكون في لحظة معينة بعد ما خلصت الحاجة دي وفي الاخر اكتشفت انه لا، الموضوع فعلا كان مش الحاجة اللي انا ينفع اكون بكمل فيها فغيرت الاتجاه. فده مش بيقول ان ده فشل، بالعكس انا اشهد بحكمة الله اللي كتير قوي ممكن اتحط في مواقف وفي حاجات ابذل فيها فعلا مجهود واستثمر فيها وقت طويل قوي قوي قوي، حتى لو الحاجة دي انا مش عايزها، بس من كتر الحاجات اللي بدخل فيها والتشالنجز او التحديات اللي بدخل فيها بوصل لمرحلة مع ربنا وبقول له طب ليه ابذل مجهود في حاجه وفي الاخر يبقى الموضوع بالشكل ده او المأساوي ده ليه؟ ولكن اقدر اقول بسبب حكمه الله اللي كتير قوي قوي قوي قوي قوي مش ببقى قادر ان انا اشوفها غير لما بطلبها ربنا بيقدر يشاركني بيها. بفقد فكره انه كل اللي بيحصل وكل ما يعمل يعمل للخير، وكأن انا بحسبها بالنسبه لي دي تجربه فاشله، ولكن بالنسبة لله انه دي مرحلة كان لازم ولابد انك انت تكون بتعدي بيها علشان تكتسب خبرة معينة هتنفعك بعدين. بعدين انت مش شايفه لكن انا شايفه، ولما توصل المرحلة دي هتفتكر الوقت اللي انت عديت بيه وتقول لو ما كنتش دخلت الحاجة الفلانية دي وتعلمت فيها كويس مت وكان الموضوع صعب جدا وما كنتش هتكتسب الخبرة دي ما كنتش هتعرف تأدي بعدين. واشهد ان كم الحاجات اللي الله بيحطني فيها اللي ممكن ما بقاش انا للاخر راضي عنها وتطلع في الاخر تجارب مش ناجحه وبتنفعني بعدين، بقول انه يا رب انت قد ايه عظيم، قد ايه انت عارف وعارف ان انا هاجي في وقت وهستخدم كل حاجه انت علمتني اياها يعني وهستخدمها بعدين. بالعكس لما بتحط في الحاجه دي بعدين بقعد افتكر كل وقت شقة وكل وقت تعبت فيه وبالنسبة لي حاجة جميلة ومريحة دلوقتي، علشان مبدئيا عديت بالمواقف وبالحاجات اللي عديت بيها كان فيها ارهاق، وعلشان انا اكتسبت منها حاجات خلتني فعلا دلوقتي اعمل نتيجة كويسة انا مكنتش متوقع. انه التجربة ما تنجحش وابتدي سكة تاني من الاول ده مش فشل، ولكن ممكن تكون مرحلة لازم اكون بعدي بيها، والله طالما في المعادلة وأنا بفكر فيه عارف إن ده هيبقى لخيري. ده بيقلل جدا فكرة القلق الكتير قوي إحنا كشباب بنعدي بيها. التأخير مش معنى رفض، عارفين لما تبقى بداخل موضوع وبتصلي له جدا جدا جدا ونفسك تكون بتحقق نجاح فيه كبير ولكن الموضوع ما يمشيش زي ما انت كنت متوقع، وتحس نوع من الرفض ان مفيش نتيجة معينة انت بتوصل لها، وكأنك انت كل شوية بتتأخر ومستني وقت طويل، وقد ايه وقت الانتظار ده بيبقى وقت صعب جدا جدا على اي شخص. فدي مش حاجة يعني اقول انه انت شخص متسرع بانك انت ما انتظرتش، ولكن الانتظار فعلا فعلا بيوصلك لمرحلة في النص انك انت فعلا مش قادر وعايز يا رب بجد اوصل لحاجه بقى يعني. انا كفايه بقى كفايه. ولكن للامانه الله مش ضد هذا المبدا يعني. وبيقول لك انه لكل شيء تحت السماء وقت. ففي اوقات لحظات الانتظار بتكتر وبتطول. ايوه لازم اعترف بده. ومفيش حاجه اقدر اقولها في الموضوع ده غير كده. ومش معنى انك انت دلوقتي يعني برضو اشاركك بانه انت ممكن تكون استنيت، بس مش معنى انك انت برضو عايز نتيجة دي حاجة وحشة. بالعكس انت فعلا عايز نتيجة ومفيش مشكلة وربنا مقدر ده جدا جدا جدا، ولكن بسبب ايماني ان ربنا حكيم والكل حاجة تحت السماء وقت، انسانيا بتبقى فعلا متضايق علشان انت عايز تحقق حاجة وفي نتيجة انت عايز تحققها، ولكن انت مؤمن بفكر ربنا وبطريقته. فده بيديك نوع من انك انت تقوية كده. ومعلش انتظر كمان شوية، انتظر شوية كمان. وده بيبقى فعلا لصالحك بعدين. وانا شد بانه انا مريت بحاجة زي كده قبل كده، فعن تجربة شخصية ايوه ده بيحصل. الله شايف انه المسؤولية هتيجي والنجاح هيجي، ولكن هو عايز يأهل شخصيتك، عايز يشكل الشخصية دي الأول. انت بتبقى شايف انه دلوقتي ده وقته، يا رب ده الوقت بقى يلا، ولكن هو شايف حاجة مختلفة تماما. هو شايف ان الشخصية دلوقتي لسه ما تشكلتش علشان لما تتحط في الحاجة اللي انت عايز تحط نفسك فيها وتبقى موضع مسؤولية كبيرة علشان تأدي، معلش خليك معايا شوية كمان، انا أأهل شخصيتك وده انا عارف وقته، ثق فيا علشان في الوقت المناسب هقول لك جون، مفيش حاجه توقفك، كمل بقى يا معلم واعمل اللي انت عاوزه. وهنا هتوصل للمرحله اللي فيها انك انت تكون بتنجح فعلا عشان شخصيتك مؤهله. احنا كتير قوي مش بنبقى شايفين الحقيقه دي، احنا عايزين النتيجه. انا شايف ان انا بذلت مجهود كويس قوي واستثمرت وقت كويس جدا، انا الاوان ان انا دلوقتي انجح. الله يجي يقول لك لا، انتظر شوية، تنتظر شوية. يا رب انا مش عايز اكون متسرع، ممكن يلا بقى زقة كده منك بس سريعة عشان اوصل بقى خلاص، انا بقيت فاهم وعارف. ربنا يجي ويقول لك انه استنى شوية كمان. طيب حاضر نستنى شوية كمان، تيجي شوية كمان وبعدها بتبتدي تكون بتفرفص، يا رب انا محتاج دلوقتي اعمل حاجة، انا عمري بيضيع، يلا. وربنا يجي يقول لك انتظر شوية. وممكن تبقى وقتها دلوقتي بتعمل حاجة انت مش راضي عنها تماما، بس هو شايف انه من الحاجة دي هو عايز يشكل حاجة فيك معينة. انت بتبقى شايفها من ناحية المعرفة وناحية انك انت مؤهل دلوقتي انك انت تكون بتعمل ده، بس ربنا دلوقتي شايف انه اوكي ده كويس، بس انا دلوقتي شايف حاجة تانية اعمق وهي شخصيتك. لما تكون مع المعرفة اللي عندك دي وشخصيتك مش مؤهلة انك انت تكون بتتعامل مع التحديات اللي انت لسه هتشوفها، اللي انت لسه مشوفتش فيه اي حاجة، وتفشل الوقعة بتاعتك هتبقى صعبة. والله اب، فهو عايز يحميك من ده بحكمة، فيقول لك انتظر دلوقتي وعند وقت معين هوصلك. سلم بس للفكرة انه تكون بتنتظر بس. فربنا بيهتم بالشخصية وبعدها بتيجي المسؤولية، بعدها بعد ما يأهل شخصيتك. وفي كل لحظات بالمناسبة يعني أنا بمر فيها بإحباط، ده مش بيخلي قصتي واختباري يتحكي، بالعكس. عارفين في ناس كتير قوي ممكن تكون مولودة بعيب خلقي معين نتيجة حاجات كتير قوي بيولوجية، ممكن حاجات الأب والأم، يعني مش عايز اخش في السكة دي، ولكن في ناس بتتخلق كده. هل ربنا مش قادر ان هو يتدخل بنفسه ويكون بيحل المشكلة دي في طرف عين؟ لا، ربنا ممكن يتدخل ولو انت عندك عيب خلقي في حاجة معينة او بتمر بحاجة جسمانية مش كويسة, ربنا سهل ان هو يكون بيعمل كده. ولكن كنت شفت فيديو كده لولد صغير عنده كانسر, فبابا قاعد قدامه بيقول له ليه انت عندك كانسر؟ فالولد قال له بكل براءة علشان ربنا اختارني. فالاب بيقول له ربنا اختار ان انت يكون عندك كانسر, بتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ وده بالنسبة لك ايه؟ فالولد قال له بكل براءة علشان هو اختارني, علشان هو شايفني a special boy, هو شايفني شخص مميز. مع ان الموضع اللي الولد, طبعا الولد بيتكلم بكل تفاؤل, يعني مش بكل تفاؤل لانه اكيد بيمر بلحظات الم كبيره جدا جدا جدا جدا, ولكن الولد من كلامه وصل لي جدا وانا صدقته. فبعد كده الولد بيقول انه عشان ربنا اختارني لان انا شخص مميز ويبقى عندي قصه ان انا احكيها. فبرغم كل الالم وبرغم كل التعب ولحظات احباط, انا عندي القصة اللي احكيها واشهد انه في نفس الوقت رغم انك انت شايف ان الحالة اللي انا فيها صعبة, الا ان انا شايف ان ربنا موجود, وان كان النتيجة اللي هتحصل انا عايز استخدم ده المجد. ففي كل لحظات احباط ويأس بتتحط فيها, ده مش علشان ربنا سايبك او ربنا متلذذ بانك انت تكون بتحبط, ربنا شايف وحاسس وعارف. ولكن كتير قوي الأب بيسيب ابنه وبيسمح انه يدخل في تجربة ممكن تكون صعبة ومؤلمة, ولكن علشان يتعلم حاجة يبقى متين اكتر في اي وقت يخش في تجربة صعبة زي دي تاني, وفي نفس الوقت يبقى عنده القصة اللي يحكيها فيرجع بسبب ايماني وبسبب ان هو ضابط الكل وهو موجود وين كنترول, اقول انه الله كان معايا في السكة دي. فغيري لو شخص محبط يشوفني بسبب قصتي اللي انا بمر بيها بلحظات احباط كتير, يصدق انه ده مش نهاية المطاف, مش نهاية القصة, يصدق ان في اله موجود وبيقول انا اله سلام. فبرغم كل احباط وكل الم انت بتمر بيه دلوقتي, اقدر اقولك بما اني دخلت في حاجة انت بتمر بيها دلوقتي, فان اكتر شخص دلوقتي حاسس بيك لان انا مريت بده, اقولك ان ربنا موجود وهيعرف يكون بيتدخل في الوقت المناسب. فربنا بالتالي بيعرف يستخدمنا لبعض لان احنا مخلوقين لبعض. من هنا انا بسيب اثر, امباكت, بصمة في حياة الشخص اللي قدامي. ممكن اكون بنتشر الشخص ده من وقت صعب جدا لمجرد ان الواحد بس قدر يقف جنبه ويحكي قصة شبيهة لقصته وشبيهة لتجربته. لو الشخص ده ما كانش مر بالتجربة دي, هل كان هيعرف يكون بيقف ويحس بالمشاعر اللي قدامه؟ ما اعتقدش. ده فكر عميق جدا جدا جدا. لو انت مؤمن بده ولو انت جواك الفكر ده, هتتعامل مع كل لحظات ألم وإحباط في حياتك للحظات فيها انتصار انت شايفه لبعدين, عشان عارف ان ربنا هيستخدم كل إحباط وكل ألم دلوقتي ده لحياة شخص تاني عشان تنتشله من كل لحظة إحباط وألم هو بيمر بيه. وده اللي انا عايز اكون بسيبه معاكو, لاني عرفت الأفكار التي انت مفكر بيها عنكم, أفكار سلام لا شر. ربنا موجود وهو إله السلام, مش إله بيتلذذ بلحظات كل ألم, بالعكس هو بيحب يستخدمها وبيبقى صعب عليه جدا جدا جدا في وقت احنا بنمر بيه في ألم, ولكن ده لصالحي فهو هياخد الطريق ده. بطرس الأولى إصحاح 5 عدد 7, مسلمين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ودي الآية اللي أنا حابب أكون بسيبها ليا وليكم, أنه أسيب كل همومي عليه وهو معتني بكم. والآية التانية اللي جت في دماغي في فليبي صح 6 عدد 4, لا تهتموا بشيء. والاهتمام هنا كنت بحضر خدمة كان بيقولك انه ما تهتمش اللي هو مش الاهتمام اللي هو انا مهتم بيك اللي ما بيتلفش ده، لا لا تهتموا يعني ما تشيلش الهم، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. وبعدها في فليبي 7:4 وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. فالكتاب بيقول انه ما تشيلش هم اي حاجة، ولو هتفكر في حاجة فكرها بالصلاة وبالدعاء مع الشكر، انك انت بتشكر على الوقت الصعب اللي انت بتمر بيه دلوقتي ده، لان انت عارف ان ده لصالحك وربنا هيستخدمه لمجده والانتشال اخوك في وقت ما لو بيمر بوقت صعب، وفي نفس الوقت ربنا بيعتني بينا لان هو اب وحنون. وده اللي الله قدر يوريه لنا من خلال تجسد الابن يسوع المسيح على الارض. بنشوفه في اوقات كتير قوي بيعمل ايات وعجائب، وفي اوقات كتير قوي بيسمح بانه في شخص ممكن يمر بلحظات الم، ولكن دي بتبقى تجربه لا تنسى لو انت مؤمن انه ده هيبقى لصالحك ولخيرك وبعدين لخير غيرك. نوصل لنهايه حلقتنا، وفي انتظاركم الحلقة اللي جاية يوم الثلاثاء اللي جاي الساعة 9:10 بتوقيت القاهرة، برنامج جوه الشبكة على راديو 7. كان معكم فادي.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتها.
1: طيب
0: أنا
1: طيب
0: هطلع
1: طيب طيب
0: أتكلم.
1: معلش معلش معلش يا منال، هدي هدي هدي هدي، أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاعها ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معلش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا لا لا، ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت هتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليكي. خلاص
0: خلاص المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما هنا بنت الجيران عملت حاجة غلط، أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني؟ عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق اننا ندرسه ونتكلم فيه الليله.

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرتي يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه، ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن اخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس اننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس انكم حصلتوا الكيك، خصوصا انه عاملاه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعه، خلصنا كلنا الاكل والشراب؟
2: ايوه يا سمير خلاص، انا حليم الكوبايات معاك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجدا لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المتعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: غرت عاقبة غرت تعاتبة، أنا توسطت بينه وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا ما نال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى لتيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا يا ليلى أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعطته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعطتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطط الشعب عظيمة؟ آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
6: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك وأندم على الشر بشعبك. أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوصيلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتك

0: تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إن لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب، ما عارفين شكله كيف. لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
1: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
1: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجى من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي على الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
1: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفن الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسا عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيع عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس الحولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
3: مننا نحن؟ طيب كيف؟
1: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة، والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض، والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخط كل الخطط والأوامر عشان تتنفس، والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
1: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
4: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجولة النصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
1: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماته بتقول بيك حنحارب ما خايفين على أجنة إبليس دايسين لين الغلب بدم سمين دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تتشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أعجياء النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعمل الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطه بس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بيشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها أصغالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبب فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا وقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأنها خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله اللي أدانا الامتياز العظيم ده إننا نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة راجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. لك يا رب كل الإكرام والمجد. آمين
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيف مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

0: ماضي.
1: نعم
0: ليس مثلك يرى تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء،
1: ولا يعثر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكفر

أم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد، وأنتم كذلك تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء وتقولون: لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: الصباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كثير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: ياتو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول انه عدد الاشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لاكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة واللي بيعبدوا الشيطان، وكل ما افكر في الناس ديل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا
7: يا جماعة.
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل رسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
7: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 5.

0: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله ملكوت الراحة والسلام.
2: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
0: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
4: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلمه عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
5: ده مكفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدو بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس من ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
4: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجوا لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
0: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد، لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال: كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنى، ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه ما شطارتنا.
0: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب،

0: ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده قال علي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح عنده تسديد لكل إحتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
1: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطاياه وما قادر يتخلص منه أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
0: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو اللي رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية، أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
3: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم 2-2، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
4: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
3: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك،
0: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
3: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
0: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إن أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لمن أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كله يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأنه الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع، ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
4: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح، يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إني يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا، ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصل ده الجسدية يا ليلى، وقلت لي نفسي الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون عليكم بجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
6: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامك يلمس قلبي إيمان، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين، أول مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض، رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
3: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر، والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كيف أقف أمامك وقد جعلتني شهواتي كالنبتة العوجاء؟ أضع رأسي في تراب الأرض وأنكب فوق دناياي. كيف أقف أمامك وقد صرفتني أطماعي عنك، فصرت كشجرة عاقر لا أصنع ثمرا. يا الله، إني أعجب كيف صبرت علي، إني أعجب كيف تركتني أعبث في أرضك حتى الآن. فأنا أستحق أن تقتلع أصولي، أن تلتهم النار جذوري وأوراقي وساقي الجوفاء. فما أعظم لطفك وصبرك، ما أعظم جودك وحبك. فامنحني يا رب صفة الصبر، واجعلني صبورا في النفس والفعل. احمني من نفسي التي تتعجل الأمور، أعطني عين التأمل في حياة الصابرين من الناس فيتسع قلبي وصدري وينجح عملي، وأبتهج في الحياة فأنال الحياة الجديدة، الحياة التي تبعثها بروحك وتثمر فيها بروحك وتضمن لها القبول في سمواتك إلى أبد الأبدين. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الأمثال الفصل الرابع. اسمعوا أيها البنون وصية أبيكم، وانتبهوا لتحصلوا على الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تهملوا شريعتي. لما كنت صغيرا لأبي ولطيفا وحيدا لأمي، كان أبي يعلمني ويقول لي: احفظ كلامي في قلبك واعمل بوصاياي فتحيا، احصل على الحكمة، احصل على الفهم، لا تنس كلامي ولا تنحرف عنه، لا تهمل الحكمة فتحفظك، احبها فتحرسك. الحكمة هي فوق كل شيء، فاحصل على الحكمة واحصل على الفهم، حتى وإن كلفك ذلك كل ما تملك، عظمها فتعظمك، واعتنقها فتكرمك. الحكمة تضع على رأسك إكليل جمال وتمنحك تاج جلال. اسمع أقوالي يا ابني واقبلها فيطول عمرك، أرشدك في طريق الحكمة وأهديك في الصراط المستقيم، حين تمشي لا تتأخر، وحين تجري لا تعثر، تمسك بوصاياي ولا تتركها، حافظ عليها فهي حياتك، لا تذهب

خمرهم عن طريق العنف. سبيل الصالحين كنور الفجر يزيد إشراقا حتى يطلع النهار، وطريق الأشرار كظلام قاتم فلا يعرفون ماذا أسقطهم. انتبه يا ابني إلى كلامي، قرب أذنك إلى أقوالي، لا تجعلها تغيب عنك بل احفظها في قلبك، لأنها حياة لمن يجدونها ودواء لكل الجسم. حافظ على قلبك أكثر من كل كنز عندك، لأن حياتك تعتمد عليه. انزع عن فمك الكلام الملوي، وأبعد عن شفتيك القول الخبيث. انظر بعينيك إلى الأمام، وثبت نظرك إلى قدام. سر في الطريق الممهد فتأمن مخاطر السبيل، لا تنحرف إلى اليمين أو إلى الشمال فتمنع قدمك عن الشر.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثاني. مساكم الله بالخير والعافية أحبتي المتابعين مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قادة من الكتاب المقدس. كما عرفتوا يا أحبتي إن احنا بدأنا البرنامج هذا الأسبوع الماضي تكلمنا فيه على القيادة، إن كل إنسان عنده قائد داخله بغض النظر عن شخصيته، جنسه، رجل، امرأة، طفل، كبير، الكل لديهم القائد هذا موجود داخلهم. فبرنامجنا هذا من الكتاب المقدس بيعرفنا إن كان في قادة تحملوا المسؤولية وأبدعوا وخدموا أنفسهم ومجتمعاتهم وأسرهم، ونفس الوقت نقدر إن احنا ننمي القيادة في داخلنا ونخدم نفسنا، نخدم مجتمعاتنا ونخدم أسرنا. أحبتي، برنامج قادة من الكتاب المقدس كما قلنا لكم أنه بيعرفنا المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، بيطور القائد الذي في داخلنا، بيحدد وينمي المهارات التي نحتاجها بحيث أن احنا نكون منتجين وفعالين، بيخلينا أن احنا نعمل تأثير في حياتنا، في بيتنا، في عملنا وفي المجتمع. أحبتي، نبدأ سوا في الوقت الرائع المبارك هذا مع ترنيمة جيدة ورائعة، وبعدها نرجع في حلقتنا ونبدأ الوقت المبارك هذا ونعرف شخصية جديدة من قادة في الكتاب المقدس.

أحبتي المستمعين، تقدروا تتواصلوا معنا بأسئلتكم، مقترحاتكم، بكل شيء بيدور بخصوص البرنامج هذا عبر واتساب أو فايبر، إيمو أو تليجرام. اكتبوا الرقم 0035799865965. أيضا أحبتي تقدروا أن أنتم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك، وهي loveyaman.net، كلمة واحدة تكتبوها loveyaman.net تطلع لكم الصفحة حقنا. احنا عملنا إشعار أو كامبين بخصوص الموضوع هذا، موضوع الصبر الذي ما زلنا فيه اليوم الحلقة الثانية. وشوفوا الناس الذي كتبوا وتفاعلوا معنا وشاركونا، لأن احنا عن الليلة أو اليوم عن نتكلم ببعض المشاركات من الأصدقاء الصفحة. أيها أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل هذا، وعن نتكلم على مشاركاتكم، جزء من المشاركات، لأن المشاركات كثيرة. احنا نشكركم من كل قلب على تفاعلكم الإيجابي مع الموضوع، موضوع الصبر. بس قبل ما ندخل في الموضوع هذا، في موضوع مشاركاتكم أحبتي، تعال شارككم، نذكر بعضنا إيش الذي حصل في حلقة الأسبوع الماضي. حلقة الأسبوع الماضي تكلمنا إحنا على شخصية رائعة ومباركة في الكتاب، من الكتاب المقدس، شخصية اليصابات الذي هي زوجة زكريا، أم يوحنا المعمدان، صح؟ أتمنى أن تذكرتوا الشخصية هذه، وكيف أن هي فعلا صبرت على وعد الله، لأن كانت كبيرة جدا في السن، وزوجها كان كبير في السن، ما كانش عندهم أولاد، فالرب تجاب لصلاتهم وقال لهم عايجي لكم ولد. فزوجها كان شاكك لأنه كبير في السن، وهي كبيرة، عدت المرحلة بشكل يعني أصبحت كبيرة، فهي شجعاته وفعلا صبرت ووصلوا إلى وعد الله، إنهم جالهم يوحنا المعمدان كشخصية مباركة. فمنتعلم منها كقائدة إن هي فعلا صبرت، محبة الله وطاعة الله. أيضا أحبتي، سمعنا قصة أخونا عامر من اليمن، وكيف أنه فعلا صبر على أخوه المريض وعلى كلامه الجارح والسيء، وأنه ساعده وتحمل المعاناة والشتائم حقه، لأن فعلا موضوع الصبر هذا موضوع احنا منتعلمه ومنتدرب فيه. اليوم قبل ما ندخل في شخصيتنا، أن نقرأ بعض الملاحظات أو المشاركة من أحبتنا. المشاركة الأولى صفحتنا في الفيسبوك الذي loveyaman.net، تمام. صديق الصفحة اسمه زيد ناجي المسرج من صنعاء، قال الصبر حكمة لمن عاش مظلوم. وفعلا الصبر حكمة، مش بس للذي عاش مظلوم، لكل شخص بيعاني من اضطهاد، أو ممكن الواحد يصبر مش على ظلم، يصبر على التعب الدنيا، تصبر لما تدرس، هذا صبر، لما تبحث عن الحق وتدور كيف حياتك وإيش الذي يحصل لك بعد الموت، هذا صبر، إنك تتحمل البحث والعناء في الكتب وتبحث أين اشتي أعرف أين الله الحقيقي، هذا صبر. فأشكرك أخي زيد على المشاركة هذه. المشاركة الثانية من أخونا حماد محمود أحمد المقطري من صنعاء، إيش قال؟ قال بعد الصبر فرج إن شاء الله. أكيد، يعني إحنا من خلال علاقتنا مع الرب الحقيقي يسوع المسيح منعرف إن فعلا إن في فرج، وفي مش بس فرج، في يعني الرب يفتح أبواب مش باب واحد. فأشكرك أخي على المشاركة هذه. المشاركة الثالثة من أبو حمزة، أبو حمزة من صنعاء، قال إن الله مع الصابرين. أشكرك يا أخي، الله مع الصابرين، الله مع الأتقياء، الله مع الناس المؤمنين الذي يبحثوا عن الحق ويدوروا على الإله الحقيقي. أشكرك أخي أبو حمزة. المشاركة الرابعة من المتفائل بالله، قال الصبر مفتاح الفرج. الصبر بيعلمنا أشياء كثيرة، الصبر من أهم صفات القائد الناجح،
الذي يكون عنده صبر يتحمل الناس ويداريهم ويواسيهم. معاملة الناس مش سهلة، تكون قائد ضروري ما تصبر عليهم. المشاركة الخامسة من أم الرجال أختي المباركة ربي يبارك فيش، قالت اختار الاختيار الثاني الذي هو الصبر ينمي ويحافظ على العلاقات. فعلا جزء كبير، يعني الذي الأب لو ما صبرش على أولاده العلاقات بتتأثر، الزوج يصبر على زوجته، الزوجة تصبر على زوجها، فالعلاقات محتاج لها صبر والعلاقات محتاج لها قيادة. يعني ضروري ما الـ يكون في قيادة تقود العلاقات هذه وتنمي الصبر وتنمي المحبة. أشكر شخصي أم الرجال. سوسو أحمد المشاركة السادسة وهي من عدن، بتقول الكل، يعني الأشياء الثلاثة اللي احنا طرحناها في صفحتنا في الفيسبوك. وفعلا أختي بس أنا أختلف شوية، الفقرة الثالثة اللي بتقول الصبر بيعمل أمراض زي السكر والضغط، لما يكون الصبر بحسرة، لما يكون الصبر بألم، لما يكون الصبر بما فيش أمل إن الدنيا إن الله عيفرجها، ما فيش أمل في الرب ولا في مساعدته، أكيد هذا بيتأثر الشخص وتحصل له مشاكل نفسية وجسدية. فأشكرش أخت سوسو أحمد. المشاركة الأخيرة السابعة من أختنا ياسمين طه من تعز، بتقول الصبر يجب يصيب الإنسان بالأمراض كالسكر والضغط، وهذا كما شرحناها قبل شوية، إن الصبر السلبي أسميه أنا الذي ما فيش فيه أمل ولا رجاء ممكن فعلا أنه يعمل أمراض كثيرة نفسية وجسدية. أحبتي نخش فاصل نسمع الترنيمة وبعدين نرجع لكم ونعرف بشخصيتنا الكتابية من الكتاب المقدس في الأسبوع هذا، فابقوا معنا.

0: نعم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل والترنيمة الرائعة الذي سمعناها. احنا تكلمنا وشاركنا بعض المشاركات، يعني احنا كما قلت لكم ما نقدرش نجيب المشاركات كلها في الحلقة هذه، عن نجيبها أيضا في حلقة الأسبوع الذي يجي. أشكركم فعلا على كل من شارك، وأشجع الذي ما شاركش أن أنتوا لا تستحوا ولا تخجلوا. هذا موضوع عام احنا محتاجين نتعلم فيه، يعني مش ضروري فئة معينة هي التي تسمع عن المواضيع هذه، الكل بيستفيد. احنا نشتي ننمي القائد داخلك وداخلش على أساس الواحد يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته في الحياة. يعني الله خلقنا ان احنا نكون قادة، ان احنا نقود الأرض هذه، ان احنا نقود للخير، وان احنا نشجع أنفسنا، نشجع أسرنا ومجتمعاتنا، بحيث ان احنا نوصل لمرحلة من التعايش مع بعض، احترام بعض، وان احنا فعلا نشوف بعض كناس لنا هدف، كناس قيادة، مش بس في ناس معينين هم الذي بيقودوا والناس الثانيين في الحضيض. شخصيتنا أحبتي للأسبوع هذا شخصية من الكتاب المقدس من العهد القديم، اسمه هوشع. أشجعكم ان انتوا تبحثوا في الانترنت على الكتاب المقدس PDF وتشوفوا الشخصيات الذي بنذكرها، أو تقدروا تتواصلوا معنا وإحنا نرسل لكم عندنا PDF خفيف هكذا، لأن نعرف الإنترنت في اليمن ضعيف ونقدر نرسل لكم بالواتساب، فايبر، أو بالطريقة التي تشتوها حتى في ماسنجر الكتاب المقدس، وتقدروا تتواصلوا وتكونوا مع الحدث. لما إحنا نتكلم على شخصية تقدروا تفتحوها وتشوفوها وتسألوا وتتواصلوا معنا، فتواصلوا معنا وابحثوا. قصص رائعة فعلا، أنا مشتاق لكل أسبوع للقصص الرائعة هذه. وتقدر يعني تعالوا نستمع سوا ونشوف القصة الرائعة هذه، من هو هوشع وكيف فعلا أنه صبر، وكيف أنه استمع لله ولتعاليمه، ما يئسش من شعب إسرائيل، ما تركش الخدمة حقه لأنهم كانوا مقاسين وكانوا فعلاً يعني أثروا بشكل سلبي، لكنه واصل الطريق للنهاية، وكانت النهاية مبشرة وفيها خير بتبين محبة الله. فنستمع للقصة الرائعة هذه، قصة هوشع، وبعدها نرجع لكم أحبتي.
1: في هذه الحلقة هنلتقي بشخصية مميزة جدا ومختلفة من ضمن الشخصيات اللي ذكرها الله في كتابه وأحبها وامتدحها وذكرها بأجمل الذكر وأثنى عليها أروع الثناء. ضيف حلقاتنا هذه هو نبي الله المحبوب هوشع، واللي أوحى إليها الله بسفر كامل في الكتاب المقدس مسمى باسمه هو سفر هوشع. وقصة هذا النبي هي إن الله أرسله برسالة خاصة وغريبة إلى بني إسرائيل في الزمان اللي كان بني إسرائيل فيه قد تعدوا كل الحدود وتجاوزوا على الله في كل ما أمرهم به وعاهدهم عليه من محبته والإيمان به واتباع وصاياه والوفاء بعهدها اللي عاهدهم به من أيام النبي موسى ومن خلال كل الأنبياء اللي بعثهم وأرسلهم برسالاته لشعبها المحبوب شعب بني إسرائيل. لكن بني إسرائيل كانوا بيتعدوا كل العهود وبيتعامسوا عن كل الرسالات والأنبياء اللي بيبعثهم الله إليهم، فقرر الله هذه المرة أنه يبعث لهم برسالة خاصة وينذرهم بطريقة مختلفة على يد النبي هوشع. أراد الله أنه يذكرهم بمحبتها الشديدة لهم وأيضا محبتها الشديدة لنا، لأن هذه الرسالة رسالة النبي هوشع وقصته في السفر المسمى باسمه مش هي رسالة لبني إسرائيل بس، بل هي رسالة لنا كلنا. أراد الله من خلالها أنه يذكرهم ويذكرنا بمحبته الشديدة رغم كل خطايانا ورغم كل معاصينا، ورغم أننا بنفشل وبنسقط في محبتنا لإلهنا وأوقات كثيرة بنتغاضى ونتجاهل كلامه ووصاياه، لكن محبة الله ونعمته ما بتسخاش بنا ولا بتتركنا للمصير المر اللي نستحقه. ومصير المعصية والخطية اللي احنا فيها بالفعل هي الموت والانفصال عن الله وعن العلاقة معه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والخلود في نار جهنم حيث البكاء وصرير الأسنان. لكن الله مش مثل ما بيتخيلوها الكثيرين من اللي ما عرفوش معرفة حقيقية، اللي بيتصوروا أن الله إله مرعب وقاسي ومتربص بكل من يخطئ إليه من سب يرميه في جهنم ومن سب ينهي حاله وحياته في عذاب أبدي. الله يا أخوتي وأخواتي مختلف عن هذا، وحقيقته وطبيعته المحبة مش بهذه الوحشة والقساوة، لكنه إله محب وصبور بيأدبنا وبيضربنا بالألم والوجع والضيق على معاصينا، لكن بيرجع لنا ويرجعنا إليه بسبب محبته الكبيرة، وبيمن علينا بنعمته الجزيلة اللي ما نستحقهاش. ومن سب نفهم قصة نبي الله هوشع فهم حقيقي وعميق، لازم نحط أمام عيوننا ونتمثل في قلوبنا بكلمة ربنا ومخلصنا وفادينا الحبيب يسوع عندما قال في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثالث: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. تعالوا نقرأ من سفر هوشع بعض الإصحاحات والمقاطع ونتعرف على قصته قبل ما نتأمل فيها ونعرف الدروس والمنافع والعبر اللي بتعود علينا بالفائدة من خلالها. بنبدأ من الإصحاح الأول. قول الرب الذي صار إلى هوشع بن بئيري في أيام عزية ويوثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام بن يواش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة للرب. فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابنا، فقال له الرب: ادع اسمه يزرعيل، لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت إسرائيل، ويكون في ذلك اليوم أني أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل. ثم حبلت أيضا وولدت بنتا، فقال له: ادع اسمها لورحامة، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أنزعهم نزعا، وأما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان. ثم فطمت لو رحامة وحبلت فولدت ابنا، فقال: ادع اسمه لو عمي، لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم، لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي، ويجمع بني يهوذا وبني إسرائيل معا ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الأرض، لأن يوم يزرعيل عظيم. قولوا لإخوتكم عمي ولأخواتكم رحامة، حاكموا أمكم حاكموا، لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها، لئلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها وأجعلها كقفر وأصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش، ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا، لأن أمهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا، لأنها قالت: أذهب وراء محبية الذين يعطون خبزي ومائي صوفي وكتاني زيتي وأشربتي، لذلك ها أنا ذا أسيج طريقك بالشوك وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها، فتتبع محبيها ولا تدركهم وتفتش عليهم ولا تجدهم، فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول لأنه حينئذ كان خيرا لي من الآن، وهي لم تعرف أني أنا أعطيتها القمح والمسطار والزيت وكثرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل، لذلك أرجع وأخذ قمحي في حينه ومسطاري في وقته وأنزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها، والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها ولا ينقذها أحد من يدي، وأبطل كل أفراحها أعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها، وأخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتي التي أعطانيها محبية، وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البرية، وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا، يقول الرب، لكن ها أنا ذا أتملكها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء، وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر، ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، أنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي، وأنزع أسماء البعليم من فمها فلا تذكر أيضا بأسمائها، وأقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض، وأكسر القوس والسيف والحرب من الأرض وأجعلهم يضطجعون آمنين، وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب، ويكون في ذلك اليوم أني أستجيب، يقول الرب، أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض، والأرض تستجيب القمح والمسطار والزيت وهي تستجيب يزرعيل، وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم له رحامة، وأقول للو عمي أنتم شعبي، وهو يقول أنت إلهي. وقال الرب لي اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب، فاشتريتها لنفسي 15 شاقل فضة وبحومرة ولثك شعير، وقلت لها تقعدين أياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل، وأنا كذلك لك، لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم، بعد ذلك يعود بني إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. إخوتي وأخواتي الأعزاء، كانت هذه قراءة لبعض الأسفار والنصوص من سفر هوشع، وقد أوحى الله إلى نبيه هوشع بهذا السفر من سب يذكر شعب إسرائيل، ويذكرنا احنا أيضا أن إلهنا إله محب، وأن وداده ومحبته لشعبه دائما باقية للأبد لا تتزعزع بالرغم من تحول شعب إسرائيل إلى الآلهة الكاذبة والأوثان الباطلة مراراً وتكراراً، وبالرغم من أنهم تركوا وصاياه واستهتروا بكلامه وبرسالاته، لكن الله أمين ومحبته ثابتة وعهده ما بيتغيرش، قلبه دائماً مع أبنائه ومع خليقته من سب يحتويهم ويرجعهم إليه، وهو بيعمل هذا بصبر وبطول أنا بدون كلل ولا ملل. بيصور لنا الله في قصة هوشع محبته الثابتة اللي بيرسم لنا صورة عنها من خلال قصة زواج هوشع من زوجة خائنة عديمة الأخلاق وعديمة الضمير هي جومر، وكيف أن محبة زوجها هوشع لها كانت محبة ثابتة لا تغيرت ولا تبدلت رغم استمرارها في خيانتها وهروبها من بيت زوجها حتى بعد ما قد انجبت له وخلفت له أولاد. يرس لها الله وراها ويخليه يشتريها شراء ويرجعها إلى بيته من جديد، هذه محبة الله اللي ما بتتغيرش مهما تغيرنا احنا، واللي ما بتختلفش مهما اختلفنا احنا. رسالة الله لنا من خلال قصة النبي هوشع في الكتاب المقدس مثل ما هي رسالة عن محبته وعن نعمته المجانية اللي بيقدمها لنا ويديها أمامنا بدون مقابل وبدون أي استحقاق مننا، هي أيضا رسالة تحذير إلى كل الناس اللي بيديروا ظهورهم لنعمة الله وبيتنكروا لمحبته. محبة الله لشعب إسرائيل اللي اتجهوا لعبادة آلهة غريبة، ولنا أيضا هي محبة شاملة وجارفة، وبتظهر بصورة واضحة عندما نتأمل بدقة وبتركيز في سفر هوشع وفي قصة زواجه من جومر الزانية، وما حصل في هذه القصة من أحداث والكثير من العبر والدروس المهمة والمفيدة لنا، سواء في علاقتنا من ربنا وإلهنا أو في علاقتنا مع الناس من حولنا، لازم أن احنا نتعامل بها ونحافظ عليها وتكون عيوننا دائما على محبة الله الذي أحبنا بدون فضل، ومحبة ما لهاش أي حدود. نواصل دراسة قصة هوشع النبي وجومر زوجته، ونتأمل في كل ما حصل في هذه الحكاية الرائعة والغنية بالمتعة والفائدة.
0: يا سلام، فعلا يعني كلام رائع رائع رائع. كل الكتاب المقدس رائع ومبارك لأنه كلمة الله الحية. يعني فعلا أنا قصة هوشع هذه فظيعة رائعة، فعلا بتعلمنا كيف صبر، صبر على نفسه من الغضب وأنه ييأس، صبر على زوجته بمحبة وشاف الثمار في الأخير، بس في البداية ما كانش فيه ثمار. صبر على شعب الله بظلمهم وجبروتهم وتعاملاتهم القاسية، صبر ما يئسش من رحمة الله، ما يئسش حتى أنه الصبر مع تعاملات الله معه. بيبين لنا فعلا أن كقائد ولو الأمور صعبة، ولو الأمور بتخلي ناس كثير يئسوا ويتركوا ويدمروا علاقاتهم ويدمروا أخلاقهم بسبب الظروف، لكن هو صبر وتحمل لأنه قائد حقيقي، قائد يتحلى بالصبر، قائد قلبه مؤمن بأن الله موجود وأن الإله الحقيقي معه بأيده وبسنده. وأنا بقول لكم يعني، هل فعلا أنت يا أختي صابرة على زوجك على أولادك؟ هل أنت يا أخي صابر على أبوك وعلى أمك؟ هل أنت صابر على جارك؟ هل أنت صابرة على زميلتك في الدراسة؟ هل إحنا فعلا من نعطي بعضنا وقت إن إحنا نراجع أخطاءنا ونعتذر؟ هل فعلا إن إحنا منعطي أعذار ونصبر على ظلم يكون غير مقصود أو غلطة غير مقصودة؟ هوشع بيعلمنا إن إحنا مهما الظروف كانت حتى في داخل البيت صعبة وقاسية، إن إحنا نصبر لأن إحنا قادة، نصبر لأن إحنا لنا دعوة من الله نكون قادة حقيقيين، مش قادة فاشلين، مش قادة بس من خارج قائد ومن داخل محطم، لا. فهوشع بيبين لنا وبيعطينا مثال جميل جدا على القائد الذي يتحلى بالصبر والأمانة. أحبتي، بعد نستمع الترنيمة وبعدها بيكون سؤالنا للأسبوع هذا الذي نواصل فيه نفس الأسئلة في كل موضوع من اختاره. أتمنى أن أنتم فعلا تفكروا مرة ثانية، بس نكون مع الفاصل وبعدين نرجع للسؤال الذي نطرحه على الأسبوع هذا، فابقوا معنا.

أيوة أحبتي، رجعنا لكم بعد الترنيمة. والسؤال حق الأسبوع هذا، ما هو ثمار الصبر؟ إيش هي ثمار الصبر؟ هل بيعلم الإنسان المثابرة؟ رقم واحد. رقم اثنين، هل بينمي ويحافظ على العلاقات؟ رقم ثلاثة، هل يسبب الأمراض كالسكر والضغط؟ احتمال عندكم واحد من الثلاثة الأشياء هذه أو الكل، أو مش موافقين على أي شيء من الأشياء الثلاثة هذه وعندكم أشياء ثانية تشتغل تطرحوها، تشتغل تناقشونها فيها، تواصلوا واكتبوا في صفحتنا في الفيسبوك، لأن احنا عملنا الرسالة هذه والكامبين هذا عن الأسئلة هذه. خشوا صفحتنا loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net، تشوفوا الكامبين هذا، تواصلوا واكتبوا وشاركونا، واحنا عن نذكر بعض الأسماء التي عاد شاركنا في حلقة الأسبوع الذي يجي.

0: أحبتي وصلنا للختام.
1: الوقت بيمشي بسرعة فعلا. أنا أتمنى أن الوقت يكون أطول، بس عندنا وقت محدد للبرنامج. أتمنى لكم يوم سعيد وليلة مباركة وأسبوع كلها بركة وخير. نتعلم فيها الصبر، نتعلم أن احنا نصبر، نتعلم أن احنا فعلا جربوا، حاولوا تصبروا على الذي بإذيكم، حاولوا تصبروا على أولادكم، على أسركم، على زوجك، على زوجتك، أبوك، أمك، أولادكم، جاركم. حاولوا تتعلموا، حاولوا أنتم تؤمنوا من داخل قلوبكم إحنا قادة. الله خلق قائد داخلي أقدر أتحمل على المصائب والمشاكل اللي أنا فيها. وشيء مهم يساعدنا نحن نتحمل الصبر. فنلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قادة من الكتاب المقدس.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور الثالث. يا رب، ما أكثر أعدائي، ما أكثر الذين يقومون علي. كثيرون يقولون عني الله لن ينقذه، لكنك أنت يا رب تحميني من كل جهة، أنت مجدي ورافع رأسي. أصرخ إلى الله فيجيبني من جبله المقدس، أرقد وأنام ثم أقوم لأن الله يسندني. لا أخاف من عشرات الألوف الذين جاءوا علي من كل جهة. تعال وأنقذني يا ربي وإلهي، أنت ضربت كل أعدائي على الفك فهشمت أسنان الأشرار. الله ينجيني، يا رب بارك شعبك.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، أنا منيح. كمان بدوري بحب رحب بمستمعينا باي الحلقة، بالذات برحب بشكل خاص بكل أم، بكل بنت، بكل صبية، بكل أخت، بكل زوجة. هاي الحلقة اللي رح نحكي فيها عن المرأة مثل ما بتعرفي فرح.
0: المرأة يلي في كتير ناس رفعوها وقدروها وكرموها، الشعراء والأدباء كتيرين منهم كان للمرأة نصيب بكتاباتهم إلها من العصر الجاهلي لهاليوم، وهن بيكتبوا فيها أحلى الكلمات. بس كمان بنفس الوقت يا خسارة، في ناس ما عرفوا يتعاملوا معها، ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء بنشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بهالموضوع، بس خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن المرأة، وبعدين بنرجع نعلق الموضوع.
0: خليكم معنا.

0: على مهل على مهل، حطوا هدول الكراتين كلياتهم هون فوق بعضها بشكل مرتب. ايوه تفشون هون تفشون هون. اليوم شباب بدنا نسلم البضاعة، ها بقى شدوا لي همتكم الله يخليكم. بدي حركة، ما بدي اشوف حدا قاعد، كله عم بيشتغل كله عم بيتحرك. يلا نشوف هالتليفون بيضلوا شحمه وغبرة، نشوف شو طاب خيط لنا ابن نبيل اليوم. وين هاي؟
1: يلا يلا اجيت بس لمسح ايدي. ايه ايه الو الو
0: الو، شو وينك؟ ساعة لتردي على التليفون.
2: ايه معزل البيت، ايدي مي كنت عم نشفه.
0: ماشي الحال، شو طبختي لنا اليوم؟
1: صدق يا ابو نبيل ما لحقت اطبخ، والبيت قايم قاعد عم عزل. يا ريت اليوم تمشي حالك بشي سندويشة برا.
0: شو عم تحكي انتي؟ تعرفيني ما باكل سندويش، واكل المطاعم كله ما بحبه، وهذا الحكي كله ما بيمشي معي. كم مرة فهمتك هالشي؟ صار لنا عمر متجوزين